0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قلنا ما معنى ذلك؟ كيف أطلق على المستبين شيطانين؟ ها؟ قال ابن حبان رحمه الله: أي لأن الشيطان جاورهما وقت السباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفعه فإنما هو شيطان. بين في رواية أخرى: فإن معه القرين، أي معه صاحب جاوره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سباب المسلم فسوق، كذا ضبطها، والأحسن أن تكون باب سباب المسلم فسوق، لأن الخبر هو الذي تتم به الفائدة، فلو جعلنا فسوق خبر لباب ما في فائدة. باب سباب المسلم فسوق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك، أي سعد بن أبي وقاص، محمد بن سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص، عن أبيه وهو سعد بن مالك المشهور بسعد ابن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وغيرهم من عدة طرق عن أبي إسحاق، وقد اختلف فيه، فقال بعض الرواة عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه، وقال بعضهم عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد بن مالك عن أبيه، عن عمر لا عن محمد. ورجح البخاري في تاريخه الكبير وكذلك الدارقطني في العلل هذه الطريق الموجودة هنا: أبو إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه، وفيه عن عنت أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، لكن له شاهد كما سيأتي عن ابن مسعود في الصحيحين. فالحديث حسن إن لم يكن مرده إلى حديث ابن مسعود، يحتاج تحرير أكثر، فإنه قد وجد في بعض الطرق أبو شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله بن مسعود، روى شعبة عن أبي إسحاق وجعله من حديث ابن مسعود. فإن لم يكن مرجع حديث ابن مسعود فالحديث حسن بشاهده. قال: حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. خرجه البخاري في الصحيح. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه, أبو وائل شقيق ابن سلمة يروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث متفق عليه, أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. وبالسند أي بالسند السابق عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر, ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار, ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. متفق عليه أيضا. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان ابن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب. والحديث أيضا متفق عليه. قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف عن عمرو بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله ستر, فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله تعالى, وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد, ولكن قد تقدم معنا بنحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود برقم 421. إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحد من الإسلام أو برئ من صاحبه. وأيضا قد توبع يزيد بن أبي زياد على هذه الرواية, فالأثر هذا صحيح. تابعه علي الأعمش. وهذه الأحاديث في باب سباب المسلم فسوق يأتي إن شاء الله شرحها والكلام عنها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كنا قرأنا في الدرس الماضي باب سباب المسلم فسوق، وذكر في البخاري أحاديث. فالسباب، قول باب سباب المسلم، السباب هو بمعنى الشتم، والذكر والمواجهة بما يؤذي السامع، أن يواجهه بالكلام الذي يؤذيه والذي يكرهه، سواء كان اللفظ محرما أو لم يكن محرما، كله في اللغة يسمى سبابا. إذا شتمه وواجهه بما يؤذيه. ولذا تجد في بعض الأحاديث فسبه، سب أي شتمه. جاء في حديث ابن عمر حين كلم ولده ببعض الكلام قال: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قبله، ما سمعت سبه مثله قط. المراد شتمه. في حديث أبي بكر لما أخر ولده أو تأخر الأضياف عن العشاء فجاء أبو بكر قال: فجدع وسب. لا يفهم فاهم أن يسب بألفاظ محرمة، ولكن سب أي شتم. فالسباب في اللغة يطلق على الشتم والمواجهة بما يؤذي، بما يؤذي السامع ويشق عليه. والذي يكون محرما هو الذي يكون فسوقا. فسباب المسلم فسوق، أي بالكلام المحرم أو بتعييره أو بالقدح فيه بما لا يحل، فسوق. والفسوق أي المعصية. فالفسوق مشتق من الفسق، والفسق بمعنى الخروج. قال الله عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق أي خرج عن أمر الله، لم ينقد له. ويقولون فسقت الرطبة، أي خرجت من قشرها. فالفسق الخروج. ولذا سميت الفأرة فويسقة، قالوا لأنها تخرج على الناس من جحرها وحفرتها لتؤذيهم. سباب المسلم فسوق، والمراد بالفسوق هنا المعصية، أي خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وقد مر معنا في درس الظهر أنه قد يفرق بين الفسوق والعصيان إذا اجتمع، فيكون الفسوق في المعاصي الكبيرة والعصيان فيما دون ذلك، كما قال الله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففرق بين الفسوق والعصيان. فسباب المسلم السباب المحرم، الألفاظ المحرمة، فسوق يخرج به العبد عن طاعة الله إلى معصية الله. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص: سباب المسلم فسوق، وسيأتي بأتم منه عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث الثاني حديث أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. لم يكن فاحشا، الفحش هو هو القبيح من الأقوال والأفعال، هذا معنى الفحش لغة، هو ما كان مستقبحا من قول أو فعل. واشتهر إطلاق الفحش والفواحش على معاصي الفرج كالزنا وغيره لقبحها وتناهيها في القبح، وإلا فالفحش هو كما سبق أنه ما كان مستقبحا من قول أو فعل، كل قول أو فعل قبيح فهو من الفحش. قال أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لم يكن في أقواله ولا أفعاله يأتي الأشياء التي هي قبيحة عليه الصلاة والسلام، ولا لعانا. واللعن معلوم، إما بلفظه أو بنحو من الألفاظ التي تفيد اللعن، ولا سبابا. ولا يفهم فاهم من نفي هذه الصيغة لعانا وسبابا أن المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبالغة فيه، أما القليل من ذلك فلا كان يفعله، لا، المراد نفي اللعن والسب مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا من خلقه ولا شيمته. كان يقول عند المعتبة، المعتبة أي العتاب والملامة، انظر ما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند العتاب والملامة، لا يجاوز ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. أصل هذه الكلمة ترب أي افتقر، تربت يداه، ترب جبينه، أي لصقت بالتراب، لصقت بالتراب من فقره وحاجته. وقال بعضهم ترب جبينه أي دعا له بكثرة العبادة وكثرة السجود، أي حتى يصيب جبينه التراب، ولكن القول الأول هو ظاهر المراد، لأن في سياق العتاب ما له ترب جبينه بقي. هل يريد الدعاء عليه بالفقر، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتقر؟ قال العلماء هذا الكلام ونحوه مما جرى على ألسن العرب ولا يريدون به ظاهرة، كقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك وصارت ثكلا، قالها لمعاذ وهو يحبه. ليس معنى يدعو على معاذ بالهلاك، ولكنها كلمة جرت على ألسنهم لا يريدون بها ظاهرها. كذلك قول تربت يداك، ترب جبينه، ليس معنى أنه يدعو عليه بالفقر، وإنما هذه من الكلام الذي جرى على ألسنهم وليسوا يريدون به ظاهرة. الشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا، وانظر كيف كان عتابه، ما له ترب جبينه. والجبين هو مقدم الرأس الناصية. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا كما سبق في التبويب، سباب المسلم فسوق، سب للمسلم الذي يلى بالكلام الباطل محرم، معصية لله، فسوق خروج عن طاعة الله إلى معصيته، ففي تحريم السب، وأن لا يكون من شأن المسلم السب. وقتاله كفر، وقتال المسلم كفر. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بقي ما المراد بالكفر هنا؟ هل الكفر المخرج من الملة، وأن من قاتل مسلما يكفر؟ ظاهر القرآن أن ذلك ليس بكفر. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع الاقتتال، وقال بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي المقتتلين. فما معنى وقتاله كفر؟ قال العلماء: يكون كفرا أكبر إذا استحل ذلك، رأى قتال المسلم حلالا، هذا كفر أكبر لا شك فيه، لأنه يستحل شيئا حرمه الله، يكذب بالأدلة. وأيضا يكون كفرا أكبر إذا قاتل المسلم لأجل الإسلام، قاتله لأجل الإسلام، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما قتاله لغير ذلك، لفتن أو لأمور تحصل بينه وبين أخيه المسلم فيتقاتلان، فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر، أي كفر دون الكفر الأكبر. قال العلماء: وأطلق عليه كفر تغليظا وزجرا عنه، كما قد يطلق على بعض المعاصي أنها كفر وليست كفرا مخرجا من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: يا رسول الله بما؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشير. فقال: بكفرهن. وسيأتي في أحاديث أيضا من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. ليس هذا الكفر المخرج من الملة الكفر الأكبر، ولكنه كفر دون الكفر الأكبر. وهذا الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان عمل، مهما عمل ما دام مؤمنا، على اختلافهم في تفسير الإيمان فلا يضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال كفرا. قال ابن رجب وقد في فتح الباري، قال: وقد وجدت لهذا شاهدا في كتاب الله، إطلاق الكفر على القتال، في قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال: وإيمان ببعض الكتاب فداء الأسرى، وكفر بالبعض الآخر أي القتال، قتل المسلمين. وهذا ظاهر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في القرآن إطلاق الإيمان على بعض الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سماها إيمانا. وهكذا الطهور شطر الإيمان، سمى الطهور إيمانا، جعله شطر الإيمان. فكما أنه يطلق على بعض الطاعات أنها إيمان، أن لا يقتضي الإيمان الكامل، من فعل تلك الطاعة ليس كامل الإيمان، لا يقتضي ذلك، فكذلك يطلق على بعض المعاصي أنها كفر وإن لم تكن مخرجة من الإسلام. فهو رد على المرجئة الذين كانوا يعيبون على أبي وائل شقيق بن سلمة روايته لهذا الحديث ويتهمونه بذلك وليس بمتهم، فهو من ثقات التابعين وأجلائهم رحمه الله. وأيضا ليس في حجة للخوارج الذين يكفرون المسلمين بكل ذنب، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتال المسلم كفر، فليس في حجة لهم، فهو كفر أصغر، ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، كفر دون الكفر الأكبر. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح عند ذكر الأحاديث التي تليه، بقية الأحاديث يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نكمل باب سباب المسلم فسوق من الأدب المفرد. كنا قرأنا في الدرس الماضي أحاديث، ثلاثة أحاديث. ما معنى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ ما معنى وقتاله كفر؟ ها؟ أي كفر دون الكفر الأكبر، كفر أصغر. لماذا قلت كفر أصغر؟ ها؟ لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله ماذا؟ مؤمنين، وحصل منهم الاقتتال. ولكن قلنا متى يكون كفرا أكبر قتال المسلم؟ ها؟ إذا استحل القتال، رأى هذا القتال للمسلم حلال، فهذا كفر أكبر لا شك فيه، أو قاتله لأجل الإسلام، لأجل الدين الذي هو عليه. الحديث الذي يليه حديث أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. لا يرمي رجلا بالفسوق، أي يقول له يا فاسق، هكذا في نسخة، بعض النسخ ليس فيها بالفسوق وهي زيادة من الصحيح، ولا يرمي بالكفر أي يقول له يا كافر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ما معنى إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك؟ قال بعض العلماء إلا ارتدت عليه، أي ارتدت عليه هذه الأوصاف التي رمى بها أخاه وليس كذلك. فإذا قال لأخي يا فاسق وليس أخوه فاسقا فهو الفاسق، هذا القائل. وإذا قال لأخيه يا كافر وليس أخوه كافرا فهو الكافر، أي الذي قال هذه الكلمة. لكن معناه كما سبق كفر دون كفر، فليس معنى أنه يخرج بالملة، يخرج من الملة بهذه الكلمة بقول لأخي يا كافر يكفر. على أن بعض العلماء حمل ذلك على المستحل، من استحل ذلك، من استحل أن يقول لأخيه يا فاسق واستحل أن يقول لأخيه يا كافر، يعني لا سيما التكفير من استحل أن يقول لأخي يا كافر فهو الذي يكفر ويكون كفره مخرجا من الملة. وقال بعض العلماء كما ذكر هذه الأقوال كلها النووي في شرحه معنى إلا ارتدت عليه، أي ارتدت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، أي فيرتد عليه الإثم والعقوبة المترتبة على تكفيره لأخيه المسلم ورميه بالفسق. وقد ذكر النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث أقوالا، القول الأول أن المعنى ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، ارتد عليه الفسق والكفر، وهذا في حق الكفر، من رمى أخاه بالكفر يرجع إليه الكفر. قال في من استحل، استحل يقول لأخي يا كافر. والقول الآخر أنه محمول على الكفر الأصغر الذي ليس كفرا مخرجا من الملة، كما سبق في الدرس الماضي أنه قد يطلق على بعض المعاصي كفرا والمراد بالكفر كفر أصغر. وقال بعض العلماء إلا ارتدت عليه، أي ارتدت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره لأخيه، يرجع عليه الإثم والذنب. واختار الحافظ رحمه الله رجح، قال وأرجح الأقوال عندي أن هذا في من رمى مسلما بالكفر وهو مسلم متيقن الإسلام وليس هناك شبهة في تكفيره. قال من رمى مسلما إسلامه متيقن ولا يوجد أي شبهة في تكفيره، قال فهذا الذي يرجع عليه الكفر. وهذا يمكن حمله أنه لا يصدر مثل هذا إلا من مستحل للتكفير، أما إذا لم يستحله فأيضا لا يكفر، يكون عاصيا ظالما كافرا كفرا دون الكفر الأكبر. بقي منطوق هذا الحديث يدل على أنه يرتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أي إن رماه ظلما بغير حق. بقي إن كان صاحبه كذلك فمفهوم الحديث أنه لا ترتد عليه إذا قال للفاسق فعلا يا فاسق أو قال للكافر فعلا يا كافر، فلا ترتد عليه، لأن هذا الحديث جعلها مرتدة عليه بشرط ألا يكون صاحبه كذلك، فمفهومه أنه إن كان كذلك فلا ترتد عليه. بقي كما قال ابن حجر رحمه الله، قال وكونه لا يرتد عليه ذلك ليس معنى أنه لا يأثم، ليس معنى أنه لا يأثم بل قد يأثم. قال ففي الإثم تفصيل، إن أراد به بهذا القول النصيحة، يقول الإنسان أنت بهذا الفعل تعتبر فاسقا، أو يقول الإنسان أنت تعتبر كافرا بهذا الفعل وهو يريد نصيحته أو يريد نصيحة غيره، قال فهذا لا يأثم، لا ترتد عليه ولا يأثم. وأما إن لم يكن مريدا للنصيحة وإنما أراد التعيير والشماتة فإن هذا فيه أذية وفيه إساءة ولا يؤمن عليه الإثم، لا سيما في حق المسلم يواجه إنسانا يقول له يا فاسق يعير بذلك، هذا ليس من مكارم الأخلاق ولا مما دعت إليه الشريعة، هذا التعيير والإساءة، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فالشماتة هذا لا يؤمن على صاحبه من الإثم. الحديث الذي يليه أيضا حديث أبي ذر، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، أي من انتسب إلى غير أبيه، قال أبي فلان الذي هو غير أبيه الحقيقي وهو يعلم أنه ليس أبا له، لكن ينتسب إلى إنسان وهو يعلم أنه ليس أباه. أما إذا كان لا يعلم فهذا يظن أن هذا هو أبوه، هذا ليس داخلا في الحديث. لكن في حق من يعلم ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، وهذا الحديث كما سبق الكفر هنا ليس الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، ولكنه كفر أصغر دون الكفر الأكبر. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك لما عندنا من الأدلة الكثيرة أن صاحب المعاصي مهما بلغت معصيته لا يخرج من الإسلام ما دامت المعاصي ليست كفرا ولا شركا، جمعا بين الأدلة. فعندنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية تدل أن الله يغفر كل الذنوب سوى الشرك، وهذا الذنب ليس شركا. والكفر الأكبر لا يغفره الله، يعني لا يغفره إلا بتوبة. فإذا هذا الحديث ونحوه محمولة على الكفر الأصغر الذي هو دون الكفر الأكبر جمعا بين الأدلة. ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، أي ادعى قوما ليس هو منهم يتنصل من نسبه وينتسب إلى قوم آخرين، كان يكون محتقرا لنسبه لنقص يراه فيه فيدعي إلى أناس آخرين وينتسب إليهم تاركا لنسبه، فهو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث الآخر من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر قال له يا كافر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه، والقول في معنى إلا حارت عليه كالقول في معنى إلا ارتدت عليه وقد سبق. والحديث الذي يليه حديث سليمان بن صورد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، أي تغير لونه، احمر وجهه كما جاء في الحديث، انتفخت أوداجه جاء في بعض الألفاظ، أوداج هي العروق التي حول العنق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. جاء في الصحيح بيان هذه الرواية أو هذه الكلمة وأنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجري، يذهب عنه الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ بالله من الشيطان ذهب الغضب. فانطلق إليه الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أترى بي بأسا أمجنون أنا؟ اذهب، أي لشدة غضبه غضب على هذا الذي أمر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ليس بالصحيح، فليس معنى أنه إنما المجنون الذي يستعيذ بالله، لا، الإنسان بحاجة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي الاعتصام بالله والالتجاء إليه والعبد بحاجة أن يعتصم بالله وأن يلتجئ إليه من الشيطان. فهذا في أن الغضب من الشيطان وأن الاستعاذة بالله تعالى منه تذهب الغضب، لكن يستعيذ بالله مصدقا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تأتي تقول له استعذ بالله من الشيطان، يقول قد استعذنا بالله من الشيطان، وهو ربما يقولها شارد العقل، فترى لا يزال في الغضب. لكن لو أنه وقف عن غضبه، تذكر هذا الحديث وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنه الغضب. جاء في أحاديث أنه إن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليجلس فليضطجع، وجاء في أحاديث أنه إذا غضب فليتوضى لأن الغضب جمرة من الشيطان. كل هذه الأحاديث فيها ضعف، لم تسلم من الضعف. وأحسن ما في الباب أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا جاء أنه يفارق مكان الغضب الذي غضب فيه، يخرج منه، فهذا مما يذهب عنه الغضب. والشاهد من هذا الحديث حديث سليم بن سرر قالوا استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم

0: كثير من المعاصي يستغل الشيطان من الإنسان ساعة الغضب فيوقعه فيها. فلذا لما جاء بعض الصحابة جاري ابن قدامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني أيضا، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. وجعل كلما قال له أوصني يقول له لا تغضب. قال فعجبت، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة؟ قال ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، إذا الغضب يجمع الشر كله، هذا سب. نصح فلم يقبل النصيحة بسبب الغضب. فلا يجعل الإنسان للشيطان عليه سبيلا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب الله تعالى عنه ما يجد من الغضب. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: ما هي وإن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق

لهو فليملل أو لا يستطيع أن يمل لهو فليملل وليه بالعدل واستشهد

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في بيان حق المسلم على أخيه التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويلي. ولقد أحسنوا جميعا وأجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه في هذا الموضوع الجدير بالعناية. زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وضاعف الأجر للجميع، وعلمنا جميعا ما ينفعنا، ورزقنا جميعا العمل بما نعلم، وأعان الجميع على ما يرضيه سبحانه في جميع الأحوال. لا ريب أن حقوق المسلم على أخيه كثيرة. تكلم الإخوان على 6 خصال من حق المسلم على أخيه، والحقوق كثيرة، وقد جمعها آيات وأحاديث. فمن الآيات قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمؤمنون جميعا مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، منهيون عن التعاون على الإثم والعدوان. ويدخل في هذا ما لا يحصى من المسائل. فالمؤمن يعين أخاه على البر والتقوى في كل شيء، في صلاته وزكاته وصومه وحجه وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبر والديه وصلة رحمه وغير ذلك، وينهاه عن

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: والمؤمنون والمؤمنات ضد المنافقين. المنافقون قبل ذكرهم قبل ذلك فقال سبحانه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يوم بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني عن كل خير نسوا الله فنسيهم نسأل الله العافية. أما المؤمنون فهم ضد المنافقين في كل خير، إخلاص لله وإيمان بالله وصدق في المعاملة وتعاون على البر والتقوى. ولهذا قال يأمر بالمعروف بعدما قال بعضهم أولياء بعض. فإذا كنت ولي أخيك وأختك في الله وهو وليك وهي وليتك أيضا وجب أداء حق هذه الولاية، هو أخوه ووليه وأنت أخوه وليه والمؤمن كذلك. وهذه الولاية تقتضي النصيحة والتوجيه والإعانة على الخير وعدم الحسد، عدم الغش، عدم الخيانة، عدم الظلم. كيف تظلمه؟ كيف تغشه؟ كيف تخونه؟ كيف تكذب عليه وهو أخوه؟ وكيف تغشه وتخونه إذا كان أنثى ويخلك في الله عز وجل؟ فإذا وقع شيء من ذلك فذلك نقص في الإيمان وضعف في هذه الولاية. فالواجب الاستدراك، الواجب على من وقعت منه هذه الزلة أن يستدرك حتى يجبر إيمانه، حتى يجبر نقص الولاية الذي حصل له. أما الأحاديث فكثيرة فيما يتعلق بحق المسلم على أخيه، وسمعتم بعضها من الإخوان من المشايخ، ومن أجمعها ما سمعتم في أول هذه الندوة قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكت عينه اشتكى جسمه كله، إذا اشتكى يده اشتكى الجسم كله، وهكذا المؤمنون جسد واحد والمؤمنات كذلك كلهم جسد واحد، وكل يعلم حال الجسد إذا أصيب بمرض في أي موضع منه عم الألم وعم التعب. وهذا مثل عظيم، هذا مثل من النبي مثل عظيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التكاتف العظيم والتعاون بين المسلمين والمسلمات والتعاطف، فيرفق به ويواسيه إذا احتاج ويعينه على قضاء دينه ويدفع عنه الظلم ويجتهد في كل خير ينفعه ودفع كل شر. ومن أجمع الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا المثل العظيم، ماذا ترك هذا المثل والذي قبله؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كلكم يعرف البنيان، أن يشد بعضه بعضا. فلو أن المؤمنين والمؤمنات امتثلوا هذا المعنى لصار لهم شأن عظيم، ولا استحقوا النصر على جميع الأعداء، ولا فازوا بكل أسباب السعادة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. معنى هذا أن المؤمن يدفع الشر عن أخيه ويعينه على الخير ويواسيه حتى يستقيم ويثبت على الطريق السوي، وحتى لا يصاب بشيء من النقص. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا جامع، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، فإذا أحسست بشيء من النقص في هذا المعنى هو نقص في إيمانه وضعف في الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا كنت تحب لأخيك أن يفتقر وأن يمرض وأن يضرب وأن يسجن فهذا خلاف ما يجب عليه، وهذا بلا شك ضعف في إيمانك وضعف في ولايتك لأخيك، لأنك مأمور بخلاف ذلك. وهذا ينتج عن الحسد الذي في القلوب وعما يقع من الشحنة والبغضة والخصومات إلى غير ذلك، فالواجب علاج ذلك. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما كان الإنسان قد يبتلى بخصومة مع أخيه أو بأسباب تجعل الشحنة تقع بينه وبين أخيه، عفى الله عن الثلاث، لأن النفس قد لا تقوى على السلام عليه في أقل من الثلاث بسبب الخصومة والشحنة التي وقعت بينه وبينه، فعفى الله عن الثلاث حتى يزول بعض ما في النفس وحتى يقوى على بدئه بالسلام ورد السلام عليه، وحتى تعود المياه إلى مجاريها وتعود الولاية والمحبة. هذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالواجب على أهل الإيمان على المسلمين جميعا أن يعنوا بما أمرهم الله به وبما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أداء الحقوق التي بينهم والصبر عليها وإيثار ما عند الله وطلب رضاه جل وعلا وترك ما في النفوس من آثار قد تطول إلا بالعلاج، وعلاجها بتذكر ما عند الله من المثوبة وما في مسامحته لأخيه وعفوه عن أخيه ورجوعه إلى طريق الصواب من الخير العظيم. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه هو لا في مال ولا في نفس ولا في بشرة ولا في عرض، ولا يسلمه لمن يظلمه لا يخذله، لا يسلمه لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هذا أمر عظيم. وهذا في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. والحديث الثاني رواه مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحديث في هذا الباب كثيرة، سمعت من كثيرا منها من أصحاب الفضيلة، فينبغي لكل واحد منا الجد في العمل المقصود من الآيات والأحاديث أن نعمل. الله أنزل كتابه وأنزل السنة على رسوله عليه الصلاة والسلام للعمل، لا لمجرد أن نسمعها أو تتلى، ولكن للعمل. فالسماع والتلاوة والتوجيه كله وسيلة والمقصود العمل. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه، وعلى المؤمنة كذلك أن تجاهد نفسها في العمل بما بلغه من هذا الدين العظيم وعدم التساهل. وقد سمعتم بحمد الله من المشايخ خيرا كثيرا، توجيها عظيما وإرشادا إلى أخلاق كريمة، فينبغي العناية بالعمل، وما أشكل على المؤمن سأل عنه أهل العلم. وإذا كان طالب علم راجع كلام أهل العلم حتى يزداد علما. والنقص اليوم أشده وأعظمه بالعمل، أما العلم فمتيسر، يستطيع طالب العلم أن يراجع كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم، ويستطيع العامي أن يسأل إذا رغب في الخير، أن يسأل وأن يجتهد في سؤال من يظن أن عنده العلم، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد ومن منطقة إلى منطقة، العلم يطلب ولو بالسفر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القدوة، وهم رأس العلماء، هم الطبقة العليا من العلماء، يرتحل بعضهم من بلاد إلى بلاد لطلب العلم من بعضهم، يرحل هذا إلى طلب العلم من أخيه الذي يراه أعلى منه بحديث أو حديثين أو أكثر من ذلك، يرتحلون من المدينة إلى الشام وإلى مصر وإلى غيرهما إلى إخوانهم من الصحابة ليزدادوا علما. وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم يرتحلون، وبعضهم على قدمي من دون راحلة، بعضهم يمشي الأميال العظيمة والمسافات الطويلة على قدمي، يطلب العلم من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، من الحجاز إلى مصر إلى العراق إلى الشام، وبعضهم على ما تعلمون سابقا من المطايع وما فيها من التعب. واليوم تسهل كل شيء، يستطيع الإنسان يسافر مسافات طويلة في ساعات قليلة بهذه الوسائل الجديدة من السيارات والطائرات، وقد يكون عنده العالم في بلده وفي قريته، يستطيع أن يتعلم ويسأل من دون كلفة. فالواجب طلب العلم والتبصر والعمل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. هذا دليل على أن من أراد الله به خيرا تفقه وتعلم وتبصر حتى يعمل. ومن لم يريد الله به خيرا أعرض وغفل، وهذا خطر عظيم، الغفلة والإعراض خطر عظيم، ومن العلامات الدالة على أن هذا العبد لم يرد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا أيضا خبر عظيم وبشرى عظيمة، أن طلبك للعلم من أسباب وصولك إلى الجنة ونجاتك من النار. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ومنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، ورزقنا جميع العمل بما علمنا والمسارعة إلى مراضي الرب عز وجل، والحذر من مناهيه، كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يعينهم على التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. وأسأله أيضا أن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يرزقنا وإياهم المزيد من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.

0: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت. باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: ابرك، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: Still.

خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

الله أكبر. الله أكبر.

به شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في يد

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: رجل أعد مالا للحج في العام الماضي له ولأمه، وقد حال عليه الحول، هل على هذا المال زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن هذا المال هو ملك له، فما دام حال الحول وهو لا يزال عنده فيجب عليه أن يخرج زكاته، بخلاف ما إذا كان قد سلمه لمن يعامل له وبدأ في المعاملة له، وما حال عليه الحول إلا وقد بدأ ذلك المعامل يعامل له، فهذا ليس فيه زكاة لأنه قد صرف. لكن ما دام عنده أو محفوظا عند غيره فتجب عليه الزكاة. يقول: وإذا كان عليه الزكاة فهل يجوز أن يدفعها لإتمام حجة والده، لأن والده أخرج مالا يحج به ثم توفي والآن المال لا يكفي لأنه نقصت العملة؟ أولا، مسألة إخراج الزكاة للحج مختلف فيه، هل يجوز إخراج الزكاة لحج من لا يقدر على الحج؟ الأصل أنه إذا وجد فقراء، وجد مساكين، وجد غارمون محتاجون فهم أولى، فإن الحج لم يوجبه الله تعالى إلا على المستطيع، فإذا كان لا يستطيع الحج فلا يجب عليه. فإذا وجد محتاجون وفقراء فهم أولى بزكاة المال من أن يعطى لإنسان يذهب يحج به، لما سبق، لأن هذا المحتاج يفرج عنه بذلك المال، تدفع به حاجته، بخلاف الذي يذهب يحج. وإذا لم يذهب يحج وليس قادرا ليس عليه شيء. ومن حيث جواز دفع المال للحج، إذا كان مثلا لم يوجد فقراء أو وجد حالهم حسن ورأى إنسانا يريد الحج وأعطاه من زكاة ماله، فهذا جائز على الصحيح، فالحج داخل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طليق حين سألته زوجته أم طليق البعير بعيرا تحج عليه، فقال: إني قد أعددت هذا في سبيل الله، جعلته مربوطا في سبيل الله، فلن أعطيك إياه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال: أما إنه لو أعطاك لكان في سبيل الله. وجاء بنحو ذلك صريحا في حديث أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه أن الحج في سبيل الله، فالحج في سبيل الله فهو يشمله قول الله تعالى: وفي سبيل الله. يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يحج، ولكن هذا كما سبق إذا لم يوجد من هو محتاج، فقير، مسكين، غارم، من هو أحق بهذا المال من الذي يذهب يحج به. وعلى هذا فإذا أخرج هذا الإنسان زكاة هذا المال الذي عليه لتتمة حجة والده فهذا جائز، إذا كان وضع مالا ثم الآن صار غير كافي ووضعه لذلك فهذا جائز. لأن الحج ليس من النفقة التي تجب على الابن. أخ يقول: رجل أعطى ابنته من الزكاة وهي متزوجة علما أنه لا ينفق عليها، فهل تجب النفقة عليها وهل يجوز صرف الزكاة لها؟ هذا في تفصيل وسبق ذكرناه مرارا. ابنته إذا كانت محتاجة وهو يقدر على النفقة عليه فيجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت متزوجة، ولا يجوز أن يتركها تحتاج للنفقة وهو قادر على الإنفاق عليها. فهل يجوز أن يصرف زكاة لابنته؟ إن كان له مال يسع للنفقة على نفسه ومن يعول وعلى غيرهم، بمعنى صاحب أموال كثيرة، بحيث أنه يستطيع أن ينفق على ابنته من غير الزكاة، عنده قدرة، فهذا لا يجوز له أن يعطيها من الزكاة، لأنه قادر أن ينفق عليها، فيجب عليه أن ينفق عليها إذا احتاجت للنفقة. وأما إذا كان ليس له مال يسع النفقة على ابنته المتزوجة، ليس عنده ما يسع النفقة عليها وعنده زكاة، فهنا يجوز أن يعطيها من الزكاة. قد يقول قائل: كيف يجب عليه زكاة وليس عنده سعة أن ينفق على ابنته؟ هذا ممكن أن إنسان يكون ممن يجب عليه إخراج زكاة ولكن ليس عنده سعة ينفق على غير من عنده في البيت، كمثلا إنسان عنده دكان يتاجر فيه في بضاعة بلغت النصاب، هذا الدكان يربح منه ما يستطيع أن ينفق على من في بيته فقط، ولا يستطيع أن يخرج إلى ابنته التي قد تزوجت، ففي هذه الحالة يجوز أن يخرج زكاته إلى ابنته، لأنها من أهل الزكاة وليس عنده قدرة أن ينفق عليها وعنده هذه الزكاة، فهي أولى من صرف إليها زكاته. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجوز إخراج الزكاة إلى الأقارب الذين تجب النفقة عليهم إذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليهم. أخ يقول: رجل اغتسل الجمعة فهل يتوضأ؟ وكذلك غسل الجنابة، أي هل في وضوء؟ إذا توضأ فهو أكمل الوضوء قبل الغسل، غسل الجمعة وغسل الجنابة أفضل وأكمل، وإذا اغتسل مباشرة بدون وضوء يصح اغتساله ويجزئ إذا تمضمض واستنشق. وهل الاستنجاء شرط في الوضوء؟ لا، ليس بشرط في الوضوء، لا سيما إذا كان لم ينم أو كان بين وضوئه الأول وهذا الوضوء وقت يسير فلا يلزمه أن يستنجي، بقي إذا كان قد نام فالأفضل له أن يستنجي. قد يكون منه الشيء في نومه وهو لا يشعر به، فاستنجاؤه أمر مهم، وإذا لم يستنجي فوضوءه صحيح. أخ يقول: رجل قبل وفاته أوصى زوجته أنها لا تعتد بعد وفاته، فهل يجوز لها الخروج لتفقد المواشي وإطعامهن وغير ذلك؟ كأن مراد السائل لا تعتد أي لا تحد عليه، ففرق بين العدة والإحداد، فالعدة لا تعتد معنى يجوز تتزوج بعد موته مباشرة، هذا معنى لا تعتد، والإحداد هو أن تبقى في بيتها وتجتنب الزينة وتجتنب الطيب والحلي ونحو ذلك، فكأن مراد السائل أوصى زوجته أنها لا تحد عليه بل تخرج، هذه وصية باطلة، وصية مخالفة للشرع، فهي وصية باطلة لا تنفذ. بقي إذا احتاجت المرأة للخروج لمثل ذلك، كان عندها مواشي لا أحد يقوم عليهن أو عندها مزرعة لا أحد يقوم عليها واحتاجت للخروج إلى ذلك أو أخذ بعض حاجتها، فهذا جائز، تخرج نهارا، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أخوني، يقول رجل تزوج بامرأة واستمر هذا الزواج سنة وحصل بينهم خلاف ثم اصطلحوا، وبعد فترة طلبت الزوجة منه الطلاق بسبب أنها لا تطيق الحياة معه، هل لو أن يطلب من المرأة المهر وما خسره من تكاليف الزواج إذا كانت هي التي لا تريده ولا تطيق الحياة معه وهو يريدها؟ فنعم، له الحق أن يطلب منها ما دفعه إليها مهرا، وأما ما خسره في تكاليف الزواج فليس له ذلك، إنما ما أعطاها ما دفع إليها مهرا أو ما يتصل بالمهر فإنه يجوز له أن يطلبه. فقد جاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، رجل مبشر بالجنة، خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وفي الدنيا. زوجته قالت: أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي التي دفعها مهرا؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحديقة وأن يفارقها. فإذا كان الطلب من المرأة اللي هي التي لا تطيق النكاح فلو أن يطلب ما دفعه إليها مهرا، مع أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الفراق والخلع إلا لسبب، إذا كانت لا تطيق الحياة معه هذا سبب شرعي، أما بدون سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المختلعات هن المنافقات، ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. فطلب المرأة للطلاق أو للخلع من غير بأس من كبائر الذنوب، فلا يجوز لها أن تطلب ذلك إلا إذا لم تطق الحياة. رجل تزوج بامرأة ولديها بنت، فهل يجوز لابن الرجل أن يتزوج هذه البنت؟ نعم يجوز، الأب يتزوج الأم والابن يتزوج البنت، هذا جائز. أخ يسأل يقول: رجل تعرض لبلاء أضعفه هذا البلاء فلجأ إلى المعاصي والآثام وعدم الخوف من الله، وسلبه هذا البلاء أشياء كثيرة كالغيرة والحياء، هل لهذا الرجل توبة؟ وكيف يستعيد القيم الأخلاقية؟ كتب ورقة أخرى: قال: وصله الشيطان إلى اليأس والشكوك والأوهام، لا يستجيب للشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان هو الذي يقنط الإنسان، هو الذي ييأسه من رحمة الله، يعده الفقر، يأمره بالفواحش، فإذا أمره بالفواحش قنطه بعد ذلك من رحمة الله ويأسه من رحمة الله. قال الله: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فخذ بوعد الله ولا تأخذ بوعد الشيطان وتسويله. الله سبحانه وتعالى قد قال للكفار الذين عبدوا غيره: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهم كفار، إذا انتهوا غفر الله لهم ما سلف، فمن تاب تاب الله عليه. ولا يجوز للإنسان أن يستسلم للشيطان ولدعوة الشيطان. إذا صدق الإنسان في التوبة صارت السيئات التي عملها تصير حسنات يوم القيامة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه كبائر من أعظم الكبائر، الشرك والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال بعض المفسرين في تفسير الآية: يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي بدلا من أن كانت أعماله سيئات تترك تلك السيئات وتصير أعماله حسنات، بمعنى أنه يتخلص من السيئات في حياته ويعمل بالحسنات. كذا قال بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: إن الله تعالى يقلب تلك السيئات إلى حسنات، وهذا المعنى الثاني أصح، وهذا هو معنى التبديل. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالسيئات هذه التي عملها ويخاف منها تصير يوم القيامة حسنات إذا صدق في التوبة. يدل عليه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فقال الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض، فإذا عرضت عليه وأقر بها يقول الله تعالى: إني قد أبدلتها حسنات. فماذا يقول؟ يقول: يا رب بقيت ذنوب لا أراها هاهنا، طمع في رحمة الله، بقيت ذنوب غير موجودة هنا، لأنه رأى أن الذنوب الأولى غيرت حسنات. الإنسان عليه لا يقنط من رحمة الله، يصدق في التوبة مع الله، يصدق في الرجوع إلى الله، لا يستجيب لوسوسة الشيطان ولا يقول أنه دمر عليه حياته. ليس هناك أحد يدمر حياتك، حياتك بيد الله، فاقبل على الله تعالى وصدق التوبة مع الله، والله تعالى سيقيم لك أمرك وسيوفقك ويعينك ويصلح شأنك، الأمر بيد الله سبحانه. من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. فاجعل نيتك الآخرة يجمع الله عليك شملك وتسلم من كثير من هذا البلاء. والله كم تسلط الشيطان على أناس فصرفهم عن الخير بمثل هذه الوساوس. أخ يقول: رجل توفي والده وله 6 أخوات، فهل تجب على هذا الرجل أن ينفق على أخواته بعد وفاة أبيه، ولذا ترك النفق عليهن يأثم؟ نعم، يجب عليه أن ينفق على أخواته، ولا يجوز له أن يترك النفق عليهن، فإنه عائلهن بعد أبيه، فيجب عليه أن يقوم بالنفق عليهن. قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فكما أنه يرثها إذا ماتت فعليه نفقتها في حياتها. فكل من ورث إنسانا يجب عليه أن ينفق عليه، كل من ورث إنسانا فيجب عليه أن ينفق عليه، ولا يجوز أن يضيعه وهو قادر أن ينفق عليه. وأخ يقول: رجل توفي وترك ولدا وثلاث بنات وزوجة وأب وثلاث إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وثلاث إخوة لأب، كيف تقسم التركة؟ الإخوة كلهم في هذه الحال لا يرثون شيئا لوجود الأب، فإن الأب يحجب الإخوة، إذا وجد الأب فبإجماع العلماء لا يرث الإخوة شيئا. وإذا وجد الجد أبو الأب فعلى الصحيح أيضا أن الإخوة لا يرثون شيئا، فإن الجد أب، فالإخوة في هذا لا يرثون شيئا، بقي في من ترك الولد وثلاث بنات وزوجة وأب. الزوجة نصيبها ثمن التركة، والأب نصيبه سدس التركة، والباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ يقول: رجل توفي وعنده ابنتان وليس له أولاد وله إخوة وأخوات، فهل إخوانه يرثون؟ نعم يرثون، تأخذ الابنتان الثلثين والباقي الذي هو الثلث للإخوة والأخوات. أخ يقول: رجل توفي وله أخ وأخت شقيقان وله إخوة وأخوات لأب، فهل يرث الإخوة والأخوات لأب؟ لا لا يرثون، يأخذ الميراث الأخ الشقيق مع أخته الشقيقة. أخ يقول: رجل حصل بينه وبين زوجته شيء من الخلاف فأرادت الذهاب إلى أهلها، فقال لها: إذا تجاوزت هذا الشيء فأنت طالق، فخافت ورجعت، فجاء أبوها وأخرجها بالقوة، فهل تقع الطلقة؟ ظاهر هذا السؤال أنه قال لئن فعلت هذا الشيء برضاك، وهي لم تفعله قد رجعت، وإنما أخرجت بغير رضاها، فلا يقع هذا طلاقا. أخ يقول: رجل من عامة الناس حصل بينه وبين شخص صداقة شديدة حتى كأنه إدمان كذا كتب، وصار يغار عليه كغيرة الرجل على زوجته أو أشد، ويقسم بالله أنه ما في قلبه نية خبيثة، هذا من الشيطان، وهذا التعلق من الشيطان، تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، حتى إن هذا التعلق كما ذكر ابن القيم يضعف توحيد الإنسان، إذا تعلق بالصور الجميلة وصار فكره متعلقا بذلك أخل ذلك بتوحيده لله سبحانه وتعالى وتعلقه بالله، وهذه فتنة من الشيطان، قد يجره الشيطان بهذا التعلق إلى ما هو أشد من ذلك، إذا بلغ الحال يتعلق به كإدمان ويغار على أشد من غيرته على زوجته، معنى هذا فتنة فتنه الشيطان به، فلا يجوز له ذلك. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية نحو هذا، وأن رجلا تعلق برجل أو بصبي كذلك حتى مات من شدة وجده عليه حين فرق بينه وبينه، وأشرك بالله تعالى حين أتي به إليه وهو مريض، ونسيت الأبيات التي قالها أنه أتي به إليه وهو مريض فجعل يناديه من دون الله حتى مات، ها؟ يقول: أسلم يا راحة الجسم العليل، يعني يقول: رضاك أشهى إلي من رحمة الخالق الجليل. لما فرق بينه وبينه من قبل بعض الأمراء مرض، فلما أتي به إليه قال هذا ومات على هذا الحال، فهذه فتنة من الشيطان، وعلى الإنسان أن ينزه نفسه عن ذلك. رجل حصل خلاف بين زوجته وأمه، فقالت له أمه: إن لم تتزوج غير هذه المرأة لا تكلمني وسأدعو عليك، فماذا يفعل؟ إن كان طلبت منه فقط أن يتزوج لم تطلب منه طلاقها وهو قادر وأراد أن يتزوج، يتزوج امرأة أخرى. أما إن طلبت منه أن يطلق هذه المرأة، أن يفارقها، فهذا لا يلزمه إن كان يرى من زوجته الخير ولا يرى فيها بأسا، ولكن لم يقدر الله اتفاقا بينها وبين أمه، وأمه تطلب منه طلاقها، فلا يلزمه طلاقها. أخوني، يقول رجل خطب امرأة، هل يجزئ أن يتحدث معها بالجوال قبل النكاح؟ مجرد خطبة، هي امرأة أجنبية، فيجوز أن يتكلم مع المرأة التي خطبها بما يجوز به أن يتكلم به مع الأجنبية، وما سوى ذلك لا يجوز. فأي كلام يجوز يتكلم به مع المرأة الأجنبية هو الذي يجوز أن يتكلم به مع المرأة التي خطبها، لأنها لا تزال أجنبية عنه. فمثلا إنسان اتصل إلى بيت إنسان فأجابت امرأة، السلام عليكم، هل فلان موجود؟ موجود أو غير موجود؟ فكذلك المرأة التي خطبها. أما أنه يتكلم معها ويطيل الكلام وكلام فيه الحب أو العشق، فهذا لا يجوز له، هي امرأة أجنبية عنه. ويقول السائل أيضا، رجل يعتبر داعيا وواعظا، يخطب ويصلي بالناس ويتساهل بالصور لغير ضرورة، فيصور نفسه وأولاده، وإذا نصحته زوجته يستهزئ بها. هذا الناصح واجبا أن يكرم لا أن يستهزأ به، والصور محرمة، فإذا وجد من ينصحه ومن ينبهه على ذلك، زوجه أو صاحب، فهذه نعمة من الله تعالى عليه أن يوجد من ينبه على الخطأ فيستجيب لذلك ولا يستهزئ بالناصح. أخي يقول، شخص دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أي الفجر، صلى ركعتين تحية المسجد وبعدها صلى ركعتين سنة الفجر، هل فعله صحيح؟ من حيث الجواز هذا جائز، لأنه لم يصلي بين الأذان والإقامة إلا ركعتين، وتلك الركعتان تحية المسجد صلاها والمؤذن يؤذن.

إثبات هذه الجريمة، فإن هذه الأشياء ممكن صناعتها عند الناس، ما يسمى في عرف الناس بالدبلجة، ممكن يجعل ذلك. فالتصوير لا يثبت به، لا تثبت به الأحكام، فلا يثبت به القتل، لا يثبت به الزنا، لا تثبت به السرقة، بمعنى تقام الحدود عليه على ضوء ذلك، ولكن هذه قرينة من خلالها يستدرج هذا الجانب، يستدرج، فإن أقر فيقام عليه الحد بإقراره لا بالتصوير، لأن هذا التصوير كما سبق يمكن اللعب به، يمكن صناعته دون أن تشعر، دون أن تشعر أن هذا كذب، تظنه حقيقة، فلا يعتمد على ذلك. أخ يقول: رجل رضع من جدته أم أمه لمدة شهر أو أكثر أو أقل، يعني أقل يوم أو يومين، فهل يكون محرما لبنات أبناء جدته؟ بمعنى هل يكون عما لهن؟ نعم يكون عما لهن، فأبناء جدته إخوة له، وبناتهم هو عم لهن، فهو محرم لهن. أخ يقول: رجل رضع من زوجة خاله، هل له أن يتزوج بأختها؟ لا، ليس له أن يتزوج بأختها، لأن أختها تصير خالة له من الرضاعة، فهذه أمه وأختها خالة له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أنها تحرم عليك خالتك أخت أمك التي ولدتك، فكذلك تحرم عليك أخت أمك التي أرضعتك وتصير خالة لك. أخ يقول: رجل زرع كلية ومنع من الصيام لمدة 3 سنوات، فهل يطعم في هذه المدة أو يقضي إذا تمكن من الصيام؟ هو في هذه الحال عاجز عن الصيام، فهو ملتحق بمن لا يستطيع الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكينا، فإن برأه بعد 3 سنوات أمر محتمل، ومحتمل أنه يستمر فيه المرض، ومحتمل أنه يستطيع يصوم أو لا يستطيع يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وأخ يقول: رجل طلب من زوجته النوم معها وكانت نوت الصيام، فقالت له: لو أردت ذلك سوف نفطر، فحصل نقاش ولم يحصل ذلك، فهل تكون مفطرة؟ إذا عزمت على الفطر تكون مفطرة، وإذا لم تعزم إنما مجرد كلام أو ما زال الأمر فيه تردد فلا تكون مفطرة. فإذا عزمت على الفطر ونوت أنها تذهب تفطر، فهذا العزم قطع للنية، والنية شرط في العمل، وإذا لم تعزم إنما ترددت أو ما زال في سياق كلام فلا تكون مفطرة، بل صومها صحيح. وأخ يقول: رجل طلق زوجته في أول حملها فسقط الحمل قبل أن ينفخ فيه الروح، هل تنتهي عدتها وتصير بائنا؟ نعم، إذا سقط منها الحمل انتهت عدتها وصارت بائنة. وأخ يقول: رجل عقد بامرأة ودخل بها وهي في بيت أهلها ولم يأخذها إلى بيته، فهل عليه شيء؟ ظهر هذا السؤال أنه قبل إعلان النكاح، فإذا كان كذلك فهذا ليس عليه شيء، لكن هذا الفعل خطأ، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف هدي الصحابة، وخلاف ما تعارف عليه الناس.

0: وفيه مفاسد، ربما دخل عليها فحملت منه ثم طلقها قبل أن يزفها إلى بيته، وكم يحصل بذلك من ضرر. وربما اتهمت المرأة كيف تحمل قبل أن تزف إلى زوجها، فهذا من الخطأ ومن خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، أي بإشهاره، ويكون الدخول بعد إعلان النكاح. أخن يقول: رجل عقد بامرأة وقبل زفافها بثلاثة أيام توفي، فجاء أهل الزوج يريدون من المرأة المال والذهب الذي قدمه الزوج فلم توافق لأن قد استعملت بعضه، فما حكم ذلك؟ ليس لهم حق فيه، هو حق لها، هو حق لها كله، كما جاء في حديث المسعود قال: لها المهر كاملا في من توفي عن امرأة ولم يبني بها، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، فلها ميراث، إذا له مال لها نصيب من ميراثه، هي زوجته. إذا لم يكن له أولاد من غيرها فلها ربع ميراثه، ولها المهر الذي أعطاها، وعليها أن تعتد. وأخ يقول: أب عقد لابنته على رجل آخر وهي ما زالت معقودة على رجل قبله، إذا كان العقد الأول صحيحا فالعقد الثاني باطل، لأنه على امرأة متزوجة فهو باطل. ولكن قد يكون العقد الأول غير صحيح، مثلا قد يعقد لها بعض أوليائها والأب غير راضي بذلك وهو موجود ولم يوكلهم، وفي عقدها على ذاك الزوج فساد لحالها فالأب يرفض فيأتي بعض أولياء يعقد لها، فالعقد الأول باطل غير صحيح، لأن الولي لا يزال موجودا، الولي المقدم وهو الأب، فينظر هذا، إذا كان العقد الأول صحيحا فالعقد الثاني باطل ولا يصح. وغالبا ما يحصل مثل هذه الأمور في بنت تكون عند أمها المطلقة، فترى يحصل خلاف، فالأب يريد أن يزوجها بشخص، وأمها أو إخوانها أو أخوالها يريدون تزويجها بشخص آخر، وربما لا يراعي أحد منهم مصلحتها، وإنما كل واحد يريد خلاف الآخر، فهذا لا يجوز، وواجب عليهم أن يرعوا الأمانة. وقد رأينا من هذه الأصناف ولم تدم حياتهم الزوجية، يحصل خلاف بين الأب والأم فيعقد لابنته على رجل لا تريده أمها عنادا لأمها، وأيام وصارت البنت مطلقة، فلا يجوز ذلك، بل الواجب هو مراعاة المصلحة. أخ يقول: رجل في الحج ويريد أن يضحي، أي جهز أضحيته في اليمن، هل له أن يقص أظفاره وشعر إبطه، أم أنه إذا أتى بعمرة فلا يمس شعره؟ الأصل أنه ممنوع من قص الأظفار والشعر إلا ما كان نسكا كالحلق أو التقصير بعد العمرة إذا كان متمتعا، فالحلق هنا نسك فهذا يرخص له فيه. فإذا جهز الإنسان أضحيته ثم سافر في العشر أو قبل العشر فهو ممنوع أن يقص شعرا أو ظفرا إلا إذا اعتمر، فإن من نسك العمرة الحلقة والتقصير فيجوز له ذلك، فهذا مرخص فيه لسبب لأنه نسك، وإلا الأصل أنه ممنوع من ذلك. أخني يقول: رجل قال لامرأته: إن ذهبت بيت فلان فأنت طالق، وبعد زمن أذن لها بالذهاب، هل ينفذ عليها الطلاق؟ ظاهر هذا أنه إن ذهبت بيت فلان بغير رضايا، بغير إذني، إن ذهبت بيت فلان في هذا الحال وأنا مانع لك فأنت طالق، فلا يقع عليها الطلاق إذا ذهبت بإذنه. اصطلح مثلا هو فلان، ذهب ما كان بينه وبينه من الشر وأذن لها بالذهاب، فهذا معروف من كلام الناس، إذا ذهبت بيت كذا فعليك كذا وكذا، أي بغير رضاه بغير إذنه. أخوني يقول: في بلدنا رجل قائم على المسجد من خطابة وإمامة وأذان وتكفين الأموات وصلاة الاستسقاء، وهذا الرجل مشكوك في أمره أنه ساحر. فأنا أذكر وأنا صغير أنه كان يقطع أصابعه بين الناس ثم يردها، ورآه بعض الناس خرج يقضي حاجة خلف المسجد ثم عاد ليصلي بالناس بغير وضوء، وإذا عارضه أحد أو تكلم فيه يصبح في اليوم الثاني مريضا أو مجنونا، وجميع أهل القرية يقولون إنه ساحر. وسأله أحد الناس: هل عندك كتاب سحر؟ قال: لا، ولكن عندي القرآن، أنفع به وأضر به، فكيف نتعامل معه؟ وأهل القرية يخافون منه، يخافون من أنهم إذا تكلموا فيه أنه سيصيبهم بسحر، فما النصيحة في كيفية التعامل معه ومن يصلون خلفه علما أنه صوفي؟ هذه علامات ساحر كما ذكر السائل: صلي بدون وضوء، يقطع أصابعه ثم يعيدها، الذي يعارض من الناس يصيبه بمثل هذه الأمور أن يجعل له الأسحار، فهذا ساحر لا يجوز الصلاة خلفه، الساحر كافر بالله سبحانه وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يمكن أن يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر، فلا يجوز أن يقر مثل هذا على الصلاة بالناس والخطاب بالناس وربما صلى بهم وهو على غير وضوء، كما اعترف بذلك كثير من السحرة. فإن بعض السحرة قد يحضر المسجد يصلي مع الناس، وصلاته هذه فقط لأجل دفع شك الناس، ثم هو لا يصلي لله، كما ذكر بعض السحرة الذين تابوا قال: كنت أحضر المسجد وأنا على غير طارة، بل حدث أكبر على جنابة، وأصلي مع الناس، قال: وفي الصلاة ينتصب الشيطان أمامي فأسجد وأركع له. فهو فقط لأجل يضلل على الناس أنه يصلي، وعلى هذا فلا يجوز أن يقر، واجب أن يخرجوا إذا كان كذلك من إمامة الناس، ولن يضر أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فوالله لن يضر أحدا إلا بإذن الله، فكيف يسكتون على فساد عبادتهم وعلى إقرار من هو ساحر على صلاة بالناس أو إمامة أو خطابة وهم يعلمون أنه ساحر؟ قال: أهل القرية يقولون هو ساحر، هذا يجب إخراجه، وإذا وجد من يضبطه من الجهات الرسمية في الدولة يدفعونه إليهم لضبطه، وإلا يمنعه أهل القرية من الصلاة بهم، ولن يضر أحدا، لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله تعالى. أخوني يقول: رجل قتل صديقه بالخطأ غير عمد، وأهل المقتول لم يرضوا بالدية، ما الحكم؟ هل يقتل قصاصا مثل ما أراد أهل المقتول، لا ليس لهم ذلك، هذا شرع الله يجب أن ينقادوا له. وبعض الناس يكون عنده تعنت، وربما يقتل قريبه من إنسان يحبه، يجزم كل الناس أنه خطأ لا يمكن أن يقتله عمدا، فيتعنت أهل المقتول ويطالبون بالقصاص. هذا تبديل لشرع الله، إذا أرادوا قصاص في قتل خطأ، الله تعالى أحكم وأعلم وشرع هذه الأحكام، فواجب على الإنسان أن يسلم لشرع الله وأن يتصبر إذا أصابته مصيبة من هذه المصائب. أخ يقول: رجل قسم أبوه الميراث في حال حياته، فلما مات ومرت عليه مدة جاء الورثة لكي يجددوا القسمة، فهل يحق لهم ذلك وحصل بينهم خلاف شديد؟ ما يفعله الأب في حال حياته لا يعتبر قسمة للميراث، فإن من شروط الإرث موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث، فربما يقسم الأب شيئا ثم يموت بعض الورثة والأب لا يزال حيا، فهذه ليست قسمة ولا يعتبر هذا ميراثا. هذا إن كان عطية، هبة ناجزة، فيصح إذا أعطاهم شيء وملكهم، يقول لفلان كذا وكذا من المال ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا، تمليك مطلق ليس معلقا بموته، ليس معنى أن يقول خذ هذا حتى أموت وتملكه، لا، بل هو تمليك في حال حياته وعدل بينهم في ذلك فهذا جائز، ولكن لا يسمى هذا ميراثا، هذا يكون هبة عطاء. فإذا تم ذلك وحصل فيه العدل فهذا صحيح ولا يحتاجون إلى إعادة قسمته. وإذا لم يحصل به عدل، حصل به ظلم لبعض الورثة، فتبرئ لذمة والدهم وإحسانا منهم له أن يعيدوا قسمته قسمة شرعية على ما ذكره الله تعالى في كتابه، حتى يبرئ والدهم من الوقوع في الظلم. فبعض الآباء يكون متساهلا يقسم قسمة فيها ظلم وقسمة جائرة عطاء في حال حياته، فتبرئة له لا بأس بإعادة قسمته على ما ورد في القرآن، ويكون هذا من البر به والإحسان إليه. أخ يقول: رجل كان في جبهة فأعطي سلاحا يقاتله، وبعد أشهر انتهت الجبهة فرجع إلى بلده ومعه السلاح، فجاء بعض الذي كان مسؤولا يطلب منه السلاح فرفض أن يعطيه إياه، لأن هذا السلاح هو خاص بالدعوة وأعطوه له سلب. فعله ما يفهم السلب السائل، ما إذا كان سلب فإنه يملكه، السلب معناه أن يقتل رجل من الكافرين بعينه ويأخذ سلاحه، هذا له يتملكه، لكن إذا أعطوه سلاحا يقاتل به فهذا يرجع إلى الجهة التي أعطته، هل أعطوه تمليكا فيكون ملكا له، أو أعطوه عهدة يقاتل به ويرده إلى الجهة التي أعطته إياه، فإذا كان كذلك فهذا يجب أن يرده وهو أمانة عنده ولا يجوز له أن يتملكه. أخ يقول: أخ يسأل يقول: كان في الجهاد فتقاتل مع جماعة من الروافض، طلب منهم التسليم فرفضوا، فلما وصل إليهم قالوا: نحن مسلمون، مع أنه لو لم يتمكن منهم لقتلوه، فقتلهم، فبعض الناس أنكر عليه وبعضهم قال هذا جائز، فما الحكم؟ ما دام لم يأسرهم فيجوز له أن يقتلهم، إنما إذا قد أسره وأوثقه وصار أسيرا هنا الذي يقتله هو الإمام. أما ما دام أنه لم يؤسر بعد فقط يقول له سلمت، وقد يكون هذا خديعة له فيجوز له أن يقتله، ما زال في أرض المعركة. أخ يقول رجل كان يريد شراء بيت فأعطى صاحب البيت المال ولم يكتب أوراق بيع، وعندما سلم صاحب البيت المفتاح للمشتري ذهب المشتري لينظر البيت بعد حوالي 3 ساعات من قبض الباع للفلوس، فلم يعجبه البيت، فاتصل للباع أنه لا يريد هذا البيت ويريد ماله، فرفض الباع أن يرده وقال قد تم البيع، فهل هذا صحيح؟ إذا كان لم ير البيت، اشترى شيئا مجهولا لم يره من قبل، فهذا بيع لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو وصف دقيق. أما إذا لم يره ولم يوصف له فهذا لا يصح فيه البيع، هذا البيع حصل فيه غرر. أيضا لو كان أخفى عنه بعض الأمور، أراه شيء من البيع من البيت وأخفى عنه عيوبا في البيت غره، فلما اطلع عليه قال لا يريد، أيضا له حق في رجوعه. وأما إذا رأى البيت وأراه إياه واتفق معه على الثمن فهذا البيع صحيح، وتم البيع إذا تفرقوا ولو لم يكتبوا ورقة، وتم البيع صحيح، بقي هذا البائع مرغب أن يرد إليه ماله إذا أراد الرجوع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته، أقال يرده في بيعه، ولعل الله ييسر له ببيع آخر أحسن من هذا البيع الذي باعه لهذا الرجل. أخ يقول رجل لم يرزق بأولاد فأراد أن يزوج شابا أو يساعده على الزواج لعل الله تعالى أن يهب له ولدا، فهل يجوز له هذا الفعل؟ نعم بلا شك يجوز له ويرغب فيه، ولعل الله تعالى يخلفه كما ذكر في السؤال. فإذا أعان شابا على الزواج أو تكفل بزواجه ورجى في ذلك أن الله تعالى يرزقه ولدا لعل الله تعالى أن يرزقه، فالصدقة والإعانة لها تأثير. وقد تداوى بعض الأئمة بالصدقة، نعم الحديث ضعيف، داووا مرضاكم بالصدقة، الحديث ضعيف، ولكن هذا قد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتداوون من بعض الأمراض بالصدقات. وذكر البيهقي عن شيخه الحاكم وكان ذا غنى أنه أصابه مرة بثور تخرج من جسده وتسيل دما، وأنه جهد في علاجها فلم يقدر على العلاج، فرأى رؤيا أو رأى له بعض أصحابه رؤيا يقول له قل لأبي عبد الله الحاكم يتصدق، فجعل صدقة في باب بيته ماء وثلجا لمن مر يشرب، فعافاه الله تعالى منها بعد أن طلب العلاج طويلا. وهكذا بعض الأئمة، ذكر أيضا البيهقي في الشعب عن بعض الأئمة أنه اشتد به المرض فأشار عليه بعض الناس أن يتصدق، قال فأتى في يوم حار شديد الحرارة فجمع فيه كثيرا من المساكين في الشارع فأطعمهم البطيخ البارد وأعطاهم من الطعام فعوفي من مرضه. وقد ذكر البيهقي عن بعض السلف حتى عن مجاهد أو سعيد بن جبير، فهذا سبب من أسباب الشفاء. فهذا إذا كان مريضا لا ينجب عقيما ونوى بذلك أن الله تعالى يعافي من ذلك ويرزقه ولدا فهذا أمر قد حصل به نفع لكثير من أهل العلم ففي خير. أخ يقول رجل له ولد يعمل في محل مشروبات في أمريكا ومن ضمن المشروبات الخمر، فأعطى والده مالا ليحج به، هل يصح حجه من هذا المال؟ هذه المسألة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وهي هل يصح الحج بالمال الحرام؟ والصحيح أنه يصح، لأن المال إنما هو وسيلة، والحج هو أعمال بدنية، طواف وسعي ووقوف بعرفة، مبيت بالمزدلفة، بقاء في منى، فكل أعمال بدنية وعبادات بدنية، والمال إنما هو وسيلة للحج. فالصحيح أن الحج من المال الحرام يصح، وإذا كان هو مكتسبا له فهو آثم على اكتسابه المال الحرام، لكن إذا حج من يصح. وهذا السائل ما دام ولد له مشروبات غير الحرام ومنها الخمر وحج من هذا المال يصح حجه، وعليه أن ينهى ولده عن هذا العمل ويأمره ببيع المشروبات الطيبة الحلال ويجتنب بيع الخمر. أخوني يقول رجل مات وليس له زوجة ولا أولاد، له أب وأم وجمع من الإخوة، فكم للأب وكم للأم وكم للإخوة؟ من يقسم له؟ أب وأم وجمع من الإخوة، فابدأ بالفروض. لها السدس الأم، لماذا لها السدس؟ لوجود جمع من الإخوة، والإخوة يسقطون بالأب وجميع المال الباقي للأب، فالأم تأخذ السدس والباقي كله للأب. في مسألة هذا مختلف فيها، هل وجود الجمع من الإخوة يؤثر في الأم حتى ولو كانوا محجوبين كما في هذه المسألة، أو إنهم إنما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا غير محجوبين؟ واضح المسألة؟ الإخوة معلوم أنه إذا وجد جمع من الإخوة الأم تنزل من الثلث إلى السدس، فهل يؤثر وجود الإخوة على الأم تأخذ السدس ولو كانوا محجوبين، أو إنما يؤثرون عليه إذا كانوا غير محجوبين؟ المسألة معروف الخلاف فيها بين العلماء، وأكثر العلماء على أن الإخوة يؤثرون في ميراث الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين كما في هذه المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله له رأي مشهور في هذه المسألة، يقول إنما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا هم غير محجوبين، أما إذا كانوا محجوبين فوجودهم كعدمهم، فتبقى الأم آخذة للثلث. ففي هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله يعطي الأم الثلث والباقي للأب، وأكثر أهل العلم على أن الأم هنا تأخذ السدس فقط والباقي يأخذه الأب عصر. أخ يقول رجل متزوج بزوجتين، هل يعدل بينهما بالطعام والشراب؟ الزوجة الأولى معها 8 أولاد والثانية ليس له معها أولاد. لا يلزم العدل في الطعام والشراب، أن يعطي كل امرأة حاجتها، هذا هو العدل، فيعطي كل امرأة حاجتها، فهذه التي عندها 8 أولاد لا شك تحتاج أكثر من غيرها، بل لو كانت وحدها وجدت مثلا امرأة تأكل كثيرا، امرأة تأكل 3 حبات روتي والأخرى تأكل حب روتي. هل يقول لصاحبة الثلاث ما معك إلا حبة من أجل العدل؟ هل يصلح هذا؟ لا، لا يصلح، هذا ليس بعدل. العدل في الطعام والشراب أن يعطى كل زوجة حاجتها وما يكفيها. أخ يقول رجل مجنون، قال هذه أسئلة أرسل بها بعض الناس، رجل مجنون يطلب الزواج، فهل لوالده أو لوليه أن يزوجه؟ أما إذا كان يطلب الزواج معنى أن عنده عقل، ليس مجنونا جنونا تاما، إن المجنون جنونا تاما لا يطلب، حتى لا يطلب الأكل، وربما بقي جائعا، وربما بقي عريان في شدة البرد، ولكن ما دام يطلب الزواج كأن له نصيب من العقل وليس مجنونا جنونا تاما، فإذا رأى مصلحة في تزويجه زوجه. فبعضهم يكون عنده مثل البله أو شيء من الجنون، فإذا تزوج يحصل له خير، يوجد من يقوم عليه ويعتني به سواء من أولاده أو زوجته ويحصل له خير. أما إنسان مجنون جنونا تاما فهذا كيف يزوجه وكيف يطلب الزواج؟ هو هذا كأنه غير مجنون جنون تام. ويسأل قال إذا سمع إنسانا من الصوفية يؤذن فهل يردد الأذان بعده؟ نعم يردد الأذان بعده، ليس كالصلاة خلفه. ويقول رجل مريض وجمع له مال من بعض الناس لأجل علاجه، فذهبت معه إلى بعض المحافظات، إيه كأنه لعلاجه مرافق معه، وهناك احتجت إلى بجامة وبطانية فأخذت من المال الذي جمعته، ولما رجعت البيت لازلت محتفظا بها ولم أخبر المريض بذلك، ولم أخبر المريض كم المال الذي جمعته له. المعروف عند الناس أن المرافق للمريض أو للمسافر نفقته على من يرافقه، فالمرافق للمريض لا حرج عليه أن ينفق على نفسه نفقة معتادة ليس فيها إسراف أو استغلال لماله من المال الذي هو للمريض، فإنه متبرع بمرافقته وفرغ له وقته، فيجوز له أن ينفق على نفسه من ماله. فإذا احتاج إلى لباس مكان فيه برد شديد أو لحاف يتغطى به وهو مرافق له، واشترى شيئا ليس فيه استغلال لمال المريض، فهذا له حق فيه، ليس عليه شيء في ذلك، هذا مما يحتاجه فجائز له ذلك، كما سبق بشرط أنه لا يستغل ذلك المال في التصرف فيه لمصلحة نفسه، لكن ينفق على نفسه نفقة معتادة. ما يلزم، لا ما يلزم يرده، فإن هذا من نفقته.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم

صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، الآية

0: معناه ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون، يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي، فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وبيانه لهم في معصيته وطاعته عامة، فافعلوا أو ذروا. لأن المراد بهذه الآية حتى يبين لهم ما يتقون في هذه المسألة بخصوصها، وهي الاستغفار للمشركين، وفي كل أحكام الدين من الطاعات والمعاصي عموما. وقال الضحاك: ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. وهذا من التفسير باللازم، فكما أنه لا يضلهم لا يعذبهم، فإن لازم نفي إضلاله لهم أنه لا يعذبهم لأنهم مهتدون. وقال مقاتل والكلبي: هذا في المنسوخ، وذلك أن قوما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولم تكن الخمر حراما ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة، فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك، ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة ولا علم لهم بذلك. ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت والقبلة قد صرفت، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت على دين ونحن على غيره، فنحن ضلال. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ. وسبب النزول هذا ضعيف جدا، معضل، الكلبي متهم بالكذب، وكذلك مقاتل إن كان هو ابن سليمان هو متهم بالكذب. فإن حاصل معنى هذه الآية يخبر الله تعالى فيها أنه ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي بعد أن سلكوا سبيل الهداية، حتى يبين لهم ما يتقون. ومعنى ليضل قوما أي ليقضي عليهم بالضلال، ما كان الله ليقضي على قوم بالضلال فيقدر عليهم ذلك. وأيضا ما كان الله ليضل قوما أي ليسميهم ضلالا. قد صرح بهذه المعاني جماعة من المفسرين كالطبري والشوكاني، فلا يقضي الله تعالى عليهم بالضلال ويحكم عليهم به، ولا يسميهم ضلالا ويصفهم بذلك قبل أن يبين لهم. فلا يلزمهم واحد من الأمرين إلا بعد البيان. وأما قبل البيان فلا يوصفون بذلك ولا يحكم عليهم به. إن الله بكل شيء عليم. ثم عظم نفسه فقال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحكم بما يشاء يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي الآية، تاب الله أي تجاوز وصفح، ومعنى توبته على النبي بإذنه للمنافقين بالتخلف، بالتخلف عنه. وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم كقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ونحوه والمهاجرين والأنصار، أو يقال كما قال غير واحد من المفسرين لا يلزم من ذكر التوبة حصول الذنب، فقد يتوب الإنسان إلى الله ويكثر التوبة والرجوع إليه ولم يذنب، فالتوبة منزلة رفيعة، منزلة عظيمة. فالله تعالى أخبر أنه تاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بعد ما بذلوا وقدموا. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله في زاد المعاد، قال وكانت هذه الآية بعد آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، غزوة تبوك، وقد بذلوا من أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وجهودهم ما رضي الله تعالى به عنهم. فأخبر الله تعالى بعد هذا كله أنه تاب عليهم، تجاوز عنهم كل ما صدر منهم. فلا يلزم توبة في شيء معين كما ذكر البغوي هنا أنه في إذنه للمنافقين بالتخلف أو افتتح الكلام بالرسول والمراد غيره لأنه هو السبب في توبتهم، فلا يلزم وجود ذنب أصلا، ولكن الله تعالى أكرمهم بهذه المنزلة أنه تاب عليهم. فالتوبة، توبة الله على العبد، منزلة عظيمة. فبعد كل ما قدموه للإسلام وبذلوه أخبر الله أنه تاب عليه. قال ونحوه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة، ولم يرد ساعة بعينها، نعم لم يرد ساعة، المراد في وقت العسرة في زمن العسرة، فكلها غزوة تبوك كانت عسرة، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، والجيش يسمى جيش العسرة، والعسرة الشدة، وكانت عليهم غزوة، وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر والزاد والماء والنفقة وسائر الشؤون، الحر شديد والزاد قليل والماء قليل والنفقة قليلة كما سيأتي في أحاديث يذكرها البغوي. قال الحسن كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونه، يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك، وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير، وكان النفر منهم يخرجون ما معهم، وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى يأتي على آخرهم، ولا يبقى من التمرة إلا النواة، فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك على صدقهم ويقينهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، والقيض شدة الحر، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع من شدة العطش، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو الله لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر أهل الصحابة. والحديث هذا أخرجه ابن خزيمة والحاكم والبزار، كذلك الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن عمر، وإسناده صحيح. قد وقع عند الحاكم ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي، وقع عندهم بدل عتبة بن أبي عتبة عتبة بن أبي حكيم، والصواب أنه عتبة بن أبي عتبة وهو عتبة بن مسلم. عتبة بن أبي عتبة ثقة، وعتبة بن أبي حكيم صدوق، لكن الصواب في هذا الإسناد عتبة بن أبي عتبة وهو عتبة بن مسلم، لأن عتبة بن أبي حكيم ليست له رواية عن نافع بن جبير ولم يروي عنه سعيد بن أبي هلال. وتنبيه آخر أنه وقع عند ابن حبان بإسقاط عتبة بن أبي عتبة مطلقا، روى عن سعيد بن أبي هلال عن نافع بن جبير، والصواب قول من أثبته كما بينه الدارقطني في العلل في المسألة رقم 27 و100. فالإسناد إذن صحيح، وفيه بيان شيء من الشدة التي أصابتهم والعسرة التي نزلت بهم في غزوة تبوك، ما يجد أحدهم الماء الذي يشرب حتى إنه ينحر بعيره لأجل يشرب ما في كرشه من الماء، فهي عسرة كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. قال رحمه الله: من بعد ما كاد يزيغ، قرأ حمزة وحفص يزيغ بالياء لقوله كاد ولم يقل كادت، وقرأ الآخرون بالتاء، والزيغ الميل، أي من بعد ما كاد تميل قلوب فريق منهم، أي قلوب بعضهم، ولم يرد الميل عن الدين، بل أراد الميل إلى التخلف والانصراف للشدة التي عليهم. قال الكلبي: هم ناس بالتخلف ثم لحقوه. إذن من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كاد تدل على المقاربة، أفعال المقاربة، من بعد ما كاد يزيغ أي من بعد ما قاربت قلوب فريق منهم الزيغ. الزيغ هو بمعنى الميل. قال بعض المفسرين: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تميل عن الخروج إلى التخلف كما ذكر البغوي هنا. هم أناس أن يتخلفوا بسبب الشدة التي هم عليها، بعد الطريق، شدة الحر، قلة الزاد والنفقة والظهر المركوب، فكادت قلوب فريق منهم تميل إلى التخلف وترك الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله أكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي كاد بعضهم أن يرتاب في الدين، أي يقول نحن في شدة وهذا البلاء وغزوة فيها بلاء شديد، نكاد يتشكك. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، لم يذكر سواه، ولكن ما ذكره البغوي هنا أحسن، أن المراد كادت تميل قلوب فريق منهم إلى التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج لما واجههم فيها من الشدة والصعوبة. بعد هذا الصبر منهم والصدق واليقين، تاب الله عليهم. قال ثم تاب عليهم. فإن قيل كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أول الآية لقد تاب الله على النبي، وقد افتتحها بالتوبة، لقد تاب الله على النبي، ثم قال ثم تاب عليهم. قيل ذكر التوبة في أول الآية، أو ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب، وهو محض الفضل من الله عز وجل. فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة، والمراد منه قبولها، وأوضحه بعض المفسرين بلفظ أوضح، قال التوبة التي في أول الآية هي توفيقهم للتوبة، لقد تاب الله على النبي أي وفقهم للتوبة، والتوبة التي في آخر الآية ثم تاب عليهم بمعنى القبول، قبول التوبة. فتوبة الله على العبد في هذه الآية وفي غيرها لها معنيان، توبة عليه أي أن يوفقه للتوبة، يجعله يتوب من الذنب، فإنه لولا توفيق الله تعالى له للتوبة ما استطاع أن يتوب. والمعنى الثاني قبول التوبة منه، وهي محض فضل الله، فهو يوفق للتوبة ثم يقبلها منه. إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن عباس من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا، إن فهذه الآية في ذكر توبة الله تعالى على النبي والمهاجرين والأنصار. في هذه الآيات من الفوائد، الآية الأولى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، فيها بيان رحمة الله تعالى، رحمته وعفوه ولطفه بعباده، لا يضل أحدا حتى يبين له ويوضح له، ثم هو يخالف بعد بيان الله تعالى له وقد علمه. فهنا تبين سوء حاله وفساد أمره فيضله الله تعالى، وقد أقام الله تعالى عليه الحجة. فهذه الآية تبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يضل قوما بأن يقدر عليهم الضلال فيعيشون في ضلال وهو لم يبين لهم بعد، ولا يضل قوما بأن يسميهم ضلالا ويحكم عليهم بذلك وهو لم يبين لهم بعد. أيضا نستفيد من هذه الآية أن الذي لم يبين له العلم لا يترتب عليه أحكامه، فمن لم يتبين له العلم لا يترتب عليه حكمه في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يترتب عليه حكمه في الدنيا بلحوق ذلك الاسم الذي خالف فيه فيسمى عاصيا أو طائعا ولا يترتب عليه حكمه من العقوبات لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يضل أحد ولا يسمي إلا بعد البيان. وبهذا نعلم أن تسمية من لم يتبين له العلم عاصيا أو كافرا أو مشركا قول غير صحيح، لأن الله تعالى نفى عنه هذه التسمية. فمن يسمي الجاهل الذي لم يتبين له باسم ما ارتكبه خالف هذه الآية. فالجاهل الذي لم يتبين له لا يترتب عليه أحكام فعله، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يرتب عليه أحكام فعله حتى يبين له، وهذا من رحمة الله تعالى بالخلق، فرحمة الله واسعة بهم. فإذا جهل الإنسان مثلا حكم الأكل في نهار رمضان وأكل لا نسميه مفطرا ونصفه بهذا الاسم الشرعي، بل هو صائم، وإن كنا قد نسميه باسم فعله من حيث المعنى اللغوي نسميه آكلا، لكن الاسم الشرعي مفطرا لا نصفه به بل هو صائم. هكذا من ارتكب المعصية جهلا، إنسان ارتكب معصية وهو لا يعلم أنها معصية، لا نسميه فاسقا ونحكم عليه بالفسق بذلك. وهكذا قل من ارتكب الشرك جاهلا، من ارتكب الكفر جاهلا لا نسميه مشركا ولا نسميه جاهلا، لأنه لا يترتب عليه أحكام فعله هذا. فالله أخبر أنه لا يسمي من خالف قبل البيان له ضالا. فليس لنا نحن أن نخالف كلام الله ونسمي الجاهل الذي لم يتبين له بما فعله من الاسم الشرعي الذي يلزم عليه لوازم كثيرة. وعلى الإنسان أن يلحظ سعة رحمة الله وسعة عفوه ومغفرته ورحمته بعباده. فالله بعث الرسل ليبينوا للناس وليقطع الحجة عنهم، لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا نستفيد من هذه الآيات في الآية الثالثة منها لقد تاب الله على النبي، نستفيد منه أن منزلة التوبة منزلة عظيمة، وأن الله تعالى كافأ بهذه المنزلة خيار خلقه بعدما بذلوا للإسلام الشيء الكثير، بعدما قدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم وحياتهم، قال الله في مكافأتهم بهذا كله لقد تاب الله على النبي والمهاجر الأنصار. إذن منزلة التوبة منزلة رفيعة، وإذا أراد إنسان أن يعرف قدر منزلة التوبة يقرأ هذه الآية ويعرف معناها. فكافأ الله تعالى نبيه والمؤمنين بهذه المنزلة الرفيعة. فالعبد المؤمن لا غنى به عن التوبة، بل يعتبر من إكرام الله تعالى لا أن يتوب عليه، أن يوفق للتوبة وأن يقبلها منه. أيضا في هذه الآية بيان فضيلة جميع المهاجرين والأنصار، فهذه الآية في آخر حياة الرسول، ليس بعدها إلا الوفود، استقبل الوفود وحجة أبي بكر الصديق ثم حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وفاته. وأثنى الله تعالى على الصحابة بهذا الثناء أنه تاب عليهم. فإذن أناس تاب الله عليه، ما مات الرسول حتى كان راضيا عنهم بتوبة الله عليهم. كل المهاجرين والأنصار دون استثناء فيا ويل من عاداهم وخالف توبة الله تعالى عليهم. أيضا في هذه الآيات بيان ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في نصرة الإسلام من الشدة، حصلت عليهم شدة وعسرة وضيق فنصروا الإسلام وقد أصابهم في ذلك شدة عظيمة. فلا يأتي بعدهم من هو مثلهم وفي درجتهم، ولا يكون ذلك إلى يوم القيامة. وأكد الله تعالى بعد ذلك في آخر لأنه تاب عليهم وفقهم للتوبة وقبلها منهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر توبة خاصة على أناس من الصحابة وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول تفسير الضحاك أن الله ما كان ليعذب قوما، هل تبين الآية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ كله منفي، منفي العذاب ومنفي الإضلال، كله منفي حتى يبعث الله الرسول. فالقرآن يفسر بعضه بعض، وهذا من تكميل القرآن بعض لبعض. هذه الآية دلت على معنى، هذه الآية دلت على معنى، فكله منفي. فالله تعالى لا يعذب قبل إرسال الرسول، والله تعالى لا يضل قبل إرسال الرسول، فكله ثابت. وأخوني يقول كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى ألم يجدك ضالا فهدى؟ ووجدك، لا ليس في لم يجدك، ووجدك ضالا فهدى، فكيف سماه ضالا؟ الضلال يرد في القرآن على معاني كثيرة، والضلال في هذه الآية بمعنى غير عالم بتفاصيل الشريعة. ألم يجدك ضالا أو وجدك ضالا فهدى، أي وجدك غير عالم بتفاصيل الشريعة فهداك إلى تفاصيلها والعلم بها. قد يأتي الضلال بمعنى الخطأ، قال الله عن موسى حين قال له فرعون فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ضالين أي المخطئين. فقد يرد الضلال في القرآن بمعاني كثيرة. وأخ يقول غدا أول أيام البيض لمن أراد الصيام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: من ربك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، وقد قرأنا الأبيات التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الفصل، وشرحنا بعضها وعرفنا أن أهل البدع تمسكوا بكلام مشايخهم وأخذوا بكلامهم على ظاهره، ولم يتأولوا كلامهم، ولما جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة قاموا بتحريفها وبحملها على المجاز دون الحقيقة. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فسن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني فينا بسنتهم وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان. إن تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، في الكفتين نحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان. هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، وغدوتم فيه تلاميذا لنا أوليس ذلك منطق اليوناني. منا تعلمتم ونحن شيوخكم لا تجحدون منة الإحسان. فسلوا مباحثكم سؤال تفهم وسلوا القواعد ربة الأركان. من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يد من يأوي النكران؟ فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ فبين رحمة الله عليه أن أهل الكلام فتحوا بابا للقرامطة والفلاسفة، وهو باب التحريف الذي سموه تأويلا. فجاءت القرامطة وتأولوا أدلة الشريعة بتحريفات باطلة، وكان الذي فتح لهم هذا الباب هم علماء الكلام، فسنوا بهم وساروا بسيرهم، ولم يتمكن علماء الكلام أن يردوا تلك التأويلات لأنهم وقعوا في نظيرها. وصاحب الباطل لا يستطيع أن ينصر الحق وأن يرد الباطل الذي وقع في نظيره. قال: فسن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جان. من أمثال ابن سينا، وهكذا نصير الدين الطوسي الذي يقال له نصير الكفر، وهما قرمطيان. ابن سينا فيلسوف قرمطي، وهكذا نصير الدين الطوسي من الفلاسفة القرامطة. فسن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني فيذا بسنتهم وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. فسمى جحده لما دلت عليه أدلة الشريعة، سماه تأويلا كما أن علماء الكلام سموا جحدهم تأويلا بلا فرقان، ما في فرق بين تأويلات القرامطة وبين تأويلات علماء الكلام من حيث الأصل، وهو أن علماء الكلام تأولوا وصرفوا الكلام عن ظاهره بغير حجة، وهؤلاء صرفوا الكلام عن ظاهره بغير حجة، فحسن الشرع من هذا الباب. وإن كان كلام القرامطة أخبث وأشد كفرا من كلام علماء الكلام كالأشاعرة وكغيرهم، لكن حصلت المشابهة من حيث الأصل، أولئك صرفوا الكلام عن ظاهره بغير حجة وهم علماء الكلام، وهكذا الفلاسفة القرامطة صرفوا ظواهر الأدلة من غير حجة، وأولئك سموا تحريفهم تأويلا والآخرون سموا تحريفهم تأويلا. فلذا قال فسن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني فيذا بسنتهم وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذاني، وأتى بتأويل كتأويلاتهم، أولئك صرفوا من حيث الأصل، كما عرفنا الشبه من حيث الأصل، أولئك صرفوا النصوص عن ظاهرها بغير حجة، وهؤلاء شابهوهم فصرفوا الكلام عن ظاهره بغير حجة. وأتى بتأويل أي القرمطي والباطني، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذانه إنا تأولنا، فنادى بهذا النداء الباطني القرمطي، أذن بهذا الأذان فقال إنا تأولنا كما أولتموا فأتون حاكمكم إلى الوزان. تأويلنا كتأويلكم معاشر علماء الكلام، فإن أبيتم وعارضتم ذلك فهيا بنا إلى التحاكم إلى الوزان الذي يزن الأمور. إن تأولنا كما أولتم فأتوا حاكمكم إلى الوزان في الكفتين نحط تأويلاتنا وكلا تأويلاتكم بوزاني. وإذا وضعت التأويلات تأويلات الفلاسفة والقرامطة في كفة وتأويلات علماء كان في كفة، فالتماثل موجود من حيث الأصل. قال في الكفتين نحط تأويلاتنا وكلا تأويلاتكم بوزاني هذا وقد أقرنتم أن بعيدينا صريح العدل والميزان. وهنا يصول العلماء وهنا يصول الفلاسفة على الأشاعرة وعلى غيرهم من علماء الكلام، فيقول لهم أنتم يا معاشر علماء الكلام قد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل وأن نحن أصحاب العقول الراسخة وعندنا المعقولات الصحيحة، فأنتم أقررتم بذلك وتتلمذتم على أيدينا واستفدتم علم الكلام منا، فقد أقررتم بأن عندنا العدل والميزان الصحيح وعندنا العقول الراجحة المستقيمة، ولهذا سرتم بسيرنا وتتلمذتم على أيدينا، فكيف بعد ذلك تقولون إن تأويلكم يخالف تأويلنا ونحن أصحاب العقول المستقيمة وأنتم استفدتم منا وأنتم تلاميذ لنا؟ هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العد والميزان وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذاك منطق اليوناني؟ فمنطق اليونان ومنطق الفلاسفة، ومن أين أخذتم علم الكلام؟ أخذتموه من منطق اليونان، أخذتموه من الفلاسفة، وعلم الكلام الذي أنتم فيه استفدتموه منا معشر الفلاسفة. وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليونان؟ منا تعلمتم ونحن شيوخكم، لا تجحدون منة الإحسان، فلنا عليكم منة الإحسان والفضل، فأنتم تربيتم على أيدينا وتعلمتم من علومنا، فكيف أردتم أن تطغوا علينا وأن تعلوا علينا وأن تتظاهروا بأن تأويلاتكم أولى وأحسن من تأويلاتنا، وأنتم إنما استفدتم منا وأنتم من جملة تلاميذنا وطلابنا؟ منا تعلمتم ونحن شيوخكم، لا تجحدون منة الإحسان، فسلوا مباحثكم سؤال تفهم وسلوا القواعد ربة الأركان. إن أنكرتم حقيقة الأمر فسلوا مباحثكم في كتبكم وفي علومكم، وسلوا القواعد التي أسستموها في علم الكلام، من أين أخذتم تلك المباحث؟ ومن أين أسستم تلك القواعد؟ ما أسستموها إلا من علمنا، من علم المنطق اليوناني، من علم الفلاسفة. فإن كذبتم الحقيقة فإن مباحثكم سوف تصدق هذه الحقيقة، وقواعدكم تشهد بأنكم تلاميذ لنا واستفدتم من علومنا. فسلوا مباحثكم سؤال تفهم وسلوا القواعد ربة الأركان. من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يد من يا أولي النكران؟ فجاءتهم كما هو معلوم من علم المنطق، من علم الفلاسفة، فأصولهم مأخوذ من علم الفلاسفة، ومباحثهم وقواعدهم مأخوذة من الفلسفة. من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يد من يا أولي النكران؟ فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ وهذه صولة قوية من الفلاسفة على علماء الكلام، وهي ضعيفة عند أهل السنة، لكن هي قوية على علماء الكلام. ومعلوم أن الأشاعرة لهم الحرب الضروس على الفلاسفة، ولهم الردود الكثيرة، ويكفرون ويكفرون الفلاسفة، مع أنهم أخذوا العلم عنهم واستفادوا منهم، وهم من تلاميذهم ومن طلابهم، وساروا بسيرهم وانتهجوا نهجهم. فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ قال: ونحن متفقان إن النصوص أدلة لفظية لم تقضي قط بنا إلى إيطان، فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالإخوان، ونحن كالأخوان، والأصل معقول ولفظ الوحي معزول، ونحن وأنتم صنوان، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان. ثم بين الفلاسفة وجه الاتفاق بينهم وبين علماء الكلام، فقالوا لهم: إن النصوص أدلة لفظية، أي لا تفيد اليقين، في مذهبنا وفي مذهبكم. إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان، فلذاك حكمنا العقول، وهذا في مذهب الفلاسفة وفي مذهب علماء الكلام، وعندهم أن العقل مقدم على النقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدموا العقل على النقل، وهذا مذهب الفلاسفة ومذهب علماء الكلام. فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان في هذه الأصول، في هذه القواعد، سيرنا واحد. فنحن وأنتم ذهبنا إلى أن أدلة الشرع لفظية لا تفيد اليقين، ونحن وأنتم حكمنا العقول وأن العقول الأدلة العقلية تفيد اليقين، وأما الأدلة الشرعية فلا تفيد اليقين. فخاطبوا بمثل هذا الخطاب وألجمهم الحجر. فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك، فنحن مصطلحان. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالأخوان؟ نعم، حرب الحروب في نسخة، في بعض النسخ حرب البسوس، نعم، موجود في بعض النسخ، والمعنى متقارب. قال فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالأخوان؟ الأصل معقول ولفظ الوحي معزول. فعندهم أن الأصل هو العقل وأن الشرع معزول إذا خالف العقل، فهذا مذهب الفلاسفة ومذهب علماء الكلام. عندهم الأصل هو المعقول، الأصل هو تقديم العقل على الشرع، فإن تعارض العقل والشرع عزلوا الشرع وقدموه العقل، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الكلام وبين الفلاسفة. الأصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم صنوان، أي كالشيء الواحد، والصنوان عبارة عن شجرتين خرجتا من أصل واحد، ولهذا يقال العم صن أبيه لخروجهما من أصل واحد. قال أصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم صنوان، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا فكذا أيضا كذاك فنحن مصطلحان، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم، فعندهم جميعا أن العقل مقدم على النص. لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان، فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو ذاك العدو الثقل بالأضغان، فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان. تلك المقسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة وكذا ابن مريم مصعد الأبدان، وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان، وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء وذان للأجسام، أين الله من هذان، وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به فيا إخواني، أي يكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت فهذا ليس في الإمكان. قالوا فذروا عداوتنا، أي معاشر علماء الكلام، فنحن وأنتم على منهج واحد وعلى طريق واحد، وعدونا المشترك هم أهل السنة الذين زعموا بأنهم مقسمة ومشبهة. فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل، أي العدو الثقيل، ذي الأضغان، وفي بعض النسخ ذا الأضغان، أي عنده الحقد الدفين علينا وعليكم، فلنجتمع جميعا على ذلك العدو، أما ونحن وأنتم فعلى منهج واحد. فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان. تلك المقسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع الأكوان، فهؤلاء هم أعداؤنا في الحقيقة، فإننا لا نوافقهم وأنتم أيضا لا توافقونهم، فلا نوافقهم بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وأنتم أيضا معشر علماء الكلام على مذهبنا، فهؤلاء هم العدو في الحقيقة. تلك المقسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا، وإليه ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة وكذا ابن مريم مصعد الأبدان، وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان، وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء، ابتداء النزول والانتهاء إلى السماء الدنيا، والمعنى أن أهل السنة أثبتوا جهتين، جهة ابتداء وجهة انتهاء، وهذا لا يكون إلا في حق الأجسام فيما يزعمون. وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء وذان للأجسام، أين الله من هذان؟ وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به فيا إخواني، أي يكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت فهذا ليس في الإمكان. ومعلوم أن الأشاعرة ومعلوم أننا عن علماء الكلام من الأشاعرة ومن الجهمية والمعتزلة اتفقوا على أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وبصوت، وكذلك قالوا إنه متكلم قام الكلام به، فيا إخواني أن يكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت فهذا ليس بالإمكان. وكذلك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان، كم لا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان، إن نحن قلنا قال أرسطو المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان، قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن، وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن. وما زالت الفلاسفة يحاججون علماء الكلام بهذه الحجج التي ما استطاعوا دفعها، وبينوا لهم أن العدو المشترك هم أهل السنة، فنحن جميعا لا نوافقهم، وأما نحن وأنتم فعلى مذهب سواء. وكذلك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، فذروا الحراب لنا أي لا تحاربونا، دعوا حربنا ولنتجه جميعا على العدو المشترك وهم أئمة السنة، فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان، والعرين بل هو موضع الأسد الذي يأوي إليه الأسد، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان، ليس لنا قدرة. مدى الأزمنة ليس لنا قدرة على دفع النصوص، تقع علينا كالجمر وكالنار المشعلة الحديد التي يقوى بها الأجساد، فهي مؤلمة لأجسادنا وأرواحنا، وليس لنا قدرة أن ندفع تلك النصوص. فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان، كم لا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان، كم نتحمل منهم هذا الأمر في ليلهم وفي نهارهم، يحاججون بأدلة الكتاب والسنة فيقول قال الله كذا وقال رسوله كذا، ويبطلون ما جئنا به، فكم نصبر على هذا الألحان وهم من فوق رؤوسنا ومن فوق أعناقنا، ويسمعون الآيات المؤلمة والأحاديث الموجعة، كم ذا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان، إن نحن قلنا قال أرسطو المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، فإذا قلنا لهم قال أرسطو فيقولون لنا قال الله عز وجل كذا وقال رسوله كذا، وإن قلنا قال المعلم الثاني وهو الفارابي وعندهم هو المعلم الثاني، فالمعلم الأول أرسطو والفارابي معدود عندهم المعلم الثاني، إن نحن قلنا قال رسول المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان، فنقول لهم هذا وهم يقولون قال الله قال رسوله، وهم لا نطيق أن ندفع تلك النصوص وهي موجعة لقلوبنا وأجسادنا. قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن، وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، والأمر ليس لنا فقط، وهذا الحال الضنك أي الضيق الذي نلقاه من علماء السنة نحن وأنتم في سواء، نحن في ضيق منهم وأنتم أيضا في ضيق منهم، وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن، فتحالفوا إنا عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان، فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخوان، فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان، ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان، ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق للأكوان، والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصان، وفي نسخ الديصان ولعل أصح. هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان، وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان، ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان، فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان، بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. قال فتحالفوا إن عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان. هكذا تقول الفلاسفة والقرامطة لعلماء الكلام، نجتمع جميعا ونتحالف على علماء السنة، فإذا قضينا عليهم فنحن وأنتم سلمان، بيننا السلم لما بيننا من الوفاق، ما بيننا خلاف حتى تقوم الحرب فيما بيننا، بل مذهبنا ومذهبكم واحد، فبيننا السلم والحرب إنما بيننا وبين علماء السنة، فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخواني، ما بيننا كبير فرق، مذهبنا ومذهبكم سواء. فالعرش، ثم أراد أن يبينوا كيف الوفاق، فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان، هذا مذهب القرامطة الفلاسفة ومذهب علماء الكلام، ما في فوق العرش إله يعبد، فإنهم نفوا العلو ونفوا استواء الله على العرش، فنحن وأنتم على حد سواء. فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان، ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان ولا لا شيء في الأعيان والأذهان، في بعض النسخ في ذهن ولا أعيان، نعم لا شيء في ذهن ولا أعيان، ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان، وهذا مذهب الفلاسفة ومذهب علماء الكلام، ليس عندهم فوق العرش شيء، إنما هو العدم المحض، والله عز وجل كما عرفنا عندهم لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل، والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني، وهو الذي يراوغ ويحيد، الديصان هو المراوغ الذي يحيد في الكلام، ورموا أهل السنة بذلك وهم براء من ذلك، والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني، هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان، هذا هو التوحيد عند فريقنا أي معشر قرامطة الفلاسفة، وعند فريقكم فعند المعتزلة التوحيد هو نفي الصفات، ومن ذلك نفي العلو ونفي الاستواء، هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان، وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان، ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان، فقالوا لهم أيضا إذا نظرنا إلى التوراة والإنجيل والقرآن فعندنا أن هذه الكتب ليست بكلام الله عز وجل، لأن كلام الله عند الفلاسفة هو فيض من العقل الفعال، فالتوراة والإنجيل والقرآن عند الفلاسفة لا تدخل هذه الكتب في كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عندهم هو فيض من العقل الفعال، وهكذا أنتم عندكم أن التوراة والإنجيل والقرآن ما فيها مخلوق وليس هو بكلام الله عز وجل، حتى عند الأشاعرة والكلابية فإنهم أثبتوا المعنى دون اللفظ، أما القرآن المكتوب المسطور في الكتب المحفوظ في الصدور المقروء بالألسن هذا عندهم من جملة المخلوقات، وكان جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان، فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان، وهذا مذهب الجميع الفلاسفة وعلماء الكلام، فالأرض ما فيها له قول يوصف به، ف فعندهم فعند الجهمية والمعتزلة أن كلام الله عز وجل مخلوق، وعند الأشاعرة الكلابية الكلام الذي بين نعم كلام الله عز وجل المقروء والمكتوب أيضا من جملة المخلوقات. فالأرض ما فيها له قور ولا فوق السماء للخلق من ديان، بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. فالفلاسفة يقولون كلام الله عز وجل فيض من العقل الفعال إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والمتكلم بعد ذلك بالكلام ونعم والقرآن ليس هو كلام الله عز وجل وإنما هو من جملة المخلوقات، تكلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا علماء الكلام مذهبهم قريب من ذلك، فمنهم من يقول أن الله عز وجل خلق الكلام في اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول خلقه الله عز وجل في السماء، والمذهب متقارب، والكل اجتمع على أن كلام الله عز وجل مخلوق. بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. ولذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان، وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان. في بعض النسخ في البرهان وفي بعضها في الأعيان، والأصوات في الأعيان. وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان. لعلنا نقف عند هذه عند هذا الموضع. ولذلك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان. إلى هنا والحمد لله.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كان مما أخذنا في آخر درس مسألة التحذيف، فما معنى التحذيف وما حكمه؟ نعم، هو الشعر الذي يكون بين الصبغين والنزعتين داخلا إلى الوجه إلى الجبين، فهل يجب غسله مع الوجه؟ نعم يجب غسله مع الوجه لأنه من الوجه. ثم أخذنا مسألة المسترسل من اللحية، فما معنى المسترسل من اللحية؟ أي النازل منها، ما نزل عن موضع الفرض، أي نزل عن العارضين والذقن، فهل يجب غسله؟ لا يجب غسله. وسيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتخليلها. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. قال: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. وهذا الاستدلال والاستنباط قد سبق المؤلف إليه ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط، أن الغسل الغرفة الواحدة باليد لا تكفي لغسل جميع الوجه، وهكذا إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد، وتقدمت هذه المسألة أن هذا هو الأفضل، ولا يفصل المضمض على الاستنشاق. إذن هذا الباب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. وقوله اللحية الكثة هذا قيد، لأن اللحية نوعان: إما أن تكون كثة ويقال أيضا كثيفة، وإما أن تكون خفيفة. وضابط ذلك، ضابط اللحية

الكثيفة والخفيفة. ذكر النووي رحمه الله فيه ثلاث أوجه للشافعية، أن منهم من قال في ضابط اللحية الكثة والخفيفة، قال ما عده الناس كثيفا فهو كثيف، وما عده الناس خفيفا فهو خفيف. أي هذا يرجع إلى ما تعارف عليه الناس أن هذه لحية كثيفة وهذه خفيفة. الوجه الثاني ما ذكره، قال ما وصل الماء إلى ما تحته بدون مشقة فهي اللحية الخفيفة، أن يصل الماء إلى البشرة التي تحتها بدون مشقة فهي الخفيفة، وإذا كان لا يصل إلا بمشقة فهي الكثيفة. والوجه الثالث قال ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو الكثيف، وما ليس كذلك فهو الخفيف. ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، أي في المجلس العادي، ليس مجلس تفتيش ونظر فيها وتدقيق، المجلس العادي، فإذا كان يستر البشرة لا ترى البشرة التي تحته فهي كثيفة، وإذا كانت ترى البشرة التي تحتها فهي خفيفة. قال النووي وهو الصحيح، أصح الأوجه هذا عند الشافعية، وهذا الذي صححه النووي هو أيضا مذهب الحنابلة. وهذا ضابط حسن، فما ستر البشرة التي تحته فهي لحية كثيفة حيث لا ترى البشرة التي تحته، وما لم يسترها بل كانت ترى البشرة من ورائها فهي لحية خفيفة. إذن نرجع إلى المسألة، مسألة الباب، وهي حكم إيصال الماء إلى باطن اللحية. مبني هذا على هذا التفصيل، فإن كانت اللحية كثيفة، والكثيفة هي التي لا يرى البشرة من ورائها، فأكثر العلماء على أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطنها، أي إلى البشرة التي تحتها، وهذا قال به الأئمة الأربعة وقال به غيرهم من السلف وأهل العلم. أنه لا يجب ويكتفى بغسل ظاهرها، استدل هؤلاء بما ذكره المؤلف وهو دليل ظاهر كما ترى، أخذ غرفة من ماء فأضاف إلى اليد الأخرى غسل وجهه، أي مرة واحدة، قد جاء صريحا هذا في البخاري أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والوضوء مرة مرة وبغرفة واحدة باليد لمن لحيته كثيفة لا شك أنه لا يكفي لغسل جميع الوجه وإيصال الماء إلى باطن اللحية، واجتزأ به الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيضا استدل بعض أهل العلم لذلك بأحاديث التخليل، تخليل اللحية، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بتخليلها.

أيضا بعضهم علل قال لأنه إذا كانت مستورة بشعر اللحية، أي البشرة التي تحت اللحية الكثيفة باطنها مستور باللحية، فإذا لا تحصل به المواجهة. قالوا فليس من الوجه الذي يجب غسله، إنه لا تحصل به مواجهة. هذا القول يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم. خالف في هذا، ذكر النووي الخلاف عن أبي ثور وإسحاق، أنه قد حكاه بعض أصحابهم الشافعي عن إسحاق والمزني، وذكر ابن قدامة أيضا عن عطاء أنه خالف فيه أبو ثور وعطاء

استدلوا بأحاديث التخليل أيضا، قالوا والتخليل إنما يكون لإيصال الماء إلى باطن اللحية. سيأتي إن شاء الله أنه لا يلزم فيه ذلك في الباب الذي يليه في صفة التخليل. أيضا استدلوا بالقياس على الغسل، قالوا في الغسل من الجنابة يجب أن يوصل الماء إلى باطن اللحية، قالوا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي بشرته التي تحت شعره في غسل الجنابة. قد جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أضاف الماء.

والصحيح هو القول الأول الذي اختاره المؤلف رحمه الله. وأما قياسهم لهذه المسألة على الغسل من الجنابة فقد أجاب عنه النووي، قال بأن الطهارة، طهارة الوضوء التي تسمى بالطهارة الصغرى، مبنية على التخفيف بخلاف الطهارة الكبرى التي هي الغسل من الجنابة. قال لأن الطهارة الصغرى التي هي الوضوء تتكرر، فيشق إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر كلما توضأ وهو يتكرر، بخلاف الغسل من الجنابة فلا يكون متكررا كتكرر الوضوء. ولذا قال رحمه الله، قال ومما يبين ذلك أن الوضوء هو الطهارة الصغرى مبني على التخفيف أن الرأس يكتفى فيه بالمسح بخلاف الاغتسال لا بد من غسله، هكذا أنه في الطهارة الصغرى يجزئ المسح على الخفين بخلاف الطهارة الكبرى لا بد من خلعهما وغسل الرجلين. أيضا الطهارة الصغرى يكفي فيه مرة مرة تخفيف الوضوء. فكل هذا يدل على أن الطهارة الصغرى وهي الوضوء مبنية على التخفيف. فإذن هذا الحال الأولى، إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب إيصال الماء في الوضوء إلى باطنها أي إلى البشرة التي تحتها. الصورة الثانية، إذا كانت اللحية خفيفة، والخفيفة كما سبق ما ترى فيه البشرة من ورائها، فجمهور العلماء على أنه يجب إيصال الماء إلى باطنها إلى البشرة التي تحتها، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. قالوا لأن إذا كانت اللحية خفيفة والبشرة ظاهرة معنى أنه يحصل بها المواجهة، فهي من الوجه الذي يجب غسله لأنه تحصل المواجهة بها. أيضا قالوا لأنه لا يشق إيصال الماء إلى باطنها، بل إيصال الماء إلى باطنها يسير

بدن يجي بغسله كما يجي بغسل سائر ما ظهر من الوجه. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يجب. قال كداخل الفم، فهو عنده لا يجب غسل داخل الفم أي مع الوجه. قال فكذلك ما تحت شعر اللحية. قال أيضا ونسوي بين الأمرين كما سوينا بين الأمرين في الغسل، في غسل الجنابة، فإنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. قال فكذلك في الوضوء نسوي بين اللحية الخفيفة والكثيفة، لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها. والصحيح هو القول الأول، قول الجمهور، لأن اللحية إنما سقط إيصال الماء إلى باطنها حين غطت موضع الفرض وشق إيصال الماء إلى باطنها. أما إذا كان يسيرا فالأصل هو غسل الوجه، بشرة الوجه هو المأمور به، فما دام ممكنا بدون مشقة فيفعل.

فإن كان بعض اللحية كثيفا وبعضها خفيفا فعلى من سبق في سائر الشعور يجب إيصال الماء إلى ما تحت الخفيف، ولا يجب إيصاله إلى ما تحت الكثيف. إن كانت مثلا في العارضين خفيفة وفي الذقن كثيفة أو العكس، فالخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه، والكثيف يجزئ غسل ظاهره فقط. أما غسل الظاهر في اللحية الكثيفة والخفيفة فهذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، غسل الظاهر كما نبه عليه النووي سواء كانت كثيفة أو خفيفة لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل الظاهر، والمراد الظاهر الذي على موضع الفرض لا ما استرسل، لأن الذي استرسل فيه خلاف.

إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. ثم سيأتي بعده باب استحباب تخليل اللحية، وفي أحاديث تخريجها طويل، نأخرها إلى درس لاحق إن شاء الله.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: والطور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. في هذه الآيات ينذر الله تعالى عباده يوم القيامة الذي سماه بيوم الحسرة، اليوم الذي يتحسر فيه كل من فرط وضيع، يتحسر فيه الكفار والمشركون على عدم إيمانهم وتوحيدهم لله، يتحسر فيه العصاة والمذنبون حين يرون ما لأهل الطاعات من الدرجات، يتحسر فيه المقصرون والمفرطون حين يرون ما وصل إليه السباقون، ما وصل إليه المشمرون. يوم تكثر فيه حسرات الناس، فلذا سماه الله تعالى بيوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يتحسر كل إنسان على ما فرط، على ما ضيع، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر سعيه، يتذكر أعماله، يتذكر ما قدمه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. أمور عظيمة وأهوال شديدة، تندك الأرض وتحضر الملائكة صفوفا الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، السماوات التي هي أضعاف الأرض، قال الله سبحانه أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. لا يعلم عددهم إلا الله. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي في السماء السابعة: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه في كل يوم إلى يوم القيامة. يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى لكثرتهم، فيوم القيامة يأتون صفوفا يحيطون بالخلائق، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بجهنم لها 70,000 زمام أي 70,000 مقبض تقبض فيها، مع كل زمام 70,000 ملك. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فحين يرى الإنسان ذلك وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر يستحضر الذي فات، يستحضر الذي فرط فيه، وأنى له الذكرى أي لا تنفعه الذكرى في ذلك اليوم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لآخرتي التي هي الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت للقاء الله جل وعلا، يا ليتني قدمت لما بعد الموت، يا ليتني قدمت لحياتي. فيتمنى الأماني الكثيرة، وهكذا الناس يتمنون. وقد أخبرنا الله سبحانه وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن كثير من أمنيات الخلق في يوم القيامة أو ما بعد الموت، الأمور التي يتمناها الموتى خلاف أمنيات الدنيا، خلاف أمان الناس في الدنيا التي هي راجعة إلى طول الأمل وإلى كثرة المال وإلى الحرص على العمر وغير ذلك. لكن أمنيات الموتى، أمنيات الناس بعد أن تفارق أرواحهم أجسادهم، غير هذه الأمنيات. ولنقف في هذا الموقف اليسير مع بعض الأمنيات التي يتمناها الناس بعد موتهم، لنعلم ما هو الأمر الذي يتمناه الموتى بعد موتهم فنعمل به في هذه الحياة. فإنه قد صح عن إبراهيم التيمي رحمه الله الذي كان من خيار العباد، قال: مثلت لنفسي، أي وهو حي، ولكن يقول: مثلت لها فإذا هي في النار. تخيل أن نفسه في النار، قال: فقلت لها وهي في النار: يا أيتها النفس، ما هي أمنيتك؟ قالت: أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية، يا نفس، أنت في هذه الحياة الدنيا، أنت تعيشين في الأمنية التي تتمنينها يوم القيامة، فأحسن العمل وتوبي إلى الله جل وعلا. وهكذا شأن المؤمن، يحاسب نفسه ويتذكر ما له وما عليه، ويتذكر ما قدمه للقاء الله جل وعلا. انظر كيف بلغت محاسبة السلف لأنفسهم، حتى إنه تصور نفسه أنها قد وقعت في النار. مثلت لنفسي فإذا هي في النار، فقلت لها: يا نفس، ما هي أمنيتك اليوم؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: أنت الآن في الأمنية، هذه الأمنية التي يتمنى كل إنسان هو يعيشها في الحياة الدنيا، فليعمل بها. قص الله علينا في كتابه الكريم كثيرا من أمنيات الكافرين أو أمنيات المقصرين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، أبذلوا مما رزقناكم، تصدقوا به، أنفقوه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تأمل هذه الأمنية التي يتمنى الإنسان: لولا أخرتني إلى أجل قريب. لا يريد عمرا طويلا، يريد ولو أجلا يسيرا قريبا. فأصدق وأكن من الصالحين، فأتصدق مما رزقتني وألازم الصلاح وأعمل به. هذه أمنيتهم. وقال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، أي ارجعني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الإنسان تمنى أن يعمل صالحا فيما فرط فيه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حين يقفون على نار جهنم ويرون ما فيها يتمنون الرجوع إلى هذه الحياة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون الرجوع للعمل الصالح ولتحقيق الإيمان ولعدم التكذيب بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يتمنون أن يرجعوا إلى أجل قريب ليعملوا الصالحات. وأنذر الناس. يأمر الله نبيه بإنذارهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، نتبع أنبياءك، نعمل بما أمرتنا به ونتبع الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذه أمنيات الناس يوم القيامة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، تتقطع حسرة وألما على التفريط. والله إن كل يوم تفرط في أيها المسلم ستندم عليه، كل ساعة تفرط فيها في هذه الحياة ستندم عليها، كل لحظة من عمرك ضاعت وذهبت بغير طاعة الله ستندم عليها. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، ليت أن الله هداني، ليت أن الله جعلني من أهل الهداية، أو تقول لو أن الله هداني فأكون من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب تعاين عذاب الله لو أن لي كرة، والكرة بمعنى الرجوع إلى الدنيا، لو أن لي كرة، لو أن لي رجوعا إلى الدنيا فأكون من المحسنين. قال الله سبحانه: بلى قد جاءتك آياتي، أي في الدنيا، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال الله سبحانه عن أهل النار: وهم يصطرخون فيها، أي يصيحون بأصوات شديدة وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هكذا أمنيتهم، يريدون تغيير الأعمال التي كانوا عليها في الدنيا، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا من النار، نبدل تلك الأعمال السيئة بأعمال صالحة. فيحتج الله تعالى عليهم، وليس لهم على الله حجة أنه قد أمد في أعمارهم فلم يفعلوا ذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعطكم عمرا كفيلا أن تتذكروا فيه إن كنتم من أهل التذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يتمنى الإنسان أن يصلي ركعتين، يتمنى الإنسان أن يتصدق ببعض المال اليسير. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا، مر على قبر طري فرغ الناس من دفنه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتان خفيفتان أي يسيرة يصليها بسرعة مما تحقرون وتنفلون من النوافل التي تحقرونها ولا تبالون بها يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا المقبور الذي دفن حديثا لو خير بين أن يعيش إلى قيام الساعة وبين أن يصلي ركعتين لاختار أن يصلي لله جل وعلا ركعتين. عرف قيمة العمل، عرف قيمة الطاعة، فصار يفضل الركعتين الخفيفتين على ما بقي من الدنيا جميعا ويتمنى ذلك. فيا أيها الناس، نحن في هذه الدنيا في دار العمل، نحن في هذه الدنيا في دار الأمنية، فلنعمل قبل أن نتمنى ثم لا نستطيع أن نعمل. فلنعمل ونحن في قدرة على العمل قبل أن يأتي يوم نريد فيه العمل ولا نقدر فيه على العمل. فإن المسلم إذا حصل ذلك يتقطع حسرة يوم القيامة وألما على ما فرط في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، سمعنا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما يتمناه المفرطون والمقصرون المضيعون بعد أن يموتوا. وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وربنا عز وجل عن أماني المؤمنين. المؤمنون الطائعون الذين استغلوا حياتهم بطاعة الله لهم أماني خاصة، أماني عظيمة، أماني تدل على عظيم راحتهم، أماني تدل على ما وصلوا إليه من النعيم العظيم، فيتمنون أماني عند ذلك. منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. تأمل إلى المؤمن الذي قد قبضت روحه، الذي قد عاين الكرامة، فإنه حين تقبض روحه يعرض عليه مقعده من الجنة، تأتي ملائكة في صور طيبة ولباس طيب وريح طيب، فيريد الاستعجال إلى قبره، يريد الاستعجال إلى الدار الآخرة، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، لأنه يعلم أن حياته الحقيقية بدأت الآن. حياة النعيم، حياة السرور بدأت حين فارقت روحه جسده. جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازتان فقال مستريح ومستراح منه. إحدى هاتين الجنازتين مستريح والآخر مستراح منه. قالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح، يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، فالمؤمن يستريح بموته من أذى الدنيا، من نصب الدنيا، إلى رحمة الله جل وعلا. ولهذا يقول كما جاء في الحديث: قدموني قدموني، يريد الإسراع به إلى الآخرة، يريد الإسراع إلى أن يدفن. فإذا دفن تمنى سرعة قيام الساعة حتى يدخل الجنة وحتى يصير فيها في النعيم المقيم. جاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العبد المؤمن أنه إذا سئل في قبره وأجاب ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها إلى قبره، ويوسع عليه قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب جميل الوجه طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. من أنت في هذا المكان؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فعند ذلك ينادي المؤمن قائلا: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يريد قيام الساعة ليلقى فيها أهله، ليصل فيها إلى جنة الله، ليتنعم فيها بالنعيم المقيم. فهذه أمنية المؤمن، هذه أمنية الصالح، يتمنى سرعة دفنه وتقديمه إلى قبره. فإذا قبر ورأى الكرامة تمنى سرعة قيام الساعة حتى يصل إلى النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا له. وإذا صار إلى ذلك تمنى أن يبشر أهله، تمنى أن يبشر أهله بما ناله من النعيم. قال الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل ياسين الذي ذكره الله تعالى في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعا قومه إلى توحيد الله، دعاهم إلى الإيمان، فأبوا أن يقبلوا منه وقتلوه. فقال الله تعالى عنه أنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي.

فهذا سكنك وهذا نعيمك. فهذه أمنية المؤمن صاحب الطاعة لله، يريد أن يبشر أهله بما نالوا من النعيم. جاء عند الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام من القراء، وكانوا 70 رجلا، عرض لهم قوم من المشركين فقتلوهم. فلما طعن حرام ابن ملحان في ظهره حتى سال الدم ونضخ على وجهه، أخذ الدم وجعل يمسح به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهكذا ما حصل للمؤمنين يوم أحد حين قتلوا، تمنوا أن يرجعوا إلى أهاليهم فيبلغوهم. فقال الله تعالى: أنا أخبر من وراءكم، أنا سأخبرهم بما حصل لكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قتلوا فخشوا أن يظن قومهم أنهم أموات، خشوا أن يظن قومهم أنهم قد ماتوا فيكسلوا عن الجهاد، فتمنوا وسألوا الله جل وعلا أن يعلم قومهم أنهم أحياء. فأنزل الله هذه الآيات يخبر قومهم أنهم أحياء، ولا يجوز أن يظن إنسان أنهم ماتوا. من استشهد في سبيل الله فلا تظن أنه مات، بل هو حي خير من هذه الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نهى الله عباده أن يقولوا لهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقل لمن قتل في سبيل الله مات، فإنه حي عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك أمنية خاصة للشهيد الذي يقتل في سبيل الله يتمناها. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على وجه الأرض. أي ليس أحد ممن يموت ويدخل الجنة يريد الرجوع إلى الدنيا ولو يكن له كل ما في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فما يراه من الكرامة وما يراه من العزة وما يراه من النعيم العظيم حين يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله لينال تلك الكرامة. ولذا تمنى والد جابر هذه الأمنية. جاء في سنن الترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه منكسرا حين قتل أبوه في يوم أحد، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي كلمه الله من غير حجاب، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، كلمه الله كفاحا بدون حجاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا منكسرا، قال: ما لك يا جابر؟ قال: إن أبي قتل وترك عيالا ودينا. قال: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك أو بما تلقى الله تعالى به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله.

0: إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أبوك فإنه كلمه كفاحا. ثم قال له: يا عبد الله تمن علي تمن علي. فقال: يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه أمنية الشهيد، يريد أن يرجع مرارا إلى الدنيا ليقتل، فيقول الله له: إنه سبق القول مني.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: لنفسنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: هذه العلامة، قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفحشاء ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لكنهم جهال لا يدعون سفهاء، يظنون أن هذا هو الخير، أو يمري لهم الشيطان ويقول افعل وتب، ثم يفعل ولا يتوب. نسأل الله يعني أنفسنا وشر أعدائنا. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من الشباب أتينا من مكة المكرمة، زيارتكم السلام عليكم على القصيم بصفة عامة، على أفضلاتكم بصفة خاصة، ونبلغكم أيضا السلام من مكة المكرمة وأهلها. حقيقة هنا طلب يا شيخ هو بعض الوصايا التي توجهها لشباب مكة، خاصة أنهم سكان أهل مكة المكرمة وبيت الله الحرام، وأننا نعيش في أحد الأحياء التي تعج بالمنكرات وما يخالف أمر الله عز وجل. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
2: قل عليكم وعليهم السلام. ونحن نشتاق إلى مكة كثيرا وإلى المدينة كثيرا، والواجب على جميع عباد الله عز وجل أن يكونوا عبادة لله حقيقة، يمتثل أمره ويجتنب نهيه، ولا سيما في مكة التي قال الله تعالى فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعاصي في مكة أعظم جرما وأكبر إثما، وإن كانت لا تتضاعف في الكمية لكنها تتضاعف في الكيفية. وإني أحذر هؤلاء الذين أشرت إليهم إن كانوا موجودين من مغبة سوء أعمالهم، ويجب عليكم أن تناصحوهم أولا، فإن قاموا بالواجب فهذا المطلوب، وإن لم يقوموا بالواجب فهناك جهات أخرى ارفعوا الأمر إليهم، لأن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فسكوت الناس عن المنكر مع القدرة على تغييره موجب لعقوبة الله عز وجل، وموجب للفتنة، وأن الإنسان يفتن في دينه أكثر مما فتن. فالواجب عليكم الآن بارك الله فيكم المناصحة، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فالواجب أن يرفعوا إلى ولاة الأمور، وسيكون إن شاء الله من ولاة الأمور ما تقر به عيون المؤمنين.
4: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله بيتا في الجنة، والحديث الصحيح. هل هذا بصفة دائمة أو تصلي يوما وتترك يوما؟ وهل إذا فاتتك منها تقضيها؟ بارك الله فيك.
2: الحديث ظاهره أنه إذا صلى ولا يوما واحد بنى الله له بيتا في الجنة، في اليوم الثاني بيت آخر، وهكذا. فضل الله واسع، لكن يجب على الإنسان أن لا يغلب جانب الرجاء في هذه الأمور، أي فيما ترتب عليه الثواب، بل ينظر إلى الثواب في هذه الأعمال وإلى العقاب في أعمال أخرى ربما تحيط به سيئاته وإن كان عمل هذه الحسنات. فالموازنة يوم القيامة لا بد منها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لا يقول الإنسان: إذن سيبنى لي بيوت كثيرة في الجنة. نقول: نعم، وفضل الله واسع، والجنة عرضها السماوات والأرض، لكن احرص على أن تتجنب ما نهى الله عنه حتى لا يكون هناك موازنة يوم القيامة فترجح السيئات على الحسنات، لأن الموازنة يوم القيامة إذا رجحت الحسنات فهو من أهل الجنة، وإذا رجحت السيئات فهو من أهل النار، يعذب فيها ما شاء الله ثم ينجو إلا أن يعفو الله عنه، وما تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف الذين يوقفون على مكان مرتفع يشرف على النار وعلى الجنة، ولكن في النهاية يدخلون الجنة.
5: شيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، لو ادعى
2: أقول أنت فقط ثاني هنا لو فاتته هل يقضيها؟ الجواب نعم، الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض.
5: لو ادعى ولاة الصوفية وأشباههم بأن فضل يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وبيان فضله، وأنه الاحتفال به بذكراه سنويا من باب أولى، فماذا نرد عليه؟
2: أقول إذا كان يريد أن يحتفل بيوم الاثنين فالواجب أسبوعيا،
5: كل عام يعني.
2: ليش؟ لماذا يخص
5: يوم الاثنين؟ لأنه ولد فيه.
2: لعلك تريد المولد.
5: نعم.
2: صرح.
5: لا، هم يعني من
2: هم يقولون إنه إن الرسول ذاك يوم ولدت فيه يدل على تعظيم اليوم الذي ولد فيه لا على يوم الاثنين، لأن الرسول ما هو بيوم الاثنين سيكون دائما في 12 ربيع على ما يعتقدون، لكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدرنا أنه عظم اليوم الذي ولد فيه فبماذا عظمه؟ بالصيام. هل عظمه بهذا الاحتفال المنكر؟ فهذا حجة عليهم وليس حجة لهم. نقول يا كنتم صادقين في اتباع الرسول فعظموه بما عظمه به وهو الصيام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يريد أن يعظم اليوم الذي ولد فيه، لكن أراد أن يبين أن الله تعالى جعل في هذا اليوم أشياء مهمة لبني آدم، وهي أنه ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه. وأقول لهم إذن أقيموا الحزن والمأتم لأن الرسول مات يوم الاثنين. نعم.
6: فضيلة الشيخ السلام عليكم. يعني بالنسبة لي داخل مع جماعة في جمعية أموال، نحن حوالي تقريبا 30 شخص جمعية، 30 شخص ندفع شهريا كل شخص 1000 ريال
2: لكل واحد.
6: نعم. ثم يضعون قضاء يعني كل واحد متى يسلم الشهر الأول والثاني والثالث. فدوري أنا في هذه الجمعية في رمضان القادم، نحن بدأنا فيها 5 أشهر، ونصيبي فيها 21,000 وعلي فيها دين 20,000. فالسؤال يعني ما رأيك في هذه الجمعية؟ وهل فيها زكاة للذي يسلم الدور الثالث عشر يعني بعد سنة؟ وهل علي زكاة في هذا المبلغ؟
2: أما الجمعية فهي جائزة، هذه الجمعية لا بأس بها لأنها من باب التعاون والرفق بالإخوان، وهي قرض محض وليس فيه جر منفعة كما توهمه بعض الناس. ولذلك أنا أدفع 1000 ريال ولا أعطيني إلا 1000 ريال، ما أستفيد. والمصلحة التي عادت إلي قد فعلت مثلها لأني أقرضت وأقرضت. وأما الزكاة فيجب على الإنسان أن يزكي ما له من الدين وإن كان هو مدينا، فإذا جاء وقت زكاتك سواء رمضان أو غير رمضان فأنت أحصي ما لك من الديون عند الناس وزكها، لكن إن شئت أخرجها مع مالك وإن شئت قيدها، فإذا قبضت الدين أخرج زكاتها.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك يا شيخ فضيلة الشيخ بعض المعاصي المستحكمة في النفوس، فكيف يستطيع الإنسان إخراج مثل هذه الذنوب والمعاصي من نفسه؟ وكيف يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يعني يكون صادقا في طلب العلم والتوجه إلى الله عز وجل؟ وأدعو الله عز وجل لنا أن يوفقنا للطاعة وللعلم.
2: لا شك أن هذا سؤال يرد على النفوس، لكنه يرد من نفوس عندها شيء من القنوط، والإنسان يجب أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا ييأس، وأن يكرر الدعاء لله عز وجل والافتقار إليه، وسيجد الثمرة قريبة. لكن كون الإنسان يستعظم ما عنده من الذنوب والإعراض والغفلة ثم يقول متى أكون صالحا، هذا هو الداء الوحيد. فالواجب على الإنسان أن لا يأس من رحمة الله، وأن يقبل على الله عز وجل بقدر المستطاع، يحاول، ربما أنه يريد أن يقبل على الله لكن الشيطان يصرفه، فليحاول مرة بعد أخرى حتى يستقيم. وأحسن شيء هو محاولة إحضار القلب في الصلاة، هذا هو المهم. يعني إذا قدرت على أن تحضر قلبك في الصلاة كلما صليت فاعلم أن هذا فتح باب خير، لأن الله قال في القرآن الكريم أقم الصلاة، يعني افعلها مستقيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقمت الصلاة تماما فأبشر بالخير. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، على كل شيء، ما هو على ملمات الدنيا فقط، على كل شيء. فأوصي هذا الأخ الذي يتعاظم الذنوب في نفسه وربما ييأس من رحمة الله عز وجل، أوصيه بأن يبعد هذا الوهم عن نفسه، وأن يحاول بقدر ما يستطيع إقامة الصلاة على الوجه المطلوب، فإن هذا هو الدواء وهذا هو المفتاح. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم، وكذلك أيضا طلب العلم يقبل إقبالا حقيقيا ولا يأس، لأن بعض الناس إذا بدأ بالعلم ورأى أنه صعب تمثل بقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعهم وجاوزهم إلى ما تستطيع. نقول هذا غلط، بل اصبر صابر ورابط واتق الله. أربع وصايا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وهذا أشد من الأول، ورابطوا وهذا أشد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكم من أناس طلبوا العلم وهم كبار، لكن جدوا واجتهدوا وافتقروا إلى الله ولجأوا إليه عز وجل وحصلوا خيرا كثيرا. ذكر لي بعض الإخوة أن ما رأيتها أن ابن حزم رحمه الله، وهو من العلماء المشهورين الكبار، دخل يوما المسجد فجلس، فقال له بعض الحاضرين في المسجد: قم صل ركعتين. فقام وصل ركعتين، ثم دخل مرة بعد العصر فقام يصلي، فقال بعض الحاضرين: لا تصلي، هذا وقت نهي. فقال: سبحان الله، ما هذا الجهل؟ إن قمت أصلي قالوا لا تصلي، وإن جلست قالوا صل. معنى ذلك أنه ليس عندي علم. ثم بدأ يطلب العلم حتى حصل، مع أن القول الراجح أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذا سبب، والنوافل التي لها سبب ليس عنها وقت نهي. نعم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل عنده وسواس في الصلاة، أحيانا قرأ الفاتحة الشيطان يقول ما قرأت، سأل يكرر الفاتحة، تكرير الفاتحة فيها شيء؟ تكرارها؟
2: اي نعم، تكرار الفاتحة مكروه، لا سيما إذا كان الحامل عليه الوساوس والشك. وإذا قال الشيطان إنك لم تقرأ فليقول كذبت، لكن لا يقول بلسانه، يقول بنفسه، وليستمر فإنه قد قرأ. وكما أن الشيطان يأتي يقول ما قرأت الفاتحة أو ما كبرت أو ما نويت، كذلك يأتي الإنسان يقول أحدثت ويوسوس له أنه أحدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
9: فضيلة الشيخ، سئلت في إحدى المحاضرات عن شخص ترك صوم رمضان لمدة 3 سنوات عمدا، فأجبته بناء على القاعدة أنه من ترك واجبا مؤقتا متعمدا لا قضاء عليه.
2: نعم.
9: وفي نفس الوقت سئلت عن شخص ترك الصيام لمدة 6 أيام متعمدا، فأجبته بأنه لا بد أن يقضي، فما وجه التفريق بينهم؟
2: لا أظن هذا يقضي.
9: لا، يعني أنا سمعت في جريدة فتاوى رمضان.
2: لا، هذا بارك الله فيك، لعله أفطر عمدا،
9: والآخر
2: الثاني أفطر عمدا، يعني معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار. هذا يجب عليه أن يقضي، لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به، فواجب عليه القضاء. أما الأول الذي لم يصم أصلا فهذا هو الذي نقول لو قضى لم ينفعه.
10: فضيلة الشيخ، ما حكم التنفل بين المغرب والعشاء؟ وهل ينبغي المواظبة أو الترك أحيانا؟ وهل ينكر على من واظب على التنفل بين المغرب والعشاء، أو هذا يعتبر من التنطع والتشدد في الدين؟ جزاكم الله خير.
2: لا ينكر على من جعل يتطوع بين المغرب والعشاء إلى العشاء، لا ينكر عليه، لأن تحديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأوقات النهي يدل على أن ما عداها كله وقت صلاة. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قال: هو ذاك، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، فعليك بالصلاة فإنها خير موضوع. لو تبقى تصلي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فأنت على خير، لكن لا تجد نفسك، يعني لا تجعل هذا لزاما عليك، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
10: جزاكم الله.
2: نعم. خذ حق التسجيل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا ما عندي سؤال ولكن أبي نصيحة إن شاء الله في أمور الدين ككل يعني.
2: نعم.
11: جزاكم الله خير، أحسن الله.
2: أنت عندك نصيحة؟ تطلب مني نصيحة؟ أتقدم نصيحة ثانية الآن في هذا المجلس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. من طلب النجاة بالصدق وفق لها.
12: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله عليكم، أرجو توضيحا لتقسيم الليل، النصف والثلث، من أين يبدأ الليل؟
2: إيش؟
12: ومتى ينتهي؟ تقسيم لليل الثلث الليل. والنصف والثلث. نعم. من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟
2: يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. تقسيم الليل يبدأ من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أين؟ نعم.
13: فضيلة الشيخ حفظك الله، العلم، طريقة العلم، هل يبدأ مثلا بعلم التفسير أو علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم العلوم الأخرى؟
2: لا شك أن أشرف الكلام كلام الله عز وجل، وأحق بالعناية كلام الله، وأنفع ما يكون كلام الله. ولهذا نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء، لكن هذا لا يعني أن لا تقرأ غيره، لكن ركز أولا على علم التفسير. وأنت تعلم، وإخواننا الحاضرون وغيرهم أيضا يعلمون، أن القرآن مشتمل على كل شيء، ففيه العقيدة وفيه الفقه وفيه الآداب وفيه كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعليك بالتفسير، احرص عليه ما استطعت. وطريقة ذلك أن تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك. ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في التفسير، خصوصا إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه، فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره. وأضرب لك مثلا بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فإنه يستنبط من الآيات الكريمة أحيانا معاني لا تجدها في أي تفسير سابق. ثم بعد ذلك تأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في التوحيد والأخلاق والأعمال. إذن أول ما ينشأ الإنسان يحفظ كتاب الله حفظا عن ظهر قلب، ثم يبدأ بتفسيره، ثم يحفظ ما تيسر من السنة كعمة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام أو ما أشبه ذلك، ثم يطالع كتب العلماء التي كتبوها في الشريعة الإسلامية.
13: طرق تثبيت المعلومة مثلا،
2: طرق
13: اللي تثبت مثلا العلم،
2: طرق تثبيت العلم كثيرة، منها التعاهد، أن الإنسان يتعاهد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تبلط من الإبل في عقلها. التعاهد يعني التكرار، سواء كرر اللفظ أو كرر معناه، يعني يكون له مباحث مع أخوانه ومناقشات. ثانيا العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يثبته ويزيده. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى بما حصلت من العلم، فإن هذا أيضا يثبت العلم ويزيده. فالمهم أن له طرق كثيرة من هذه الثلاثة التي سمعت.
13: طيب في كتب الشيخ التفسير، أفضل كتب التفسير؟
2: على كل حال الكتب التفسير أمانة، ولكن أحسن ما يكون المبتدئ مثل التفسير من كثير أو البغوي أو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هنا والحقيقة أن تدربني مع الأخ أخذ أكثر من سؤال، لكن سبحان الله. نعم نعم.
13: شيخنا حفظك الله، ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله، يعني متى أوقات الصلاة؟ فقال: صلي معنا. فصلى معهم يومين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت الصلاة وفي اليوم الثاني كان يصلي في آخر الصلاة. فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه أن يؤخذ من هذا الحديث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة أن هذا جمهور الأصوليون قد اتفقوا على هذا. اتفقوا على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من هذا الحديث. فما دليل الشيخ القاعدة اللي نعرفها منك حفظك الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ بارك الله فيك.
2: هو الأصل نعم تأخير البيان عن وقت الحاجة ليه لا يجوز؟ بمعنى أنه لا بد أن الرسول يبلغ لأنه مأمور بالبلاغ. فإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم ولم يبينه الرسول كان هذا ممتنعا ضرورة أنه لا بد أن يبلغ. والبلاغ الذي يتحتم هو أن تدعو الحاجة إليه. أما الحديث فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذ من الجائز أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الظهر من كذا إلى كذا وقت العصر من كذا إلى كذا إلى آخر الأوقات في خلال دقيقة واحدة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفضل التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل يرسخ في الذهن ولا ينساه الإنسان في الغالب. فلهذا أراد أن يبقى هذا الأعرابي لفائدتين: أولا أن يعرف الأوقات بالفعل، والثاني أن يستفيد من كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا زال الأشكال؟ وش الأشكال الآن؟
13: شيخ يعني ما دليل القول الثاني أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز؟
2: ما في السؤال قول باطل. هذا ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا قلت لك هذا فيه أن الإنسان يسلك في البيان ما هو أقرب إلى التبيين والرسوخ.
13: الشيخ يذكر أن جمهور الأصوليين على هذا، كيف يعني أخذوا جمهور الأصوليين؟
2: من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجبا.
14: فضيلة الشيخ رضى الله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة: ثم السبيل يسره. فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود. ويلاحظ كثير من الناس من الرجال والنساء الاستعجال بالقيام بعملية ما يسمى بالقيصرية، فهذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن، من حين أن تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية، أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه. لأن المرأة لا بد أن تجد ألمها عند الطلق، لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أنه تكفير للسيئات، والثاني أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت، والثالث أن تعرف.
15: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن مالك بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 1 سنة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. الفصل الأول في هذه عليه الصلاة والسلام في الجهاد والغزوات، وقد بين المؤلف رحمه الله عليه أن الجهاد ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ نعم، جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وأيهما أعظم؟ ما؟ بالحجة والبيان. وش الدليل على ذلك؟ هو أعم. نعم، والدليل وجاهد به جهادا كبيرا. وهذا يدل على أن جهاد الكافرين والمشركين والضالين وجهاد أهل البدع والأهواء هو أعظم الجهادين، فهو الجهاد الكبير. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، أي قبل الأمر بالجهاد بالسيف والسنان. قال رحمه الله: كذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، والأمر كما ذكر، فإن المنافق أمره ملتبس على كثير من الناس، لأنه أظهر يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وشأن المنافقين كشأن السوس في الحب، تنخر من الداخل. والكفار كالطير الذي يريد أن يأخذ الحب، فالطير يمكن أن يدفع لأن أمره ظاهر، ويمكن أن يتقى بظهور أمره. لكن السوس ما يشعر به الشخص، ربما يظن أن حبه في غاية السلامة، فإذا فتشه وجده قد تلف. فضرر السوس على الحب أعظم من ضرر الطير. فالكفار كالطير والمنافقون كالسوس، وهم يتلفظون بالباطل ويظهرون ذلك بمظهر الخير الإسلام. وهذا موجود في كلام كثير من المنافقين، لا سيما في هذه الأزمان في القنوات، وفي كثير من وسائل التواصل يتكلمون بالكفر والزندقة والإلحاد تحت مسمى الدين ويتظاهرون بالإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
3: السمح، ويتلفظون بأنواع من الزندقة ويبثون الشبه الضالة في أوساط الناس، ويغتر به من يغتر من الجاهلين، وتدخل تلك الشبه في قلوب كثير من الجاهلين. قال: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم أي قلة، بعكس الجهاد بالسيف والسلام يستطيعه كثير من الناس أو أكثر الناس، أما الجهاد بالحجة والبيان إنما يقوم به أفراد في العالم وهم ورثة الأنبياء. الأنبياء والرسل ورثة الأنبياء والرسل. قال: القائم به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاون عليه، وإن كان هم الأقلين عددا فهم الأعظم عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن نتكلم به عند من تخاف صفوته وأذاه، كان الرسل صلوات الله عليهم وسلام من ذلك الحظ الأوفر. أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، كما جاء في حديث أبي سعيد: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. فهذا من أفضل الجهاد، أن يتكلم الإنسان بالحق والعدل عند سلطان جائر. والرسل كان لهم في ذلك الحظ الأوفر كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فإنهم واجهوا الملوك وواجهوا الكبرى والعظماء بالحق، فبينوا لهم أن ما هم فيه هو الباطل، وأنهم فيه زيغ وضلال، وأنهم في جهالة، وأنهم لا يعقلون، فتكلموا معهم بالحق وبينوا ما هم فيه من الضلال مع قوتهم وشدة مأسهم، كما حصل للأنبياء مع الرسل فيما قصوا الأنبياء والرسل مع أقوامهم كما قصه الله عز وجل في كتابه الكريم. ولما قال إبراهيم لقومه: أف لكم، نعم، ولما تعبدون من دون الله؟

ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، وكان يذهب إليهم وإلى مجالسهم، ونعم العامة والخاصة، وينادي فيهم بتوحيد الله عز وجل وينهاهم عن الشرك. وأودي شد الأذية، وأودي أصحابه شد الأذية، إلى أن جعل الله عز وجل لهم الفرج بالهجرة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. قال ولما كان جهاد أعداء الله في نعم ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. جاء هذا في حديث فضال بن عبيد في المسند وفي غيره. كان جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمنت به وتترك ما لم يتعنه ويحاربها في الله، لم يكن جهاد عدوه في الخارج. وكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحارب ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. بين رحمة الله عليه أن أصل الجهاد هو جهاد النفس، جهاد العدو الداخلي، أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وإذا لم يستطع الشخص أن يجاهد نفسه في طاعة الله لن يستطع أن يجاهد عدوه الخارجي. إذا كان مقهورا بعدوه الداخلي فلن يتمكن أن يجاهد عدوه الخارجي. فأصل الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله عز وجل، أن يستقيم على أوامر الله عز وجل، وأن ينتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى. فإذا تسلط عليه نفسه وقهرته نفسه فلن يستطيع أن يقهر عدوه الخارجي. فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج، كما ذكر رحمة الله عليه قال: وأصلا له. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهي عنه ويحارب في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. وكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه الذي بين جنبه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وواقف بينهما يضبط العبد عن جهادهما ويخذله. ثم انتقل إلى جهاد الشيطان، إلى جهاد الشيطان. فيحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يجاهد عدوه الشيطان، ثم يجاهد عدوه الخارجي، ولن يتمكن من جهاد العدو الخارجي إلا إذا جاهد نفسه وجاهد الشيطان وانتصر على نفسه الأمارة بالسوء وانتصر على شيطانه. إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ثلاثة أعداء، ما هما؟ النفس، أيوه، والشيطان. قال: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وواقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل لهما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه جهاد بينك العدوين إلا بجهاده. فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن أصل العداوة هي عداوة الشيطان، ولا يمكن للعبد أن يجاهد الكافرين ولا أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء حتى يجاهد الشيطان أولا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: الأمر اتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسف في محاربته ومجاهدته، فإنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها.

0: وجهادها، وقد أولي العبد محارمتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، وأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه. وكما قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أن يتولى العبد عدوه ويعادي وليه، فهذا هو أجهل الجهل وأعظم الظلم. أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وإلا فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، لاستطاع أن ينتصر بنفسه على أعدائه، لكن أراد أن يبتلي العباد. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وهذه هي العدة والمدد والسلاح الذي جعله الله عز وجل لعباده المؤمنين حتى يواجهوا الشيطان. قال: فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوه، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعلى عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطوا عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ومعصيتهم له، ثم لم يعيسهم ولم يخلطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم ينصرهم عليهم ويظفرهم به، وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدفع عن عباده المؤمنين ما لا يدفعون عن أنفسهم، بل بدفاع عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاع عنهم لتخطفهم عدوهم وشاههم، إن الله يدافع الذين آمنوا. قالوا: هذه المدافع عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوى الإيمان فإن قوي الإيمان قوية المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده، كما أمروا أن يتقوا حق تقاته، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده، كما أمروا أن يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه. يجاهد شيطانه بتكذيب وعده، أي بتكذيب وعد الشيطان، والله عز وجل يقول: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فمن مجاهد الشيطان أن يكذب العبد بوعد الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال: ويجاهد الشيطان بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء كما في الآية السابقة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال وينهى عن الهدى والتقوى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجهاده بتكليب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة، فينشأ له من هذا الجهاد قوة وسلطان وعدة جهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله العليا. قال واختلفت عبارة السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس واستفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف الله لومة لائم، وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته، وقال عبد الله المبارك ومجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده، قال لظني أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. إذن هذا هو المراد، هو ما يطيق كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل والضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسع في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلق عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل كل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، يقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل كل عسر يمتحن به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا الشأن سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم بما يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ ولا يكون هذا. فالله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن جهاد، نعم، قول الله عز وجل جاهدوا بالله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته، ليس المراد بذلك بلوغ الكمال في كل شيء، في التقوى وبلوغ الكمال في الجهاد، بحيث أن الإنسان لا يقصر في شيء ولا يترك شيئا من أمر التقوى ولا يترك شيئا من أمر الجهاد، وإنما هذا يختلف اختلاف القدرات. فشأن العالم ليس كشأن الجاهل في ذلك، وشأن القادر ليس كشأن العاجز، فكل يتقي الله حق تقاته على قدر وسعه. هذا الذي وجه به العلامة القيم رحمة الله عليه الآيتين. إلى هنا والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تكلم العلامة القيم رحمة الله عليه على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده. هل المراد بذلك بلوغ الكمال في التقوى وبلوغ الكمال في الجهاد؟ وإيش المراد بذلك؟ نعم، كل ما يطيقه العبد دخل في وسعه من التقوى ومن الجهاد، وهذا يختلف اختلاف العالم والجاهل والقادر والعاجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. هذه مراتب الجهاد: جهاد النفس، وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. قال فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علم شقيت في الدارين. الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتبون ما أنزل الله من الهدى من هدى والبينات ولا ينفع علمه لينجيه من عذاب الله. الرابع أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. فهذه مراتب جهاد النفس المذكورة في سورة العصر، والعصر من الإنسان الذي قشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في جهاد النفس على هذه المراتب الأربع، على العلم النافع وعلى العمل بالعلم وعلى الدعوة إلى العلم وعلى الصبر على المشاق في الدعوة إلى الله عز وجل. فتجاهد النفس في هذه المراتب الأربع، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وش ينفع الإنسان، وش ينتفع الإنسان بشجرة ليس فيها ثمر، وهكذا العلم بلا عمل نعم ويصير وبالا عليه، والقرآن حجة لك أو عليك. والعلم ينمو بالعمل ويزول بترك العمل، ندب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال فصل: أما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما الجهاد على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثاني الجهاد على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. إذا جهاد الشيطان يكون في دفع الشبهات وفي ترك الشهوات المحرمة، فإن الشيطان يصاد الناس بهذين نعم الشباكين، أو بهذين نعم يصاد الناس بهذين الأمرين الشباكين، إما بالشبهات المضلة وإما بالشهوات المحرمة. قالوا: أما جهاد الشيطان مرتبتان، إحداهما الجهاد على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثاني الجهاد على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين، والثاني بعدة الصبر. الجهاد يحتاجه إلى عدة وعتاد. فإذا أردت أن تجاهد الشيطان في باب الشبهات تحتاج إلى عدة وهي اليقين، وإذا أردت أن تجاهد الشيطان في الشهوات لدفع الشهوات المحرمة فتحتاج إلى عدة، والعدة هي الصبر. فإذا كان عند العبد اليقين اندفعت عنه الشبهات، فإن الشبهات تأتي من ضعف اليقين وتدخل في القلوب الضعيفة لما عندها يقين. أما من كان عنده اليقين بالحق فإن الشبهات لا تدخل إلى قلبه. وهكذا الذي يتجه إلى الشهوات المحرمة السبب في اتجاهه هو ضعف الصبر، ما عنده صبر، فمن كمل صبره فإنه يستطيع أن يبتعد عن الشهوات المحرمة. فلا بد من من الصبر واليقين في مجاهدة الشيطان. قال: الجهاد الأول يكون بعدة اليقين، والثاني بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكرنا الصبر واليقين، فأخبر أن إماتة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. قال فصلا: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، والكل جاهدون بهذه المراتب الأربع، لكن أخص ما يكون جهاد الكفار باليد وجهاد المنافقين بالحجة والبيان باللسان. قال فجهاد الكفار المنافقين فأربع، وأما جهاد الكفار المنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه، أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعلم وأخبر أن من شكر منا

هي منه، كبرت أو صغرت، دقت أو جلت، لا حول ولا قوة لنا إلا به، ولا حياة لنا إلا منه، ولا عدد ولا عدد، ولا قوة ولا مدد إلا من الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وإننا والله في مثل هذه اللقاءات لنغتبط بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه وهداه. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وغالبا نحضر لا لنفيد إخواننا، فعندهم خير وهم طلاب علم ودعاة إلى الله، وكثير منهم حفاظ قرآن، ولكن نحضر لنفرح. وفعلا والله أننا نحضر ونفرح حين نرى هذا الخير وهذا الفضل وهذه النعمة التي يجب علينا شكرها بلسان الحال والمقال، والتي وما من أحد يراها إلا ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. مساجد عامرة، سنة ظاهرة، علوم نافعة، دعوة مباركة، حياة طيبة والله على أي حال، ولكنها على حال حسن، حياة طيبة كما وعد الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، طيبة المظهر، طيبة المخبر، آثار الطيب فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قد طيب أهلها بالعمل الصالح، وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمثل هذا رؤيته لا شك أنها فيها قرة عين في مثل هذه المساجد وهذه الدور وهذه الدعوات وهذه اللقاءات. قال بعضهم حين كان مريضا وعاده بعض أحبته فأنشد بعض الأبيات يقول: مرض الحبيب فعدته فشفيت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فشفيت من نظري إليه. فالنظر إلى الأحبة به راحة نفس، ربما إذا كان فيه شيء من الإرهاق أو الحميات أو شيء من ذلك، براحة النفس ربما يتلاشى ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى.

0: تعالى. هذه الدعوة السلفية ليست فضل الله على فرد بعينه، هي فضل الله على الأمة رجالا نساء جنا إنسا، فضل الله. فإنها دعوة الله سبحانه وتعالى، دعوة الحق، دعوة مكرمة من رب العالمين. الفتن ما تضرها، اي والله تأتي الفتن تعصف وتموج كما تموج البحار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر من قد اقترب، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، أي فتحا يسيرا. قالوا: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، يحصل شيء من ملاطيم الفتن، لكن ما تضرها، لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. يحصل الضرر، يحصل شيء من الأذى، وهي ما تزال قائمة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها إلى قيام الساعة. وهذا خبر الصادق المصدوق. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، أي والمؤمن ما زال في خير. ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه أي هذه المهلكة أشد، فتنكشف. هذه بشارة لنا معشر المسلمين أن الفتن وإن حصلت ما ضرت. وإن مذاكرتنا في هذا الموضع وفي هذه الليلة هي مشاركة مع أحبتنا المشايخ والسامعين، ومشاركة معهم بكلمة مختصرة إن شاء الله، هي حول التحدث حول نعمة السنة التي يتمتع بها أهل السنة، ونعمة الاستقامة والاستجابة لها والسير عليها. إننا عباد الله في أزمنة نحتاج إلى المزيد والله من الحفاظ على ديننا بهذه السنة، والحفاظ على ديننا بهذا التوحيد، والحفاظ على ديننا بهذه النعمة. فإن هذا الدين صار يروج لبيعه، يباع، وأنت ترى حين تستحضر الأدلة شيئا عجيبا مما دل عليه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفعلا فتن تحصل كقطع الليل المظلم، وما من حين إلى آخر إلا وهي تزداد. وقد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فمن ذلك حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فواها، أي فوا عجبا له، أي لمن زحزح عن تلك الفتن. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تحصل له تلك الفتن ويجنب منها ولا تعصف به. وأخبر أنها تكون فتن كل مكان الإنسان فيها مسرعا كل ما كانت به أعصف، وكل ما كان عنها متواريا كل ما كان رب العالمين به ألطف. قال تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعوذ به، أي مكانا يفر فيه من الفتن يحافظ على دينه وعلى استقامته وعلى توحيده وسنته، حافظ على دينه فيبقى يعبد الله عز وجل ويعلم ويتعلم، يأخذ العلم من أهله حتى يسلم له دينه، يأخذ العلم من أهله، فهذا العلم هو الدين، الدين العلم والعلم الدين، ارتباط بعضها ببعض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، دين، فهذا العلم ما يؤخذ فقط للتزين والتجمل، ولا يأخذ للتباهي والمفاخرة، ولا يأخذ كذلك أيضا للتأكل به، لا، ما هكذا أنزل الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا جاءنا وأكرمنا به، لكن أكرمنا لنتدين للدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فأفتانا هذا الإمام أن نأخذ ديننا ممن نتحرى منه الدين، نتعلم منه العلم والدين، وهم من يحملونه حملا على مستوى المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. ولا يصلح هذا الوصف إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولخير القرون ولمن سار على هذا المنوال بلسان الحال والمقال. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هكذا يقول الله عز وجل، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فصار كل هذا الفوج العظيم من أنبياء الله ورسله والسلف رضوان الله عليهم على هذا الصراط وعلى هذا المنوال لا عوج له، وقد أبانه الله عز وجل بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنحن على وصية من ربنا أننا نسير على هذا الصراط بكل قناعة بكل يقين، نحن على شريعة من الأمر، نحن على بينة من أمرنا، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بينة من ربي، هكذا قال الله لنبيه ولنا فيه أسوة، على بينة من أمرنا نسير على طريق على كتاب ربنا وسنة نبينا وطريق سلفنا، ومن خالف ذلك سبب لنفسه الانشقاق والفرقة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأصحاب التنازع والنزاع في هذا الدين والسنة هم الذين شقوا ويسببوا لأنفسهم الفرقة ويسببوا لأنفسهم الشقاق. ولا تنازعوا فتفرق فتفشلوا. هذا هو الفشل، ففشل الأمة بعدم السير على صراط المستقيم والهدي القويم، يحصل فيهم الفشل، يحصل فيهم عدم العصمة، يحصل فيهم عدم القوة، تضعف قوة المسلمين، تضعف يضعف همتهم ومعنويتهم، ويبقون يتخارشون، هذا يخرش هذا وهذا يخرش هذا، هذا يمكر بهذا وهذا يكيد لهذا، لعدم الاعتصام. أنت السبب، نحن السبب في أنفسنا، لأنه ضعف اعتصامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا. فالاعتصام هو سبب القوة، عدم السير على هذا الدين هو سبب القوة. قال الله عز وجل: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بالقوة بالدين حتى تقوى مجتمعاتكم ودعوتكم، هكذا أراد الله عز وجل. فهي سنة وهي جماعة وهي قوة إيمانية. ولهذا في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ما دام مؤمنا في خير بقدر إيمانه، لكن أن تطلب الأقوى فهذه الحياة يعني كما يقال: من عز فيها من عز فيها بز، من عز بز. فالأقوى هو الذي يعني ما يكون فيه الميزة في الدنيا والآخرة حتى في درجات الجنة، ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وانت وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظر الذي هو الأقوى والأكثر والأعلم. ولهذا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن الأعلم عنده قوة إيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما يعقلها إلا العالمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذن هذا ثبات الإنسان في دينه وفي استقامته على قدر تمكنه من قوة الإيمان بما عنده من الخير وبما عنده من العلم وبما عنده من مجالسات الخير وأهله ومحبة الخير وأهله. فيا معشر المسلمين، نحن على شريعة قيمة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. موعود بولاية الله، فنحن موعودون بولاية الله، وهم لن يغنوا عنا من الله شيئا. نحن على صراط مستقيم معشر المسلمين، وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الشرك على طرق متفرقة متشعبة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكذا من تشبه بهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. مواعيد ربنا للإنسان مؤمن في الدنيا والآخرة. فهذه الحياة أبرك ما يكون فيها الإنسان أن يستغلها بالطريقة الصحيحة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم له حياة إلا بذلك والله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي على كل سور منها داع يدعو: يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. إن لم يدخلوا الصراط كلهم يحصل التفرق، ودعاة الله عز وجل دعاة الحق من ملائكة الله وداعي الحق وكتاب الله ورسل الله وورثة أنبياء الله، كلهم يدعون إلى الاستقامة، والله يدعو إلى دار السلام، ربنا قبل ذلك يدعو إلى هذا. ادخل الصراط جميعا، وإن لم يدخل الصراط جميعا تحصل الفرقة، يحصل الشتات، يحصل الضعف. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تتشتتوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن ننادي أنفسنا وسائر المسلمين أن نسير جميعا على هذا الصراط الذي به قوتنا، به نصرنا، به عزنا، به حياتنا. ما لنا حياة إلا بذلك. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، يهدي، يدعو، ما التوفيق من الله سبحانه. ليس عليك هداهم أي توفيقهم، ولكنه تهدي أي تدعو. وسائر الأنبياء يدعون. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دل لهم أنبياءهم على الصراط المستقيم فاستحبوا العمى، تشتتوا، تفرقوا. فلنحذر عباد الله من مجانبة هذا الصراط، جانبة السنة، جانبة الحق، جانبة التوحيد. هذا يضرنا معشر المسلمين، والله يضرنا. يحصل بيننا الفرقة، يحصل فينا الفتنة، يحصل فينا الضعف، ضعف. كما قال الله عز وجل: وتذهب ريحكم، تفشلوا. ألا ترون فشل المسلمين الآن؟ والله فشل، والله فشل مزري، فشل أضحك عليهم أعداءه، فشل. هذا السبب. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها محمول، ما تشرب وتهلك عطشا. كتاب الله بين أيدينا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، ننهل منها ليل نهار. ثم يعرضون عنها: وراك، وراك يا غرب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود النصارى: قالوا نعم، فمن إذن؟ تشتت، إما بشركيات أو بدع أو خرافات. دين يقوم على الصراط المستقيم، يقوم في المجتمع، يقوم في الفرد، يقوم في الجماعة. أنت نفسك، أنت أيها الشخص، إن لم تستقم ما قام دينك ولا قمت، تبقى مغمورا في خضم الشياطين والجهال وما إلى ذلك، حتى تلقى الله عز وجل منكرا لعمرك. ما لبثوا غير ساعة قال: كذلك كانوا يؤفكون. يقسموا بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة، ضياع، والله ضياع، ضياع. الذي ما يعتني بعمره بالاستقامة على دين الله ضياع، حتى إنه يرى أن جوارحه، هذا الجوارح، ما استفاد منها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، وين راحت؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ما اتبعوا الحق، ما أخذوا الصراط المستقيم، ما استفادوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كل هذه الجوارح عطلوها، ما استفادوا منها كما يستفيد منها من استغلها بالقيام بهذه الحياة بما أوجب الله عليه عز وجل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السير على هذا الصراط القوي الذي بانه الله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر كيف الإنسان يخسر في هذه الحياة الدنيا أعمال، كم سيعملها؟ أنت تعمل، غيرك يعمل، أنت تعمل والكافر يعمل، أنت تعمل والمبتدع يعمل، أنت تعمل، لكن أنت رابح. أعمالك في ميزان حسناتك بإخلاص متابعة، وذاك كل أعماله مردودة. وهل مردودة وهو يسلم إثم؟ لا، مردودة وعليه إثم أيضا، إثم البدع التي أحدثها في دين الله. لو كانت مردودة فقط، بل كل بدعة ضلالة، فهو ضال، يعتبر المبتدع في دين الله الذي لا يسلك صراط المستقيم ضال. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والبدعة دعوة إلى الباطل، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. فإذا استحضرت مثل هذه الأدلة والعناية بها وتمحيص ما كان من مدلولاتها، ترى أن والله ما من نعمة عليك أعظم من نعمة التوحيد والسنة، وما من نقمة على الضال أشد عليه من نقمة الشرك والبدعة، فإنه يهدر جهوده كلها، أعماله كلها، إما بشرك وإما ببدعة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته، حديث قدسي أبي هريرة في مسلم، تركته وشركه متروك. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، أين ذهب عمله؟ بالمشاقة بعدم سلوك هذا الصراط يحصل عليه جهود مهدرة كلها، نوله ما تولى. ويمكر الله به كما مكر في هذه الدنيا، ثم نوله ما تولى، نتركه أينما اتجه، لا يكون الله معه ولا يعينه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ شاق الرسول، صر في شق وهو في شق، ما سلك الصراط المستقيم. إن من أجل نعمة علينا هو هذا الصراط المستقيم الذي هدينا له، الذي هدانا الله سبحانه ودعا إليه رب العالمين والأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين. هذا والله أجل نعمة علينا معشر المسلمين، فإيانا والتنكب عنه. وقد وصف الله وإنهم عن الكفار بقوله وإنهم عن الصراط لناكبون، أي ساقطون، الذين يتفلتون يتساقطون في هذه الدنيا عن صراط الحق وصراط القرآن وصراط السنة، أن هذا الصراط المستقيم. صراط المستقيم يشمل الحق، يشمل الإسلام كما في حديث النواس، يشمل القرآن، كلها صراط مستقيم، فاتبعوه، اتبعوا القرآن، اتبعوا السنة. وقال الرسول وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوهم إلى هذا، فهو داعي إلى الكتاب والسنة، وربنا يدعو إلى ذلك. كل هذا يدل أن هذا كلها صراط مستقيم، كلها تصب فيه. أما قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل، أما قول الله سبحانه وتعالى بل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهذه كلها السبل ليست يعني متشعبة، وإنما هي سبل إلى الصراط المستقيم، هي طرق الخير. فلا تعارض بين أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وبين قول سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه سبل سلام، سبل سلامة، طرق خيرات. كل عمل صالح، كل سجدة، كل تسبيحة، صلة رحم، حسن جوار، بر والدين، حسن خلق، هذه كلها شعب الإيمان، سبل سلام، كلها تؤدي إلى الصراط المستقيم. وتلك السبل التي هي فرق بكم عن سبيله، فالطرق الخيرات مؤدية إلى الصراط المستقيم، موصلة إليه، إلى دار، إلى جنات النعيم. وطرق التشعبات والأهواء تخرجك من الصراط المستقيم، وتخرجك وتشتتك وتبعدك عنها إلى الأهواء والأفكار وبلبلة الذهن، والتشتت بك بالأهواء وضيق الصدر. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالصراط المستقيم هدى الله، هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من اتبع رضوانه، هدى الله هكذا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأنت في أمان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، تضمن الله، تكفل الله لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا، ما زال متبع لهدى الله ولصراطه المستقيم الكتاب والسنة، أنت في ضمان من رب العالمين، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا، ومن تلك المعيشة الضنك ضيق الصدر، تشتت الأهواء، تشتت أيضا حتى في كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله، جعل الآخرة نيته، جمع الله عليه شمله، جعل غناه في قلبه، الدنيا هي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، جعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، تفرق الشمل، مهموم، مشتت، ضياع وقت، والنتيجة صفر. في آخر المطاف كلها أعمال مهدرة بغير صراط مستقيم مهدرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا إذا أراد أن يتوب وقد عمل حدثا في الدين ربما يضيق عليه حاله، ما أشبهه بقاتل النفس بمريق الدم بغير حق، لأن من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه، دينه فسيح شرح صدر، ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما جاء في حديث أبي الدرد بلح سائرا معنقا صالحا معنقا، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال ابن الأذي في النهاية انقطع، بلح أي انقطع، هذا من أسباب الانقطاع. وهكذا أيضا البدعة من أسباب الانقطاع، ولعلكم ترون أن من أراد الله زيغ قلبه جانب هذا الصراط فيبلح عن السير المعنق، وربما انقطع وتنكب لما كان يعرف من قبل، تنكر لما كان يعرف من قبل، وجانب الجلساء الصالحين إلى جلساء السوء. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة، صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أتظن أنه يتوب وما يقبل الله توبته؟ لا، الله يقبل توبة الكفار والمشركين وسائر من تاب إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يقبل، إنه كان توابا ودعاهم إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي سبيل الفلاح، هو التواب الرحيم موصوف بهذا، لكن لا يوفق لها، هذا معنى الحديث. فانظر على حرمان، قل أن تجد صاحب بدعة يوفق للتوبة، قد تجد صاحب معاصي، قد تجد كذا من المدخنين، من هؤلاء، من أصلهم عندك معاصي بشتى أنواعها، وإذا بك تنصحه نعم يندم وربما يأسف وربما يقول إن شاء الله، وإن فعلها باستحياء وغير ذلك. لكن أصحاب البدع والمجاهرة بها والبعد عن الصراط المستقيم، صراط الله القويم الذي هو الكتاب والسنة، بقدر بعده عنها يحرم التوبة إلى البدع والمخالفات، هذا حرمان. قال الإمام أحمد وغيره وجماعة من أهل العلم لا يوفق لها، لا يوفق للتوبة. فمن وفقه الله للخروج من البدعة فإنه قد وفقه الله لشيء عظيم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه، بيع دينه، إما يعني يبيعها من سنة إلى بدعة، انتقل والله باع من دينه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع من عجل نزر شيء، وبعدين يبيعها في يعني يبيعها في بحرام بثمن بخس، ثمن ما هو بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه كما بعرض من الدنيا. هذا الذي تقرأ مثل هذا الحديث تتعجب، فيه بياعين دين يعني على مزاد، ومحرجين أيضا، حرجين لمن يشتري، بياع الدين وواحد يحرج له وواحد كذا، بياعين دين، وهكذا منهم من يبيع من الكفار، يبيع إما بشبهة وإما يبيع بشهوة وشيء من الدنيا، ثمن بخس، كلها بخس، كلها لا يعادل دينك عندك شيء. والله لو كنت في شعفة جبل أو كنت في وادي من الوديان ترعى غنيمات وقد سلم لك دينك فأنت أربح ما يكون في هذه الحياة الدنيا ما دام معك دينك، ولو قد ملكت الدنيا كلها وقد فات من دينك شيء، ما نقول فاتك دينك كله، أنك خسرت. مجلس واحد من مجالس الذكر لا تذكر الله فيه يكون عليك حسرة يوم القيامة، فما بالك بمجالس تفوتك أو مجالس تخسرها في غير ذكر الله وغير طاعة الله وغير علم وغير دعوة وغير استقامة وغير عمل يعود عليك يوم القيامة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وذكر الله شامل للعلم، شامل للسنة، شامل لما كان من طاعة الله ومن ذكر الله. ما دمت في طاعة الله فأنت في ذكر الله، وأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الموعودين بالجنات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فنعم عباد الله، هذه خسارة عظيمة من يبيع من دينه، يبيع دينه أو يبيع بعضا منه بثمن بخس، يبيع دينه بعرض من الدنيا وببعد عنه وببعد عن جلسائه. حافظ على دينك بجلساء الخير، حافظ على دينك بارك الله فيك وعلى تمسكك وعلى استقامتك وعلى هذا الصراط المستقيم الذي كنت عليه هديت له. حرمه كثير من الناس، والله حرمه كفار، حرمه مشركون، حرمه كثير من الضلال الذين قد أعمى الله بصائرهم عنه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بصائرهم عميت عنه، وهكذا يعني خذلوا عنه. ووفقك الله وهداك الله واجتباك الله وأنعم الله عليك وأتم عليك النعمة، هي نعمة كاملة، نعمة شاملة، نعمة دائمة، الله قد أثنى عليها. فالحفاظ على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا الدين بتذكر نعمة الدين، أن الله قد اصطفى لنا ديننا. ولهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أنتم على دين المصطفى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موتوا ثابتين عليه. هذه دعوة إلى الثبات على الدين والبقاء عليه والاستقامة عليه والحفاظ عليه. ودينك يقوى بإخوانك يا أيها السني. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يا أيها المسلم، دينك يقوى بإخوانك المسلمين وبالصراط المستقيم بالاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله عز وجل: ما يقوى بالتشبه بالأعداء، لا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نحن منهيون أن نكون مثلهم حتى لا يضعف ديننا، فإنهم لما كانوا على ذلك تفرقوا. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما يضرونك وأيضا لا تباليهم بالا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا تحقير لشأنهم، لست منهم في شيء. فمن فرق دينه أبشر أنه ما يضرك، ما يضرك، حتى وإن حصل منه شيء من الأذى، لكن الضرر أنت في حفظ الله عز وجل. إذا حفظت دين الله بسبيل الله القويم هذا الذي أنت عليه، والله أنك محفوظ. وقد دل على ذلك حديث الأب بن عباس رضي الله عنه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وهو غلام خلفه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا درس في العقيدة، درس يعطي قوة والله إيمانية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير، حرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ما زلت منشرح الصدر، أحزان تمر بك تعالجها بما أنت عليه من الصراط المستقيم، من التوكل على الله، الإيمان بأقدار الله، والثبات على دين الله، والتأسي بالسلف الصالح، وإذا بك مرتاح مطمئن البال بذكر الله عز وجل، بهذا الصراط المستقيم الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. أعداء السنة ما ضروهم، أهل السنة أعداؤهم ما ضروهم، مهما فعلوا لا تزال طائفة على الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى
0: ما وصفه به في كتابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. الواحد المنفرد بالذات، والأحد والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل، وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، هذا نوع منها، لو ترتبها أولها الهداية ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى الهداية في حق المكلفين، وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض.
0: هذه مغامرة، هذه عذاب شقاق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا سبيل أهل الجنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، تنكب عنه هلكه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، سبيل هلكة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوان،
0: قلوبنا وصار حبه في لحمنا ودمنا. فنسأل الله أن يمكن لنا ولديننا في الأرض، وأن يمكن لهذا الدين، دين الإسلام الذي لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: وفي الآخرة الخاسرين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا الدين الذي هو دين الله ودين ملائكته ودين أنبيائه، دين سائر من خلقهم الله منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وإنما تختلف الشرعة فقط، وإلا فدين الإسلام دين الله الحق. إن الدين عند الله الإسلام، عند الله الإسلام هذا الدين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تفرق تمزق، فسيكفيكهم الله. وقد رأينا هذا والله، أن الله يكفي المؤمنين، أليس الله بكاف عبده؟ ما دمت على دينه وكتابه سنة رسوله على هذا الصراط المستقيم ترى المتفالتين وأنت في خير وأمان. احترز بهذا الدين، احترز به، احترز بذكر الله، دين الله ذكر الله، احترز به، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: وآمركم بذكر الله. وذكر الله لا تظن أنه التسبيح والتحميد فقط، بل هو شامل للكتاب والسنة وللتسبيح ولسائر ما كان من ذكر الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، قال: فتحصن منه في حصن، وجد حصن تحصن منه، احترز. ولا يحترز أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله، من عدوه إلى بذكر الله. فما لنا حرز من أعدائنا، أعدائنا الظاهرين، أعدائنا الباطنين، أعدائنا يعني سواء كان من الداخل أو الخارج، إلا بذكر الله، بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أدري أبقيت لإخواني شركائي في المحاضرة شيء، ولا قد يعني ضيعت أوقاتهم بمثل ما فرحت به مع إخواني، فإني والله ما أردت أن أسترسل هكذا، لكن لما رأيت إخواني
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي
2: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

المستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر

0: اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا

تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا

0: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس
0: تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة. السائلة من الباحة رمزت لاسمها بسين ألف ألف، تقول: من الله علينا وأدينا فريضة الحج العام الماضي، ويوم العيد ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة، وقد تأخرنا بها إلى بعد منتصف الليل، حيث أننا فقدنا الوالد لفترة تصل إلى 5 ساعات في الزحام، وعندما وجدناه ركبنا إلى منى لندرك المبيت بمنى، ولكن لشدة الزحام تأخر بنا الباص ودخل حدود منى قبل الفجر بقليل، قرب تقريبا ثلث أو ربع ساعة، فهل نكون أدركنا المبيت أم ماذا يجب علينا مأجورين؟
5: نرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنكم معذورون بالزحام وبفقد الوالد، نرجو أن لا حرج عليكم وهذا يكون عليكم شيء، لأن هذا عذر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة في عدم المبيت ليالي منى، ورخص للرعاة في عدم المبيت لمشقة، فأنتم بهذه الأحداث عليكم مشقة كبيرة أخرتكم عن منى، نعم، فأنتم معذورون إن شاء الله، نعم.
4: تقول هذه السائلة: رأيت الكثير من النساء هداهن الله داخل مكان زمزم في الحرم يصلين على الدرج المقابل لمواسير التبريد على ما يبدو لي، ويقولن بأن ذلك سنة، سنة زمزم، وعندما نهيتهن عن ذلك لم يستجبن، وربما تطاولنا في الكلام، فهل ذلك صحيح فضيلة الشيخ؟
5: ليس بصحيح، وليس لزمزم سنة، ليس لها سنة، والواجب أن يصلينا خلف الرجال في أي مكان من المسجد الحرام، يتمسنا مكان خلف الرجال ويصلينا فيه، ولا يصلينا في زمزم، ولا يضايقنا الناس، وليس لزمزم صلاة معينة، كل هذا باطل لا أصل.
4: بارك الله فيكم. السائلة تقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تحدثونا عن الربا وما هو، فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر، وأيضا المخرج لبيع وشراء الذهب، حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب، لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح للاستعمال، مأجوري.
5: الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك، فلا بد من شرطين: التماثل والتقابل، وزنا بوزن، مثلا مثل، يدا بيد في الذهب والفضة، وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لابد كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق، فإن فعل خلاف ذلك هو الربا، فإذا باع ذهبا بذهب أرجح منه ربا، أو فضة بفضة أرجح تباع، أو باع صاع من التمر بصاع ود أو صاعين من التمر تباع، أو صاع من حنطة بصاعين من الحنطة تباع، أو صاع من الشعير بصاعين من الشعير تباع، أو صاع من الملح بصاعين من الملح تباع. لا بد التماثل إذا كان نوع واحد، صاع بصاع، صاعين بصاعين إذا كان نوع واحد، تمر تمر، حنطة حنطة، شعير شعير، ملح ملح، ذرة ذرة، أرز. لا بد من التماثل والتقابض، صاع من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا بأس، صاع من التمر بصاع من التمر ولا اختلف النوع، صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد يعني يتقابض في المجلس لا بأس. هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكة والعملة، إذا كان وزنهما واحد فلا بأس، إذا كان وزنهما واحدا يدا بيد تقابضا في المجلس فلا بأس. أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط، ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس فلا بأس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل، لكن يدا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم بأربعمائة درهم مائة درهم يدا بيد لا بأس في مجلس قبض، مثل صاع تمر صاعين شعير أو صاعين حنطة أو صاعين ملح أو صاعين ذرة يدا بيد لا بأس ولو كان هذا أكثر من هذا لأن الجنس مختلف، لكن لا بد يقبض صاع تمر بصاعين من الرز يدا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدا بيد لا بأس. هكذا العمل الموجودة لما ترك الناس الذهب والفضة وعملوا بالعمل الموجودة الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة، إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثل يدا بيد، مثل خمسمائة قطعة واحدة بخمسمائة من دوات العشرة أو دوات المئة يدا بيد فلا بأس يدا بيد، قطعة من دوات المئة ريال سعودي بمئة من دوات الريال أو من دوات الخمسة أو من دوات العشرة يدا بيد فلا بأس لأنها متماثلة ويدا بيد، أو مئة دولار بمئة دولار، وإذا اختلفت الأحجام مئة دولار بمئة دولار يدا بيد لا بأس. هكذا مئة دينار أردني بمئة دينار أردني أو مئة جنيه مصري بمئة جنيه مصري يدا بيد لا بأس، فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثل مئة ريال سعودي بخمسين دولار أمريكي يدا بيد لأن عملة مختلفة، أو مئة دولار أمريكي بمئة جنيه مصري يدا بيد لا بأس. المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدا بيد، أما إذا كانت العملة واحدة سعودي ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين التماثل والتقابض في المجلس. نعم
6: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع كل فرد منها مبلغ يقبضه الآخر مرة واحدة وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟
5: الصواب لا بأس به، قد صدر قرار من المجلس من مجلسات كبار العلماء لأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد يأخذ 2000 إذا جاء الدور أو كل واحد يأخذ 3 أو 10 لا بأس سواء رجال أو نساء، لأن قرض ما فيه زيادة ما فيه تفاضل، المثل بالمثل. نعم.
6: تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: المرأة التي تصطحب زوجها كمحرم لها وهي تعمل مثلا في بلد وهو معها، وغالبا هو لا يعمل لعدم وجود فرصة له في العمل، هل يكون في ذلك قلب للقوامة، قوامة الرجال على النساء، وهل يجوز ذلك أم لا؟
5: لا حرج في ذلك، هي معها محرما لها وهي العاملة وهو لا يعمل، كالعكس لو ذهبت معه يعمل هو ما تعمل، الله باح العمل للجميع، فإذا تيسر لها عمل كهندسة أو طب وهو لم يتيسر له ذلك فلا بأس أن يسافر معها محرما لها ومعينا لها على هذا العمل، والمصلحة لهما جميعا.
6: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل الصيام بعد 15 من شعبان حرام أو مكروه؟ نرجو منكم الإفادة.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هو حديث صحيح، فالذي ما صام أول الشهر ليس له يصوم بعد النصف لهذا الحديث الصحيح، وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى، لقول صلى الله عليه: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فيصوم، الذي له عادة لا بأس، إذا كان عادة يصوم الاثنين والخميس فلا بأس يصوم، أو عادة يصوم يوم يفطر يوم لا بأس، أما يبتدي الصيام بعد النص من أجل شعبان هذا لا يجوز، أما لو صام بدءا من 14 أو من 15 أو من 13 أو من نحو السمر فلا بأس، لأن أكثر لا صام كلها أو أكثر فلا بأس، أما يكون يفطر النصف الأول ثم يبتدي هذا هو المنهي عنه.
6: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات حرام أو مكروه أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
5: على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، تكونها ترضع، وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع، فالمقصود أن إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها أو لأن الصبية تضرر بلبنها وهي حامل أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقدير الأطباء الثقات.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
8: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله. مالك.

0: قوله إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن حفظ الله حفظه الله. فأنت يا عبد الله عليك أن تستقيم على دين الله وأن تؤدي حق الله وأن تبتعد عن محارم الله وأن تأخذ بالأسباب. عليك أن تأخذ بالأسباب والله يعينك وينفع بأسبابك. فالذي عنده الغنم يجب أن يعتني بالأسباب، يرعاها ويلاحظها أو يجعل فيها الراعي الذي يراعي يلاحظها، ولا مانع يتخذ فيها كلبا يعين على حفظها بنباحة إذا رأى المستنكر. فقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكلب للصيد وللماشية يعني الغنم وللزرع. ولعل هذه الحكاية إن صحت يكون هذا الذئب جني مؤمن في صورة ذئب ليحرسه هذه الغنم. فإن الجن يتصورون بالذئاب، يتصورون بالكلاب، يتصورون بغير ذلك، يتصورون بالسنور الهر، ويتصورون بغير هذا. فإن صحت الحكاية فقد يكون ذئبا وهو جني، لكن تصور بصورة الذئب أن يحفظ الغنم ويصونها عن الذئاب الأخر. وبكل حال الله جل وعلا يتولى أولياءه بالنصر، فإذا غلب ولي الله بالنوم أو بشيء آخر قد يصون الله غنمه ويبعد عنها الذئاب ويكلأها سبحانه وتعالى. نعم.
1: السائل من السودان يقول عندنا حلقة لتحفيظ القرآن بعد صلاة الصبح يوميا، وكنا نقرأ جزءا في كل يوم، وبعد نهاية القراءة نقول الفاتحة، وجميعنا نرفع أيدينا، والشيخ يدعو بأدعية لا بأس بها مثل اللهم ارحمنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا في الدين، ونحن نقول آمين آمين، ثم ننصرف بعد ذلك. وهناك أحد القراء يقول لنا مثل هذا العمل جميل جدا، والدعاء هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجملوا في الطلب. السؤال، هل ما نفعل مثل هذا العمل مشروع بعد التلاوة أم لا؟ وما صحة حديث أجملوا في الطلب جزاكم الله خيرا؟
0: هذا ليس مشروع. بعد النهاية قراءة الفاتحة ورفع الأيدي بالدعاء الجماعي ما لها أصل، إنما إذا انتهوا من الدرس دعا لهم المدرس الله تقبل منا أو اللهم ارحمنا، هذا شيء عار، شيء لا يكون منظم، لا بأس بذلك. أما ينظم بقراءة الفاتحة ورفع الأيدي هذا لا أصل له. فهذه أجمل الطلب، هذا جاءت به الحديث الصحيح، اتقوا الله وأجمل في الطلب. فالمؤمن يجتهد في الطلب ويحرص على طلب الخير ويجمل في ذلك، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الاستقامة، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم وفقني ما يرضيك، إلى غير ذلك من الدعوات الجامعة. نعم. اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في آخر أسئلته، الحديث الذي يوضح بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عندما يكون ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، هذا النزول سماحة الشيخ هل هو بالذات؟ وجهونا حول هذا.
0: الواجب أن يقول ينزل بلا كيف، مثل ما نقول في السوى الرحمن وعلى عرش استوى بلا كيف، فنقول ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا يعلم كيفية النزول إلا هو سبحانه، لأنه لم يبين لنا والرسول لم يبين لنا هذا النزول كيفيته، هل هو بذاته أو بمعنى آخر. فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. هو صحيح، جاءت به الأحاديث الصحيحة المتواترة، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل الله فأعطيه. فنحن نؤمن بهذا ونقول له حق وصدق، ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا نعلم كيفيته، بل نقول إنه نزول حقيقي يليق بالله، وهو الذي يتكلم سبحانه يقول من يدعوني، هو الذي يقول هذا الكلام سبحانه وتعالى، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل حتى ينفجر الفجر. وهكذا قال العلماء استوى بلا كيف، نقول استوى العرش بلا كيف نعلمه، وهو بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان مع عباده بعلمه وهو فوق العرش. لو هذا نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: هل يجوز السلام على تارك الصلاة؟ وإذا لم نسلم عليه ماذا يجب علينا؟
0: تارك الصلاة يجب أن يهجر، يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في البلد حكومة إسلامية، يرفع الأمر إليه حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. تارك الصلاة لا يترك، يرفع إلى المحكمة، إلى الإمارة الشرعية حتى يزن بالحق أو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أنه إذا لم يتوبوا لا يخلى سبيلهم. وهكذا الزاني إذا عرف زناه يقام عليه الحد، هكذا سائر المعاصي إذا أظهرها صاحبها يقام عليه حدها أو تعزيرها ولا يترك إذا أعلنها وأظهرها. نعم.
1: يقول هذا السائل: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، يقول: أرجو أن توضحوا لنا كيف نعبد الله كأننا نراه مأجورين.
0: هذا حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال له النبي: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشاهده، يعني حتى تجتهد في العمل، حتى تخلص في العمل، حتى تؤدي العمل على خير وجه وأكمل وجه. فإن المؤمن عمل كأنه يشاهد الله وأن الله سبحانه وتعالى أمامه، فإنه يجتهد في العمل ويحرص على إكماله وإتمامه كأنه يشاهد الله، كأنه بين يدي الله يشاهد الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك ويطلع عليك ويشاهدك سبحانه وتعالى، فاجتهد في إصلاح العمل وإحسان العمل. فأنت بين أمرين: إما أن تعمل كأنك ترى الله، وهذا أرفع وأعلى وهي درجة المشاهدة، والثاني أن تعمل تؤمن بأن الله يراك وتعلم أن الله يراك، فأنت تعمل بمرأة من الله ومسمع، فتجتهد في أداء العمل على خير وجه لأن الله يشاهدك، يعني تستحضر أن الله يشاهدك ويعلم مكانك سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين. إنني معكم ما أسمع وأرى سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل صالح أحمد من اليمن، يقول: سماحة الشيخ، نسأل عن أولئك الناس عندما يتوجهون إلى الصلاة، وعندما يتوجهون ينتظر حوالي 5 دقائق حتى يكبر تكبيرة الإحرام، فهل هذا صحيح عندما يتوجه يكبر تكبيرة الإحرام حالا، أم يبدأ يقرأ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام؟ نرجو منكم التوجيه.
0: المشروع أنه يعني يعمد الصفوف بالاستواء، يعني أمرهم يلتفت إليهم يمينه وشماله، يقول لهم: استووا، تراصوا، أقيموا الصفوف، حتى يعتدلوا، فإذا اعتدلوا واستقاموا كبر. هذا هو السنة، وليس أمام التكبير ذكر مشروع بعد الإقامة، ولكن يلاحظ المصلين ويأمرهم بالاستواء وإقامة الصفوف وعدم تقدم بعضهم على بعض، تكمين الصف الأول فالأول، ثم يكبر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في هذا السؤال: كيف يستطيع الإنسان إزالة الحقد والكراهية لبعض الناس من قلبه، علما بأنني أشعر أحيانا بأنه يبتعد عني هذا الحقد والكراهية ويرجع أحيانا أخرى، فهل هذا من الشيطان؟ أفيدونا مأجورين.
0: يمكن استبعاد الحقد والحسد بالنظر في أعمال الشخص الطيبة، وأن الله سبحانه هو الذي يتفضل عليه بالتوفيق، وأن هذا من الله، فيتوب الإنسان من حقده وحسده ويعلم أن هذا من فضل الله وجوده وكرمه، حتى يزم في قلبه، يتأمل، يتبصر، وأن هذه الأشياء التي رزقها الله العبد من صحة واستقامة أو جاه طيب أو أعمال صالحة أو ما أشبه هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله هو مقسم الأرزاق وهو الذي بيده كل شيء، فيسأله جل وعلا، فيسأله سبحانه التوفيق والهداية، وأن يزيل ما في قلبه من الكراهة لأخيه أو الحسد لأخيه، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسأل الله أن يعينك على الخير، وأن يصلح قلبك، وأن يعيذك من شر الحسد والبغضة والحقد على إخوانك، كل هذا بيد الله سبحانه، هو الذي يصرف الأمور جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن قلوب إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تذكر بأنها فتاة تصلي وتصوم وتحفظ من كتاب الله 13 جزءا، تقول: وأنا أتابع لكي أحفظه إن شاء الله، ولكن أشعر بأنني أنسى، ولكنني إن شاء الله سأعيد الحفظ والمراجعة مرة ثانية بعد حفظه لأول مرة. فهل إذا مت قبل المراجعة أو قبل مراجعة القرآن مرة ثانية، هل أتذكره يوم القيامة، يوم يقول الله عز وجل للعبد: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهل أجازى على حفظ إياه لأول مرة إن نسيته، علما بأنني مواظبة على تلاوة القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا حرصت على الحفظ واجتهدت في ذلك وبذلت الوسع، فنرجو لك التوفيق في الآخرة. أما إذا حصل التساهل وعدم المبالاة فهذا خطر عظيم، لكن إذا بذل المؤمن والمؤمنة الوسع في حفظ كتاب الله واجتهد كل منهما في ذلك، فالله سبحانه هو الجواب الكريم الذي يعين عبده ويوفق عبده ويجازي على عمله الطيب سبحانه وتعالى. فالوصية جد في ذلك والحرص على ذلك، والله سبحانه هو الموفق الهادي جل وعلا.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في آخر أسئلتها: كيف يستطيع الإنسان ضبط لسانه عن الكلام، وهل الكلام عن الناس السيئين الذين يؤذوننا بكلامهم وأفعالهم وصنائعهم، هل يعتبر ذلك غيبة؟ أفيدونا بذلك.
0: الواجب على المؤمن أن يجتهد في حفظ لسانه مما حرم الله من الغيبة والنميمة والفحش والسب ونحو ذلك والكذب ونحو ذلك، ويجتهد في حفظ وقته بطاعة الله وذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك، أو السكوت حتى لا يقع في المهالك والمعاطف. يجتهد في حفظ جوارحه، ومن أهمها اللسان، من كل ما يغضب الله، ويجتهد في إشغالها بطاعة الله بما أوجب الله وبما شرع الله من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك مما ينفعه، ويحذر شغل لسانه بما يضره من غيبة أو نميمة أو سب لأحد أو غير هذا مما حرمه الله. فعليه يتقي الله ويجاهد نفسه في ذلك حتى يستقيم على الحق، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة، ويسأل ربه التوفيق والإعانة، والله سبحانه هو الموفق والموفق والمعين جل وعلا، وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوني أستجب لكم. فالمؤمن يسأل ربه ويستعين به ويتوجه إليه بقلبه وقالبه في أن يعينها على الخير وعلى حفظ جوارحها مما حرم الله، وأن يعينها على استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أخي له مجموعة من الطيور يهتم بها ويقضي معها معظم الأوقات ويقوم بتربية الحمام، فهل في ذلك حرج؟
0: لا حرج في ذلك إذا لم تشغله عن طاعة الله ولم يؤذي بها جيرانه، فلا حرج. كونه رب الحمام أو الدجاج أو غيرها من الطيور الطيبة مباحة، لا بأس، بشرط لا تشغله عما أوجب الله عليه، وبشرط لا يؤذي بها عباد الله. فإذا كانت لا تشغله عما أوجب الله ولا يؤذي بها عباد الله فلا حرج عليه في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة مريم ميم ألف جمهورية مصر العربية كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص. تقول: سماحة الشيخ، لي مشكلة، ألا وهي بأنها تبلغ من العمر 27. تقول السائلة: قبل 10 سنوات أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي، وقد كنت لا أرغب به، ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه، ولم أجلس في بيته سوى 5 أيام، ورجعت إلى بيت أهلي، وبعد 3 سنوات أجبروني رجوع إليه مرة أخرى، ولم أبقى معه إلا 3 أيام، بعدها تزوج هذا الرجل، وأهلي يعاندونني، ولم يطلقوني منه منذ 10 سنوات، وهو في حياته لم يصلي لله ركعة، وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين وملتزمة بالفرائض، ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان، أفتونا ووجهونا في هذا السؤال، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
0: ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج لا ترضينه، هذا ما يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الأبنة حتى تستأذن. قالوا يا رسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيك أن يتقي الله وأن لا يجبرك على أحد أبدا، لا يزوجك إلا بإذنه. وإذا كان لا يصلي هذا الرجل فالنكاح باطل أيضا من جهتين، من جهة كونه لا يصلي ومن جهة كونك مجبرة، فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك لأنك لم ترضي بالنكاح ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة، فالنكاح باطل. ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي.

0: جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. السائلة جيم عين عين المدينة المنورة كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص المطول، تذكر سماحة الشيخ وتقول: عندي مشكلة بسبب إحدى قريباتي التي جاءت من إحدى القرى لتعيش معنا في منزل واحد في بيتنا من أجل إكمال الدراسة بالكلية، فمنذ حضورها زادت من همومي، وذلك لإهمالها الكثير من أوامر الإسلام وخاصة الصلاة، وقد حاولت معها بشتى الوسائل ببيان خطر ذلك، تارة بالنصح وتارة بالكتب وتارة بالأشرطة الإسلامية، فهي قد تصلي فرض وتترك أياما عدة، وعندما أذكرها بالصلاة تغضب مني وتقول: أنا التي سوف أدخل النار، لست أنت، وإنك بريئة من ذنبي، اتركيني لوحدي، مع العلم بأنها تعرف عقاب ذلك في الدنيا والآخرة. هل أستمر معها في ذلك النصح؟ واستمريت معها أكثر من سنتين دون فائدة، فهي لم تلتزم بذلك ثم تعود لما كانت عليه، وبعد تلك المحاولات تركتها، فهل علي إثم في تركها لها؟ وجهوني سماحة الشيخ.
1: الواجب إبعادها منكم وأن لا تبقى عندكم، هذه تستحق والإبعاد، ويتستحق ويرفع أمرها إلى ولي الأمر إلى المحكمة، فإن تابت وإلا قتلت. ترك الصلاة يوجب القتل وردها عن الإسلام نعوذ بالله، فالواجب عدم تركها لديكم وإبعادها ورفع أمرها إلى ولي الأمر حتى يستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت. لا يجوز التساهل في هذا الأمر، الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها فقد ضيع الإسلام، ومن حفظها حفظ الإسلام. وهذه امرأة خبيثة يجب أن تجاهد، فإن استقامت وصلت والحمد فالحمد لله، وإلا وجب أن يقام عليها حد الشرع بالقتل حتى يستراح منها ومن أمثالها. وقد أحسنت في نصيحتها، ولكن الأجر العظيم، ولكن يجب أن تستمري في نصيحتها والسعي في إبعادها عنك وعن بيتك ورفع أمرها إلى ولي الأمر.
0: جزاكم الله خيرا. السائلة عين نون من الرياض تقول: قضيتي الأولى ما يلي. تذكر بأنها شابة ومتزوجة وعندها طفلين، تحمد الله على ذلك. تقول: المشكلة سماحة الشيخ هو أنني عندما كنت في الأيام الأولى من زواجي لم أكن أغتسل من الجنابة بسبب الجهل في ذلك، لأنني كنت أظن بأن الاغتسال خاص بالرجال فقط دون النساء، وعندما علمت بأن المرأة يجب عليها الاغتسال ندمت ندما كثيرا على ما كان من جهلي، وأنا الآن لا أدري ما عدد الصلوات التي كنت أصليها وأنا علي الجنابة، وقد جلست على تلك الفترة ما يقارب من شهرين تقريبا، ماذا علي سماحة الشيخ تجاه تلك الصلوات؟
1: ليس عليك إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبله، والحمد لله. وإن قضيت الصلوات بالظن فهو طيب وحسن خروجا من الخلاف، إن قضيت ما تظنين أنك صليتها وعليك جنابة فهذا حسن في باب الخروج منها، وإلا فأنت تنفعك التوبة ويكفيك التوبة والحمد لله، أجل جهلك وعدم عنايتك بالسؤال، فأنت قد فرطت وأسأت، فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر، والكافر توبته تكفي، إذا تاب الكافر ما عليه قضاء، نسأل الله السلامة.
0: جزاكم الله خيرا.
1: والذي يصلي عليه جنابة حكم حكم لما يصلي، نسأل الله العافية.
0: نسأل الله العافية. تقول هذه السائلة: هل يجوز الكشف عن أبو الزوج من الرضاعة وهل هو من المحارم؟
1: نعم، أبو الزوج من الرضاعة محرم كأبيه من النسب، وهكذا ابنه من الرضاعة محرم. نعم.
0: تذكر في هذا السؤال هذه السائلة وتقول: هل يجوز تسمية الابن المولود على اسم أخيه المتوفى أم يجب أن نختار له اسم آخر؟
1: لا حرج أن يسمى المولود باسم أخيه المتوفى، ولا حرج في ذلك والحمد لله.
0: في فقرة لها تقول سماحة الشيخ: هناك بعض الأدعية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، هل يجوز أن أدعو بها في الصلاة وخصوصا في السجود؟
1: نعم، لا بأس أن تدعي من الدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود وفي آخر التحيات، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يدعو الإنسان

0: يقصد الدعاء مو بقصد القراءة، يقصد الدعاء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل سعد محمد من الرياض، يقول: سماحة الشيخ، امرأة أرملة توفي زوجها ومعها 6 أطفال قصر، وأيضا لها ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف ومتزوج ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى، ولكن في عمارة واحدة. السؤال: هل تجزي عنهم أضحية واحدة؟
0: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة، هي سنة ما هي واجبة، مع القدرة كل واحد يضحي نفسه وأولاده ومن تحت يده، والحمد لله. سنة عن الرجل وأهل بيته والمرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته، وأنتم وحدكم. نعم، سنة كل واحد يضحي لأنكم في بيتين مستقلين.
1: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا.

عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي في الأدب المفرد من باب سباب المسلم فسوق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يواجه الناس بكلامه. حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حديث متفق عليه، صحيح البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي، سلم ابن قيس العلوي ضعيف، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفرة. وسلم بن قيس العلوي ضعيف. هذا الباب: من لم يواجه الناس بكلامه. أي مراعاة لهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النصح يواجه الناس وينصحهم ويبين الخطأ، ومع ذلك كان يفعل ما بوب عليه البخاري رحمه الله، أنه لا يواجه الإنسان الذي فعل شيئا من الخطأ بكلامه، بل يقوم فيقول: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. وهذا في أدلة كثيرة جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وربما قال: إنكم لتفعلون شيئا يمنعني الحياء أن أنهاكم عنه، كما في حديث طفيل بن سخبرة حين كان يقول: ما شاء الله وشاء محمد، فقال: أيها الناس، إنكم لتقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. قال العلماء: الحياء أن يستحي من الله تعالى أن ينهى الناس عن أمر لم يأمره الله تعالى بالنهي عنه. فقد يكون لا يواجه الناس بالشيء من النهي أو الأمر حتى يوحى إليه ويبين له، وربما قال كما في هذا الحديث: ما بال أقوام فعلوا كذا. والذي فعل سيفهم أنه هو المقصود فيصلح ما نبه عليه. فالقصد هو حصول الإصلاح والتنبيه. قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم. والمراد بتنزههم ليس معنى أنهم يرون أنفسهم أفضل من الرسول، أو أنهم اجتنبوا شيئا لم يجتنبه الرسول من ورعهم أو من صلاحهم أو من تقواهم، لم يكونوا يقولون ذلك فهم صحابة، ولكن تأولوا، قال: يا رسول الله، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن لسنا كذلك. ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين تنزهوا عن ذلك. صنع شيئا فرخص فيه، أي صنع ورخص فيه للناس، فتنزه عنه قوم فبلغ فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. والشاهد من قوله ما بال أقوام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وكان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس. جاء في رواية الصحيح: وأبا مرثد الغنوي، أي كانوا ثلاثة: علي والزبير وأبو مرثد الغنوي. وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني به. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. الكتاب الذي معك، أي أخرجي الكتاب الذي معك، هاتي الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها، وعليها إزار صوف فأخرجه. في نسخة: فأخرجته. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ أي قال لحاطب: ما حملك؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع عليهم. فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وبوب عليه البخاري: من قال لآخر يا منافق، في تأويل له. وليس في هذا اللفظ الذي ساقه البخاري هنا قول يا منافق، إنما فيه أن عمر رضي الله عنه قال: خان الله ورسوله والمؤمنين. ولكن قد وقع في الصحيحين بلفظ قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فمن قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. وتأويل عمر رضي الله عنه حين قال لحاطب إنه منافق، ما ذكر في هذا اللفظ أنه قال: خان الله ورسوله والمؤمنين، أي هذه خيانة. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزو قريش عام الفتح كان يدعو ويقول: اللهم استر خروجنا عن قريش، أو نحو ذلك، عمي عليهم أخبارنا. فحاطب رضي الله عنه كتب كتابا، رسالة إلى قريش يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إليهم. والسبب الذي فعل حاطب هذا لأجله كما بين في الحديث أنه أراد أن تكون له عند قريش يد، أراد أن يكون له عندهم يد يحمون بتلك اليد قرابته، أي يكون قد أحسن إليهم في هذا الخبر فيحمون قرابته. كان له قرابة ولم يكن من أصل قريش، إنما كان ملصقا فيهم، وله قرابة خاف أن يعتدي عليهم كفار قريش، فأراد حفظهم وحمايتهم، فأرسل هذه الرسالة ليتخذ عندهم يدا، كما يقولون أراد يكون له جمالة عندهم فيحمون أقارب وأهل الذين في مكة. فعمر رضي الله عنه تأول ورأى أن هذه خيانة لا تصدر من مسلم يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول حريصا أن يكون ذلك الأمر مستورا، فقال: هو منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، خان الله ورسوله والمؤمنين. فكان هذا التأويل من عمر هو الذي حمله على هذه المقالة، حتى بين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن حاطبا ليس منافقا، وأنه ممن شهد بدرا، وأنه من الصحابة، ولكنه أخطأ، زل بهذا الفعل. وما سبق له من الفضيلة في يوم أحد أو في يوم بدر يوفق الله تعالى بسبب تلك الفضيلة إلى التوبة، ويقبل منه توبته، ويغفر له ذلك الذنب الذي ارتكب. مع أن الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على أخيه يقول يا منافق، ومر معنا بالأحاديث أن من رمى أخاه بالفسق أو الكفر أنه إن لم يكن كذلك ترجع عليه، لكن قد يقول هذا لتأويل قرائن عنده، يقول هذا القول بسبب وجود هذه القرائن وهذا التأويل، فهذا يكون له تأويل ولا يأثم في مقالتها،
2: مع أن الأصل أن الإنسان يتحرى في مثل إطلاق هذه الألفاظ ولا يتساهل بإطلاقها. قال علي: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلانا فارس، أي يركب على فرس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. قد جاءت تسمية الروضة أنها روضة خاخ، وروضة خاخ هذه في الطريق بين مكة والمدينة، قرب مكة، ما زالت قريبا من مكة أو قريبا من المدينة. وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني به، أي أتوني بذلك الكتاب. قال: فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي في تلك الروضة تماما. فقلنا لها: الكتاب الذي معك، أي أخرج الكتاب. ووقع في الصحيح: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب، أي أنكره. قال: فبحثناها وبعيرها، أي بحثنا عن الكتاب، فتشنا المرأة وبعيرها. فقال صاحبي، أي الذي قال ذلك، علي رضي الله عنه صاحبه الزبير: ما أرى، أي ما أرى معها كتابا. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا خبر أخبرنا به بوحي جاءه من السماء، فلا بد أن يكون معها كتاب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لها علي: والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه، أي لأجردنك من ثيابك. جاء في رواية الصحيح أنه قال: لتخرجن الكتاب أو لألقين الثياب، لألقين عنك الثياب، أتركك عريانا. وهذا للضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن معها كتابا فيه ضرر على المسلمين، فكانت هذه ضرورة أن يخرج هذا الكتاب، ولو أدى الحال أن يجردها من ثيابها. وقد يكون هذا قاله علي رضي الله عنه تخويفا لها، ولا يريد أن يجردها فعلا، إنما يخوفها بذلك. قال: فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف. حجزتها، والحجزة هي موضع ربط الإزار، معقد الإزار. جاء في رواية في الصحيح قال: فأخرجته من عقاصها، والعقاص هو الخيط الذي يربط به أطراف الشعر، أي ضفائرها، شعرها المظفور يربط به. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما أن شعرها كان طويلا، وأنها لفت هذا الكتاب في عقاصها، ثم دست عقاصها تحت حجزتها، فتصدق الروايتان أنها أخرجته من حجزتها وأخرجته من عقاصها. قال: وعليه إزار صوف، فأخرجته، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، أي هذا الفعل خيانة، خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على الغزو، ومع ذلك يأتي حاطب ويخبر قريشا أن الرسول عزم على غزوهم وهو حريص صلى الله عليه وسلم أن يخفي ذلك الأمر عن قريش؟ قال دعني أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. جاء في رواية في الصحيح قال والله يا رسول الله ما عملت هذا كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا بغضا لله ولرسوله، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست منهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وقراباتهم، فأردت إذ فاتني ذلك في النسب، أي لم يكن لي نسب في مكة يحمون قرابتي، أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يا عمر، في بعض الألفاظ ما أراه إلا قد صدق، أوليس قد شهد بدرا؟ وجاء في رواية أخرى في غير هذه القصة أنه شهد بدرا والحديبية، لعل الله اطلع عليهم أي على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، بينت رواية أخرى فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمراد أنهم أناس أهل خير وأهل طاعة حريصون على طاعة الله، وإن صدر منهم الذنب فهو مغفور، وكان كذلك، فكل من شهد بدرا عصمه الله بالإيمان وحفظه به حتى مات، وعصمهم الله بالطاعة وفعل الخير. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. في هذا الحديث من الفوائد خطر الخيانة، خيانة المسلمين، وأن هذا الفعل كما قال الصحابة ليس فعل المسلمين، فعل المنافقين، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى حاطبا وإلا قد أساء الصحابة رضي الله عنهم به الظن. في هذا الحديث استدل به أهل العلم على هتك ستر الجاسوس وفضيحته وأنه لا يستر، لأن ستره فيه ضرر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الكتاب وقرأه على الناس، من حاطب بن أبي بلتعى إلى أهل إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه، مع أن حاطبا صحابي رضي الله عنه زل. فالجاسوس الذي يتجسس على المسلمين يهتك ستره ويذكر ليحذره الناس ولا يستر، فلا يستدل على ستر الجاسوس بأدلة ستر المسلم، بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وخاطب حاطبا أمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الفعل الذي فعله، وهو صحابي أخطأ رضي الله عنه. هل في هذا الحديث أن الجاسوس يقتل؟ استدل بعضهم به أنه يقتل، قالوا لأن عمر أراد قتله ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتل، أو إن القتل ليس حدا له، وإنما قال إنه شهد بدرا، كان شهوده لبدر شافعا له أنه لا يقتل، كذا استدل به بعض أهل العلم وعامة العلماء، بل نقل الطحاوي رحمه الله فيه الإجماع أن الجاسوس لا يقتل وأنه يعزر إلا إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر رضي الله عنه من قتل حاطب رضي الله عنه، فهو راجع إلى الإمام واجتهاده فيه، قد يعلم منه أنه منافق، وقد يحصل بسبب تجسسه ضرر على المسلمين، أو يقتل بعض المسلمين بسبب تجسسه. فإذا رأى الإمام أن يقتله تعزيرا له وردعا لأمثاله عن هذا الفعل، فهو راجع إلى اجتهاد الإمام. في هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة سابقة الخير، من كان له سابقة خير، ولا سيما الخير الذي يفعله الإنسان مع قلة من يعينه عليه، هذا له فضل عظيم. يجاهد في حال الناس معرضون في عن الجهاد، فرق بين من يجاهد والناس معرضون عن الجهاد ومن يجاهد والناس كلهم مقبلون على الجهاد. لا شك الأول أعظم أجرا. هكذا من يعمل طاعة في زمن ليس له فيه من يعينه فيكون له سابقة خير بذلك، فالحديث هذا فيه فضل من كان له سابقة خير وأنه لا يساويه غيره، حتى إن جبريل لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيار المسلمين. قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، خيار الملائكة من شهد بدرا من الملائكة، وكان شهد غزوة بدر ملائكة. فسابقة الخير للمسلم فيها فضيلة عظيمة، وقد ينجيه الله من فتن شديدة، وقد ينجيه الله من مضائق، قد ينجيه الله من كروب بسبب سابقة الخير التي له. فيحرص المسلم على فعل الخير وعلى الإكثار منه حتى يكون زادا له فيما يأتيه. والشاهد من الحديث كما سبق قول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكان تأول تأويلا في ذلك. وخن يقول في رواية والمقداد بن الأسود، نعم في رواية المقداد بن الأسود بدل الزبير. أو حتى ذكرت المقداد والزبير انظر هذا، وإلا قد ذكر أيضا المقدار وذكر أبو مرثد الغنوي. أخ يقول ما فهمت قول حاطب إنما أريد أن يكون لي يد يحمون بها قرابتي، يعني أني أخبرت، يقول أخبرت المشركين بهذا الخبر مع أنه ما وصل إليهم الخبر، لكن يقول أردت إخبارهم بذلك لأجل أن تكون لي عندهم يد، بمعنى يتجملون من فعلي، فإذا كان كذلك سيحمون قرابتي لا يؤذونهم. وذو ورقة في أنه سيواصل الأخ محمد اليزيدي درسه في التلقين من يوم غد الساعة 9 صباحا إن شاء الله، ويواصل درسه في متممة الآية الرومية بعد درس البخاري أيضا من يوم غد إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلماء.

بها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم، اسمع شو يعني، هل الاحتفالات وإلقاء المحاضرات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هل تعتبر من البدع؟
2: لا، يعني يقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء من حياته هل يعتبر بدعة؟ جواب لا، اذكر الله. نقول لا. لماذا؟ لأن يعني هذه الخطبة موجودة، خطبة الجمعة ثابتة من قبل. أما أن يحدث محاضرة في نفس اليوم فهذا من البدعة أو من وسائل البدعة. أفهمتم؟ بالنسبة لعام هذا ما لا توافق الجمعة اليوم 12، الجمعة اليوم 11. فعلى كل حال إذا كان أصل الخطبة مشروعا كخطبة الجمعة وذكر فيها الإنسان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبة مبعثه عليه الصلاة والسلام ومولده. أفهمت؟ أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من البدع، فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع

0: نعم.
1: الشيخ يقولون هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك لهم أصل،
0: وهو
1: ويقولون من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها.
0: نعم.
1: ويقولون أيضا أن عمر بن الخطاب سن سنة صلاة التراويح، فكيف نرد على هؤلاء؟
0: نعم. نقول صدق، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بقول من سن سنة حسنة أحد أمرين، إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل به كما يدل على ذلك سبب الحديث، وإما أن المعنى من أحياها بعد أن ماتت، عرفت؟ وليس المعنى أن ينشئ عبادة من جديد، هذا لا يمكن، لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفعل عمر فعمر ما ابتدع صلاة الجماعة في القيام أبدا، أول من سن القيام الجماعة في القيام في قيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه 3 ليالي ثم تخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، ثم تركت وهجرت في أيام أبي بكر رضي الله عنه. في زمن عمر خرج ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متفرقين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد، فأمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوم للناس على إمام واحد، فيكون عمر لم يحدث هذه البدعة ولكنه أحياها بعد أن ترك. نعم. أي صحيح، لا صحيح، ثابت في موطأ بأصح إسناد.
2: ما حكم من يذكر أو يخطب رأس كل عام تذكير المسلمين بأن يتذكروا وينظروا ما عملوا في العام المنصرم، أن يتذكروا ما عملوا بالعام المنصرم؟
0: لا بأس، يعني لو ذكرهم في آخر العام بما حصل منهم من تقصير أو غيره ليتوبوا إلى الله ما في بأس، لكن لا يتخذها سنة راتبة.
3: أنه ما أحدثت بدعة إلا وترك من السنة مثلها قول السلف. فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة المولد؟
0: السنة المتروكة هي ترك هذه البدعة، لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل، فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة، أفهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعل فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة، والسنة هنا ترك هذه البدعة. بلى، النهي عن كتابة عن القبور، أولا هذا ليس كتابة إنما هو أرقام، وثانيا ليس على القبر، هو في جانب في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة. ثالثا المراد بالكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بدليل أنه نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه، فجمع بين التعظيم وبين الإهانة. فالمراد بالكتابة المنهي عنها الكتابة التي يقصد بها التعظيم والتبجيل لهذا الميت، أما كتابة يقصد بها الإعلام فقط فلا بأس. نعم
4: الشيخ حفظك الله. يعني بالنسبة للخطباء والوعاظ الذي
0: بالنسبة
4: للخطباء والوعاظ الذين
0: بالنسبة آية السؤال
4: بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين لديهم مثل هذه البدع أو ما شابهها، هل يجوز السماع لهم مواعظهم خاصة إذا كانت جيدة وليس فيها بأس، أو حتى الناس على المواعظ الطيبة؟
0: الحمد لله الحق لا يقتصر على مواعظهم ولا على خطبهم، فإذا كان ذهابك إلى مواعظهم وخطبهم يوجب اقترار الناس بهم لأنك ذهبت فلا تذهب، ما عندهم الخير موجود في موضع آخر. أما إذا كنت تذهب من أجل أن ترد عليهم خطأهم فهذا طيب. نعم
1: فضل الشيخ أطال الله من عمرك وأحسن لقاك. أطال الله من عمرك وجزاك الله خير عن الإسلام والمسلمين
0: وإياكم في الأعمال الصالحات.
1: آمين إن شاء الله. نحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعاكم الخاص لنا، والسؤال هنا جزاك الله خير. السؤال يقول: امرأة قسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي سقط عليك جاه الله.
0: إيش؟
1: سقط عليك جاه الله.
0: نعم.
1: أن لا تفعل كذا وكذا.
0: نعم.
1: فهل هذا يعتبر غصب، وما حكم إذا كان الزوج خالف أمرها؟
0: هذا لا يحل، هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل، لأن الشافع دون منزلة إيش المشروع له المشروع عنده، ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعا إلى خلقه، لأنه أعظم من أن يكون شفيعا إلى الخلق. فالقسم هذا باطل ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليك شيخ، هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟
0: إيش؟
1: هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟
0: نعم، لا أعلم في هذا السنة، أن الإنسان إذا أراد قراءة القرآن يستقبل القبلة، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن كل عبادة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه، وجعلوا من إذا توضأ يستقبل القبلة، وإذا جلس يذكر الله يستقبل القبلة، كل عبادة يكون أفضل أن يستقبل القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه، لكن هذه تحتاج إلى دليل واضح، والعبادات ما فيها قياس. فالصواب أن لا يتحرى الإنسان استقبال القبلة ولا يتعمد تركه، يقرأ حيثما كان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن، ولم يرد أنه كان يتقصد استقبال القبلة ولا حث أمته على استقبال القبلة عند قراءة القرآن فيما أعلم. نعم
5: يجد طالب العلم المبتدأ صعوبة في الطلب والحفظ، فما نصيحتك لهذا؟
0: نعم، أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يحرص على حفظ المتون، لأنه كما قلت الصغير لا ينسى، وحفظ المتون هو العلم. ولا تغتروا بقول من قال العلم هو الفهم، هذا غلط. نحن لم ينفعنا الله عز وجل إلا بما حفظناه من قبل في حال الصغر، نستحضر العبارات اللي كنا نحفظها من قديم، ولذلك تجد الذين يعتمدون على مجرد الفهم ما عندهم علم إذا جد الجد، لا لأنه لا يرتكزون على شيء. نعم.
6: بالنسبة كيف يتم تدبر كتاب الله عز وجل؟
0: بالنسبة
6: تدبر كتاب الله عز وجل.
0: نعم.
6: وكيف وما هي الأسباب التي تعين على التدبر؟
0: تدبر القرآن معناه أن الإنسان يفكر في معناه، فيردد ما يكون في ذهنه من المعاني حتى يصل إلى النتيجة. وسببه سهل، القرآن الآن بين يديك مفتوح، اقرأ آية أو آية.

0: أحد الخطباء يوم في الجمعة الماضية بين للناس بعد الخطبة أنهم يتأهبون للاستعداد بالاحتفال بهذه البدعة في إحدى الولايات المجاورة في دولتنا. فما جانبنا نحن يعني نحن غرباء على تلك المنطقة؟
1: الحمد لله.
0: هذا جزئية.
1: إذا كان يمكن أن تقوموا لله ببيان أن هذا ليس بحق، والحمد لله دليل أن الاحتفال بالمولد بدعة سهل جدا، لأنه يمكنك بكل سهولة أن تقول يا أخي هل الرسول فعله؟ هل الخلفاء فعلوه؟ هل الصحابة فعلوه؟ هل التابعون فعلوه؟ هل الأئمة الأربعة فعلوه؟ سهل. إن قال نعم قل هذا الدليل. لو يعطي الناس بدعواهم لدعى رجال دماءهم وأموالهم، هذا الدليل. قال ما عندي دليل لكن الناس كلهم يعملون به، يقول العمل الناس مو بدليل. وكم من بدعة مشوا عليها وهي بدعة. إذا لم يكن هناك دليل لا فعل الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة فهو باطل، قطعا باطل. لأن ما الذي جعلهم لا يعملون به ولا يدلون الناس عليه؟ أهم جاهلون أم مستكبرون؟ هذا سهل جدا. وأنت إذا قلت هكذا أبطلتها من أصلها.
2: الاحتفالات تقام في تلك البلاد التي تقيمها دون كانت الاحتفالات تقام في تلك البلاد فيراها أهلها أو يسمعوا بها دون أن تبث إلى الدول الأخرى، لكنها الآن تنقل بالفضائيات إلى الدول فيراها أبناؤنا في البيوت فيحضرها المفتون في تلك البلاد والزعماء، فكيف يكون التصرف؟
1: وش اسمه؟ ماذا أصل؟
2: ما هو تعليقك على ذلك؟
1: لا، تعليق إن هذا غلط. وهؤلاء العلماء إذا كانوا يعلمون أن ذلك بدعة فهم آثمون والعياذ بالله، والواجب عليهم أن يبينوا الناس أن هذه بدعة وأن لا يحضروها. لكني أقول بهذه المناسبة العلماء ثلاث أقسام، العلماء ثلاث أقسام: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة الذي ينظر ماذا تريد الدولة يفتي به على طول، ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير أو ما أشبه ذلك وعلى طول، ما أحله الرئيس فهو حلال وما حرمه فهو حرام. هذا عالم دولة. عالم الأمة الذي يتبع ما ترتاح له العامة وإن كان خلاف الحق عنده، هذا عالم لكن يتبع الأمة وهذا كالأول آثم وعلمه وبال عليه. الثالث عالم إيش؟ عالم ملة، لا يبالي بالدولة ولا بالعامة، يفتي بما دل عليه الكتاب والسنة، سخط الناس أمره. هذا هو العالم الحقيقة، وهذا هو العالم الرباني. والواجب على كل عالم بشريعة الله أن يكون على عالم ملة ولا يبالي بالناس، هو سوف يخرج من الدنيا بكفنه وحنوطه فقط، والناس لا يغنون عنه شيئا. إذ تبرأ الذين اتبعوا إيش من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. حتى لو حظي عند لو كان عالم أمة وحظي عند العامة فهذا يزول بموته، يزول كل شيء. لكن إذا كان عالم ملة رفع الله ذكره في الدنيا وبعد مماته وحصل في علمه بركة، فلذلك أرجو من إخواني طلاب العلم أن يكونوا من هذا النوع من علماء الملة، يبين الحق كما أمرهم الله بذلك وأخذ عليهم الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه.

0: وهذا كما يشمل اليهود والنصارى يشمل من أوتي الكتاب من هذه الأمة. لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم.
1: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الشباب هدانا الله وإياهم يتهاونون في الصلاة تهاونا عظيما لدرجة تصل إلى تركها بالكلية، وهؤلاء الشباب قد يكونون أقارب لنا مثل الأخوان وغير ذلك، وبعضهم أصدقاء، فكيف التعامل معهم في نظركم؟ هل نقاطعهم المقاطعة الشرعية أم ماذا؟ جزاكم الله.
0: لا شك أن التهاون بالصلاة سبب الاشتقاء والبلاء، لأن الصلاة إذا صلحت صلحت الأعمال، وإذا فسدت فسد الأعمال، فهي للأعمال بمنزلة القلب. ولهذا عند الحساب يوم القيامة أول ما ينظر في الصلاة، إن كان قد أضاعها فهو كالخلاص، هو لما سواها أضيع، وإن كان قد حافظ عليها ينظر في بقية أعماله. والصلاة عمود الدين، إذا سقطت سقط البناء. ولقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة من الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والعمات والخالات وغيرهم من الأقارب أو من الأصحاب أو من الجيران، يجب علينا أن ننصحهم ونحذرهم ونبين لهم ما في الصلاة من الخير والأجر العظيم والآثار الحميدة، وما في تركها وإضاعتها من الشر والبلاء. فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا نظرنا هل في هجرهم والبعد عنهم فائدة بحيث يخجلون فيستعتبون، أو هذا لا يزيد الأمر إلا شدة ونفورا. إن كان الثاني فإننا لا نهاجره، وإن كان الأول فإننا نهجره. يعني إذا هجرناهم خجلوا واستقاموا فهنا نهجرهم حتى يستقيم. وإن كان الهجر لا يفيد شيئا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وبعدا ونفورا منا فلا نهجره، لأن الهجر دواء، والدواء متى يستعمل؟ يستعمل عند الحاجة وعند ظن النفع. إذا لم تظن النفع في الدواء ما استعملته، إلا إذا كان تركوا الصلاة بالكلية فهؤلاء مرتدون عن دين الإسلام، يجب هجرهم ومقاطعتهم وعدم الإنفاق عليهم إذا كنت تنفق عليهم حتى يرجعوا إلى الإسلام. لاحظ، أيما أعظم، الكافر الأصل الذي لم يسلم من الأصل أو المرتد؟ المرتد أعظم، ولهذا الكافر يمكن نبقيه على دينه ونتركه، المرتد لا نبقيه على ردته، نقول أسلم وصل وإلا قتلناك. فإذا كان لا يجوز إقراره على الحياة فلا يجوز صلته.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يوجد أحد أقاربي ثبت بالرقية الشرعية والاستقراء المتابعة لحالك أنه مصاب بالمس، وتحدث منه يعني بعض الأفعال والأقوال الكفرية كالعياذ بالله، سب الله وسب رسول الله نسأل الله السلام، وعند مساءلته يعني في حال صحوته ينفي أنه قد عمل هذا ويعلم ذلك. مثل هذا
0: يعني ينفي أنه عمل،
2: ينفي يعني يقول لا لم أعمل ولم أقل هذا.
0: نعم.
2: هل مثل هذا يعني ما يعني العمل تجاهه؟ هل يهجر أم يصبر عليه؟ وفي حال وفاته يعني مثل الأحكام الشرعية المتوجبة تجاهه ماذا يعمل؟
0: شيخ بارك الله فيك، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه ولو ترك الصلاة، لأنه الآن لا يحس أنه ترك. فيعني هذا أن الجن أغموا عليه وحالوا بينه وبين الإرادة، فتركه لذلك كالمكره تماما، فهو على إيمانه حكما في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة كذلك.
3: ولكنه يقوم جميع الفرائض من صلاة وصوم وحتى صلاة الفجر، ويقوم بجميع الواجبات المطلوبة من الله سبحانه وتعالى،
0: الحمد لله.
3: فما ترى بذلك يعني؟
0: فما؟
3: اشتغل بذلك.
0: أرى أنه مصر على ما صنع، والله عز وجل يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعليه أن يقوى، أن يقوى نفسه وأن يكون شجاعا في ترك هذا الدخان. إن تيسر أن يتركه مرة واحدة فهذا واقع وحاصل، وكم من الناس فعلوا هذا، وإن لم يستطع فبالتدريج. وإذا علم الله من نيته أنه صادق عازم أعانه الله عز وجل. وأما أعماله الأخرى الصالحة فلا شك أنه ينال بها درجات ويرجى له خير إن شاء الله. نعم تفضل.
4: قال تعالى: إن المنافقين للدرك الأسفل من النار.
0: إيش؟
4: إن المنافقين للدرك الأسفل من النار.
0: إيه؟ نعم.
4: إذا في خصلة من النفاق.
0: ها؟
4: إذا في خصلة من النفاق يعتبر في الدرك الأسفل من النار.
0: المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هؤلاء هم الذين في الدرك الأسفل من النار. أما من فيه خصلة من النفاق فقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يكون في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأعلى.
5: شيخ، ما حكم الانتخابات الموجودة بالكويت؟ علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم، وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟
0: أنا أرى الانتخابات واجب، يجب أن نعين من نرى أن فيها خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من نحن محلهم؟ أجب إذا تقاعس أهل الخير من نحن محل أهل الشر أو الناس السلبيين اللي ما عندهم خير ولا شر، أتباع كلنا. فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول: ما خالف هذا الواحد إذا جعل الله في بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكلها تأثير، سيكلها تأثير ولا بد. لكن أن ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول في موسى عليه السلام لما وعده فرعون أو طلب منه موعدا ليأتي بالسحرة كلهم؟ وعده موسى ضحى يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد لأن الناس يتزينون في العيد، ضحى في رابعة النهار ما هو في الليل، في رابعة النهار تخفى الأمور أو تبين مكان سوى مستوي ما فيها الشجار ولا فيه أطمات ولا شيء، اجتمع العالم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من احترى. كلمة واحدة صارت قنبلة. قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم، شف ألفا دالة على الترتيب والتعقيب والسببية. من يوم قالها الكلمة هذه

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: نعم يتم العج ويعد المنح. إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية. كل واحد أبدا رشح من ترى أنه خير توكل.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Estou. الله أكبر.

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي

تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في باب الجهاد، ومنها أنه يشرع على الإمام إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها. فما معنى أن يوري بغيرها؟ ها؟ يعني يوهم أنه يريد مكانا آخر. لماذا؟ ما الفائدة في هذا؟ بإيهام العدو حتى لا يستعد له ولا يتجهز له العدو، يباغته مباغته. هل دائما يوري أو يصرح في بعض الأحيان؟ ما؟ إذا احتيج إلى ذلك وكان في التصريح مصلحة فإنه يصرح بما يريد. ما الدليل؟ غزوة تبوك صرح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بوجههم الذي يريده، ثم ذكر ترتيب الجيش واتخاذ الرايات والألوية. ما الفرق بين الرايات والألوية؟ الراية السوداء واللواء أبيض. هذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن رايته سوداء ولواء أبيض. فما الفرق بينهما عموما؟ الراية تكون بيد قائد الجيش مع الإمام الأعظم، أي أن اللواء يكون أعظم. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة، ذكر أنه يجب دعوتهم إلى الإسلام أو الجزية، وإن أبوا فالقتال. فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والسرية هي جزء من الجيش، طائفة من الجيش تخرج منه لمهمة وتعود إليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. وسيأتي إن شاء الله مسائل الغلول في باب الغنائم. ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وادعوا من الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي الهجرة إذا أسلموا، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين،
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا هو الأمر الأول، أن يدعوا إلى الإسلام والهجرة. قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية، أي تكون بلادهم بلاد إسلام، ذا معنى الجزية، أنهم يفتحون بلادهم لأهل الإسلام وتكون بلادهم تحت حكم الإسلام ويؤدون إلى المسلمين جزية. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقاتلهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. الحديث، وفي الباب أحاديث. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا تجب لمن قد بلغتهم، وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا. إذن هذه المسألة وهي دعوة الكفار قبل قتالهم، هل يجب على الإمام أو أمير الجيش إذا غزا بلدا أن يدعوهم إلى الإسلام أو إلى الجزية قبل القتال؟ ذكر الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وحاصلها نرتبها غير ما رتب الشوكاني. أن القول الأول أنه يجب دعوتهم مطلقا، يجب الدعوة قبل القتال مطلقا، وهذا المذهب قال به عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب مالك، وجاء عن مالك التقييد، تقييد هذا المذهب أنه يجب دعوتهم مطلقا سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ. قال إذا كانت ديارهم بعيدة عن دار الإسلام، ودليل هؤلاء حديث بريدة الذي ذكره الشوكاني في صحيح مسلم، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، بدأ بالإسلام، ادعهم إلى الإسلام. قالوا فهذا الحديث يدل على أنه يجب أن يدعوا إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. أيضا استدلوا بحديث علي رضي الله عنه، قصة علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتله. قال امضي على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال وهذا مذهب ضعيف، أنه يجب دعوتهم مطلقا سواء بلغتهم الدعوة الإسلامية أو لم تبلغهم،
النووي يقول إنه مذهب ضعيف لأن فيه إهمال لأحاديث أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذا أخذ بطرف من الأدلة وجانب منها. المذهب الثاني أنه لا يجب دعوتهم مطلقا، أي سواء بلغتهم الدعوة إلى الإسلام أو لم تبلغهم فلا يجب دعوتهم مطلقا. وهذا ذكره الشوكاني هنا، وأيضا ذكره النووي في شرح مسلم ولم يعزه لأحد، قال وقال بعضهم. قال النووي رحمه الله قال وهذا القول أضعف من الذي قبله أو باطل، وهذا القول أضعف من الذي قبله أو باطل. الذي فيه أنه لا يجب دعوتهم مطلقا.

الله أكبر الله أكبر

0: أيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى قوم من المشركين فقتلوهم ليلا، قال: وشعارنا يومئذ أمت أمت. والحديث الصحيح المسند الشيخ رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في
0: قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كعب ابن الأشرف من يقتله مباشرة دون دعوة، بعث له محمد بن مسلمة وأبا نائلة. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع ابن أبي الحقيق أن يقتله، وقتلوا مباشرة دون دعوة، لأن هؤلاء بلغتهم الدعوة، وصلت إليهم. وقد حمل العلماء حديث بريدة وحديث علي بن أبي طالب حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم للإسلام على الاستحباب، قالوا هذا في حق من بلغته الدعوة مستحب. فإذن حاصل قول الجمهور أن من لم تبلغه الدعوة يجب دعوته إلى الإسلام، وأن يشرح الإسلام لا قبل القتال، ومن بلغته الدعوة لا يجب دعوته قبل القتال، بل يجوز غزوه مباشرة وتحين غفلته. ومع ذلك يستحب أن يدعى إلى الإسلام، كما يدل على ظاهر عموم حديث بريدة. وأيضا حديث علي، فإن أهل خيبر كانوا قد بلغتهم الدعوة، هم قريب المدينة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم، أي استحبابا. وممن حمل الأدلة هذه على الاستحباب ابن قدامة في المغني في صفحة 39 المجلد 15، 39 وما بعدها. قال ويحتمل أن يجعل الأمر بالدعوة في حديث بريدة على الاستحباب، فإنها مستحبة في كل حال. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم، أمره أن يدعوهم، وهم ممن بلغتهم الدعوة. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله قال: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة، أي لم تبلغهم الدعوة، لم يجز قتالهم قبل الدعوة. وهكذا حمل ابن قدامة رحمه الله حديث بريدة أيضا على الحال الذي كان قبل انتشار الدعوة، فكان الأمر خافيا، أمر الإسلام، على كثير من الناس فيبدأ بدعوته. بعد أن ذكر حديث بريدة قال: وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام، فأما اليوم فقد انتشرت الدعوة فاستغني بذلك عن الدعاء عند القتال. قال أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب، حتى أظهر الله الدين وعلى الإسلام. قال: ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، أي لم تصل الدعوة في زمنه، وقد بلغت الدعوة كل أحد، والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم، وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام. ثم قال: وإن دعا فلا بأس، كلام أحمد، أنه إذا دعاهم ولو بعد بلغ الدعوة فلا بأس. إذن هذا حاصل هذه المسألة، وهي الدعوة، دعوة المشركين قبل قتالهم. والمسألة التي تليها ستأتي إن شاء الله، وهي مسألة قتل النساء والأطفال والشيوخ. أخوني يقول: ما معنى قوله في الحديث أمت أمت؟ شعار ليعرف به المسلمون. عندنا يقولون كلمة السر، كلمة السر في هذه الليلة كذا وكذا، يأتي قائد الجيش يقول لهم، لأجل ماذا؟ لا يخترقهم العدو، حيث إذا رأوا أحدا في ظلمة الليل يعرفونه، وقال له من يأتيهم بكلمة السر. وهذه سنة كان الصحابة يستعملونها، مرة استعملوا هذا الشعار أمت أمت، ومرة كان شعارهم حاميم لا ينصرون. أخ يقول: هل ممكن أن نقول إن دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال راجعة إلى المصلحة التي يراها الإمام، كأن يلتمس من بعض الكفار أو يغلب على ظن أنهم سينتفعون بالدعوة لوجود قرائن في ذلك؟ هذا يقال نعم، ممكن أن يقال في من بلغته الدعوة، أما الذي لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بها فهذا لا يجوز قتاله حتى يدعى وحتى يشرح له الإسلام. ولكن من بلغته الدعوة نعم يقال هذا حسب المصلحة، هذا أيضا جيد، إن كان يطمع في إسلامهم ويجد هناك قرائن تدل على أنهم لو دعوا لأسلموا فيدعوهم، والذين يعرف منهم العناد.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا. الله أكبر.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد.

إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سهام الفرس. وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله، وعبيد بن إسماعيل هو القرشي أبو محمد الكوفي، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع وهو ابن عبد الله أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذا الباب فيه بيان كم يعطى الفرس من الغنيمة. قبل هذا، المقاتل إما أن يقاتل على فرس أو يقاتل راجلا، فإذا قاتل راجلا وكان ذكرا حرا بالغا فإنه يعطى من الغنيمة بلا خلاف. الراجل الذي حضر المعركة وكان ذكرا حرا بالغا يعطى من الغنيمة بلا خلاف. فإذا كان الحاضر امرأة حضرت القتال امرأة، هل تعطى من الغنيمة؟ لا تعطى من الغنيمة، وإنما يعني لا تعطى من الغنيمة أي سهما معلوما كما يعطى الرجال، ولكن يرضخ لها، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء يداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم معلوم فلا. فيعطيها الإمام شيئا من الغنيمة. وهكذا العبد إذا حضر المعركة لا يعطى من الغنيمة سهما معلوما، وإنما يرضخ له، كما في حديث ابن عباس، وفيه لم يعطوا يعني المرأة والعبد سهما معلوما، وإنما يرضخ لهم. وفي سنن أبي داود من حديث عمير أبي اللحم أنه شهد معركة مع أسياده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد رضخ له. وهكذا إذا كان طفلا يرضخ له، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. قال مالك: إذا كان يقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يعطى سهما معلوما، وهذا قول قوي. فالأصل أنه يرضخ له، لكن إذا كان يقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يعطى سهما معلوما. وأما من يقاتل على فرس، وهو ما بوب عليه البخاري هنا سهام الفرس، من يقاتل على فرس، فاختلف أهل العلم، فذهب الجمهور أن له سهما وللفرس سهمين، فيصير للفارس ثلاثة أسهم. وذهب أبو حنيفة إلى أن له سهما وللفارس سهما، فيصير له سهمين. والراجح هو قول الجمهور أن للفارس ثلاثة أسهم، بدليل حديث ابن عمر، وهو صريح في الدلالة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. فمن قاتل على خيل فله سهمان أو ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للخيل. ومن قاتل راجلا له سهم واحد فقط. ثم ذكر هنا بعض المسائل، وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها. معنى أنه يسهم للخيل العربية والخيل غير العربية. معنى البراذين، البراذين هي الخيل غير العربية، وهي أجرأ من الخيل العربية وأشد تجشما للصعاب. فالذي يقاتل على خيول غير عربية أيضا يعطى ثلاثة أسهم، لعموم قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فالخيل هنا عامة، عربية وغير عربية. وهذا الذي قاله مالك هو مذهب الجمهور، فقالوا: يعطى الفارس ثلاثة أسهم سواء قاتل على خيل عربية أو خيل غير عربية أو قاتل على هجين، والهجين هو المتولد بين الخيل العربية والخيل غير العربية، فهذا يعطى ثلاثة أسهم. وذهب بعضهم أن الذي يقاتل على الخيول غير العربية يعطى سهما واحدا، والراجح الأول لعدم الدليل على هذا التخصيص، فبما أنه قاتل على خيل فيعطى ثلاثة أسهم. ومما ذكر أهل العلم من المسائل المتعلقة بهذه المسألة: إذا قاتل على غير خيل، إذا قاتل على غير الخيل، قاتل على بعير ونحوه، هل يعطى ثلاثة أسهم؟ ذهب أهل العلم وهم الأكثر إلى أنه، بل نقل ابن قدامة الإجماع، على أنه يعطى كالراجل، يعطى سهما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي ثلاثة أسهم إلا لمن قاتل على فرس، وأما من قاتل على غير فرس فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطيه ثلاثة أسهم. ومن المسائل التي ذكرها هنا وأشار إليها: ولا يسهم لأكثر من فرس، يعني رجل دخل المعركة ومعه أكثر من فرس، فهل يعطى لكل فرس سهما أو أنه يعطى سهما واحدا فقط على فرس واحد؟ قال ولا يسهم لأكثر من فرس. فذهب الجمهور إلى أنه لا يعطى إلا سهم فرس واحد، لا يعطى إلا سهم فرس واحد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي من الغنيمة أكثر لأكثر من فرس. وأيضا المقاتل يقاتل على فرس واحد، لا يحتاج إلى أكثر من فرس. ذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يعطى لفرسين، يعطى لفرسين، وما زاد على ذلك فلا يعطى، يعطى سهم فرسين فقط. قال لأنه ربما احتاج إلى الفرس الآخر، احتاج إلى الفرس الآخر، والراجح هو قول الجمهور يعطى سهم فرس واحد. تقدم معنا أن العبد لا يعطى سهما من الغنيمة، وإنما يرضخ له، يعطيه الإمام من الغنيمة بغير سهم معلوم. فإذا قاتل على فرس لسيده، إذا قاتل على فرس لسيده، فهل يعطى سهمين أو لا يعطى؟ يعطى سهمين، أي للفرس هو يرضخ له ويعطى سهم الفرس، ويكون ذلك السهم لسيده. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يعطى سهمين للفرس، سهمين للفرس، وتكون هذان السهمان لسيده وهو يرضخ له من الغنيمة، يرضخ له من الغنيمة. فبوب البخاري عليه رحمة الله بقول باب سهام الفرس، وهذا من ما يدل على شرف الفرس، فإن من قاتل فإنه يعطى سهمان، فمن قاتل على فرس أخذ ثلاثة أسهم، ومن قاتل راجلا يأخذ سهما واحدا. قلنا بقيد أن يكون رجلا ذكرا حرا بالغا على التفصيل الذي تقدم ذكره. قال إذا كانت امرأة تقاتل كما يقاتل الرجال فهل تعطى مثل الرجال؟ لا، لا تعطى. أولا المرأة لا تقاتل الرجال، وإنما تعين المقاتلين، تعين المقاتلين فقط بمداواة الجرحى ونحو ذلك، ولا تقاتل إلا في حال الضرورة، إذا مثلا اقترب منها العدو وهي في مكانها فتدافع عن نفسها. ومع هذا لم يكن للنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سهم معلوم كما قال ابن عباس. قال كم مقدار السهم؟ الله أعلم، على حسب الغنيمة، الخمس لله ولرسوله، وما بقي يقسم بين المقاتلين، فقد تكون الغنيمة عظيمة وتكون يسيرة. قال من قاتل على سيارة في وقتنا الحاضر فكم يعطى؟ يعطى سهما واحدا، لأن السيارة ليست مما يقاتل عليها، هذا الفرس عنده جرأة على الدخول إلى أماكن القتال، فالقتال عليه ليس كالقتال على السيارة، السيارة ربما في وقت القتال لا يستفاد منها كما يستفاد من الخيل. فإذا كان من قاتل على بعير يعطى سهما واحدا فمن باب أولى من قاتل على السيارة. قال أهل الجوز للبنت أن تظهر أمام زوج أمها. نعم هي ربيبته. وهذه أوراق قالوا نرجو من الأخوة الدعاء للأخ ياسر العودي بالشفاء، قد أصيب في رأسه، نسأل الله عظيما الشفية. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قاد دابة غيره في الحرب. باب من قاد دابة غيره في الحرب. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا سهل بن يوسف وهو الأنماطي أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله البصري ثقة، عن شعبة قدم معنا مرارا، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة إلا أنه كان يدلس. قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان استصغر يوم بدر هو وابن عمر، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أي في غزوة حنين، وحنين اسم مكان سميت الغزوة باسم ذلك المكان غزوة حنين، وتسمى أيضا غزوة هوازن، وهوازن من الطائف، وهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب، وتسمى غزوة أوطاس نسبة إلى واد بين مكة والطائف كانت فيه المعركة. فهذه الأسماء كلها لغزوة واحدة. أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، والتقدير نحن فررنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وهذا من شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي فر من كان حديث عهد في الدخول في الإسلام، وبعض الذين كانوا بغير سلاح كما قال البراء رضي الله عنه في بعض الروايات، قال: فانطلق أخفاء الناس والحسر، أي الذين هم بغير سلاح، فلما رمتهم هوازن تفرقوا. وأما الصحابة الكبار

0: في الفتح، وممن دخل في الإسلام حديثا. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء. وإن أبا سفيان، وأبو سفيان هنا ليس أبا سفيان بن حرب، وإنما ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، آخذ بلجامها، واللجام هو الذي يوضع على فم الدابة، وأخذ بلجامها إرادة ألا تسرع فيسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انتسب إلى جده لأنه كان أشهر، هذه الغزوة حصل فيها بلاء على المسلمين، بلغ عددهم كما تقدم إلى 12,000 مقاتل، قال بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة، قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. مالك بن عوف النصري جمع على النبي صلى الله عليه وسلم رجال هوازن، فأرادوا أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم، وقد سبقوا إلى هذا الوادي وإلى هذا المكان إلى حنين. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رشقوهم بالسهام، وقد تقدم قول البراء رضي الله عنه قال: فتقدم الأخفاء من الناس والحسر، أي الذين ليس عندهم سلاح، فلما رموهم مباشرة تفرقوا. ثم أنزل الله عز وجل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وحصل نصر عظيم، واستنصر النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأمر العباس أن ينادي الصحابة، واهتم في ندائه بالأنصار، كانت الدعوة بالأنصار، ثم جاءوا ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى وقال: شاهت الوجوه، ونزل النصر من الله عز وجل. والمعارك سجال، تارة وتارة، تارة يحصل النصر وتارة لا يحصل، والعاقبة للحق. الشاهد منه قول باب: من قاد دابة غيره في الحرب. شاهد قوله: وإن أبا سفيان آخذ بلجامها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أما بعد.
0: أي بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسمى هذه البغلة بالشهبة، أهديت له. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
2: الحمد لله رب العالمين،

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الركاب والغرز للدابة. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. وقال رحمه الله: باب ركوب الفرس العري. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج، في عنقه سيف. هذان بابان: الباب الأول الركاب والغرز. والركاب وكذلك الغرز هو ما يضع عليه الإنسان قدمه إذا أراد ركوب الفرس، بمعنى كالدرج يعلو على ظهر الفرس عبر هذا الركاب أو الغرز، يضع رجله فيه ثم يصعد. والركاب يكون من الحديد ويكون من الخشب، يعني بمقدار موضع الرجل. والغرز لا يكون إلا من الجلد، هذا هو المشهور. وفرق بينها بعضهم، قال: الغرز يكون في الإبل والركاب يكون للفرس، وقيلهما بمعنى واحد. والشاهد من أن فعل هذا الشيء أمر كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لناقته غرز، وكان إذا أدخل يده رجله فيه أي وصعد عليها واستوت أهل من عند المسجد، هو يصعد عليه الصاعد ثم إذا ركب وضع رجليه بداخله ليثبت قدميه. قال ابن بطال: قال كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال: اقطعوا الركب. الركب جمع ركاب، اقطعوا الركب. وثبوا على الخيل وثبا، وإسناده صحيح عن عمر، خرجه أبو يعلى وله طريق أخرى في جامع معمر وعند ابن أبي شيبة في ضمن أثر طويل كتبه إلى أبي موسى. ومما فيه يقول: اقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا، أي ثبوا عليها وثبا واقفزوا عليها قفزا. قال ابن بطال: كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال: اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبا، ليس على منع اتخاذ الركب أصلا، وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل. أي هذا أثر عمر ليس فيه المنع، ليس معنى أنه يريد المنع، وإنما المعنى أنه يريد تدريبهم على الفروسية وعلى سرعة ركوب الخيل. ومع ذلك لو اتخذه الإنسان فقد اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يحتاج إليه الراكب. ومن رأى أنه يتركه بدون ذلك ليكون وثبه على الفرس وثبا فيتعلم الفروسية ويتدرب على ذلك فهذا أيضا جيد. والباب الثاني ركوب الفرس العري، والعري هو الذي ليس عليه سرج، والسرج ما يوضع على الدابة، على الفرس، على الناقة، تسرق به، يكون فيه شيء من الخشب أو القماش، يركب عليه الراكب ليطمئن أثناء ركوبه ويرتاح في ركوبه. وهذا كانوا يفعلونه، يتخذونه على الخيول وعلى الجمال. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الفرس مباشرة وليس عليه شيء من هذه السرج أو الأداة أو الشيء الذي يجلس عليه، كما في هذا الحديث استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج، أي ليس عليه سرج، في عنقه سيف. قال الحافظ: والعري بضم المهملة أي العين وسكون الراء، أي ليس عليه سرج ولا أداة. ولا يقال في الآدميين أي عري، إنما يقال عريان، قاله ابن فارس. قال رحمه الله: قاله في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والفروسية البالغة، فإن الركوب المذكور أي يركبه بدون سرج لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية، أيوة، إلا قد يسقط الراكب عليه، لا سيما وأن متن الفرس ظهره عريض، قد يسقط الراكب عليه ولا يتمكن، فلا يفعل ذلك إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية. قال: وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون له. وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها. هذا حاصل ما في هذين البابين، وهذه الأبواب كلها في أحد مسائل من مسائل الركوب وأحكام الخيول والمسابقة عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفرس القطوف. والقطوف هو الفرس الذي تكون خطواته متقاربة إذا مشى، بمعنى بطيء السير لتقارب خطاه. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي البصري، قال: حدثنا يزيد بن زريع بصري أيضا، كان يلقب بريحانة البصرة، يزيد بن زريع رحمه الله. قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة بصري أيضا، واسم أبيه مهران مشهور بكنية سعيد بن أبي عروبة، هو سعيد ابن مهران البصري. عن قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أنصاري استقر بعد ذلك في البصرة وكان فيها حتى مات رضي الله عنه، فإذن كل رجال الإسناد بصريون. أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، يقطف أي يقارب في خطاه إذا مشى، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. ومعنى وجدناه بحرا كما سبق بيانه أي وجدناه واسع الخطو سريع المشي، وهذا من آياته ومن بركته عليه الصلاة والسلام أنه ركب على فرس قطوف مقارب الخطى إذا مشى، فصار بحرا أي واسع الخطو يخطو الخطى المتباعدة، ثم صارت بركة في هذا الفرس. قال فكان بعد ذلك لا يجارى، ومعنى لا يجارى أي لا يسابق لا يسبقه أحد، ولذا جاء في بعض الألفاظ فما سبق بعد ذلك اليوم. فالشاهد من هذا أن الفرس قد يكون قطوفا وينتفع به صاحبه كما كان هذا الفرس لأبي طلحة حتى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركة في هذا الفرس وكان لا يسبق بعد ذلك. وفي هذا الحديث كما سبق شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حين سمع بهذا الصوت في المدينة أسرع إليه قبل كل الناس، وأيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس غيره وركب هذا الفرس القطوف للحاجة التي استدعت ذلك. قال الحافظ رحمه الله قال الفرس القطوف أي البطيء المشي. قال أبو زيد وغيره قطفت الدابة تقطف قطافا وقطوفا، والقطوف من الدواب المقارب الخطى، وقيل ضيق المشي الضيق المشي، وقال الثعالبي إن كان أو إن مشى وثبا فهو قطوف أي يثب وثبا يقفز قفزا، وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت، وإن التوى براكبه فهو قموص، وإن منع ظهره أي لم يجعل أحدا يركبه فهو شموس. وهذه الأبواب كما سبق البخاري رحمه الله ذكر فيها شيئا من مسائل الخيل وأحكامها، وقد ألفت في ذلك كتب، ألفت كتب في شأن الخيول. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

الذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما

قرائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس

الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي

فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان.

0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين

مكتوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: أنواع الأربعة التي تستلزم أو توجب قبول الخبر. أربعة: القصد أو الإرادة، الثاني العلم، الصدق، والحسن. ها؟ نعم، الحسن يكفي. طيب، إذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، ولهذا كان المؤلف هذا توطئة لما سيأتي. يجب أن نقبل كلامه وأن لا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق. أولا، تكلم بهذا ليضلهم؟ كلا والله، لا، ليبين لهم ويهديهم. طيب، هل صدر كلام الله تعالى عن نفسه وعن غيره، عن جاهل ولا عن علم؟ عن علم، عن أعلم العلم، عن أعلم العلم. وهل يمكن أن يعتريه خلاف الصدق؟ أبدا، كلا. إذن هل يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح؟ أبدا، حاشا وكلا. كلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب إيش؟ القبول، القبول على ما دل عليه، على ما دل عليه. مثال ذلك، قال الله تعالى: ما منعك، يخاطب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال قائل: في هذه الآية إثبات اليدين لله عز وجل، يدين، حقيقة يدين يخلق بهما. كيف تثبت الله يدين جارحة؟ أعوذ بالله، تثبت الله اليد الجارحة اللي يفعل بها؟ قال: نعم، أثبتها، لأنه قال: لما خلقت بيدي. وكلام الله عز وجل صادر عن علم، هو يعلم عز وجل أن له يدي، صحيح؟ طيب، صدق، صدق، ما أخبرنا الله تعالى بخبر كاذب ولن يكون في خبره كذب، صدق. طيب، بيدي يمكن أن يريد بقدرتي، ولكن يعجز عن التعبير المؤدي لهذا المعنى فيعبر بيدي، حاشا حاشا. إذن كلام أحسن الكلام وأفصحه أبينه. طيب، يعلم عز وجل أنه ليس له يدين، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه وليس فيه، هذا ممكن ولا لا؟ لا والله، غير ممكن، لا يمكن، لأنه لو فرض هذا لكان معناه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس له. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين يخلق بهما، خلق بهما آدم. وإذا قلت المراد بهما النعمة والقدرة،
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
2: قلنا: تعال، لا يمكن أن تقول هكذا إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بأحد الأوصاف الأربعة التي هي ضد ما قلنا أو بها جميعا. نقول: تعال، هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدين؟ نعم. طيب، إذا قال عالم افتك من الأول من العلم. إن أقول طيب هل هو صادق ولا لا؟ صادق، ما يقدر يقول ما هو صادق. طيب هل عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا؟ لا. كذا؟ طيب هل أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم؟ لا. طيب وش اللي يمنعك؟ أنت إذا قلت خلاف ذلك فقد وصفت ربك بأحد الأوصاف الأربعة المضادة لما قلنا، وهي الجهل أو الكذب أو العي أو سوء الإرادة، أن يريد من الناس أن يضلوا. فاستغفر ربك وتوب إلى الله وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وأحسن إرادة من غيره أيضا. كيف يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كيف فتح للناس هذه الأبواب؟ هذه هي موجودة، لكن إذا لم تحصر يمكن تفوتك. ما يقدر المحرف ما يحيص عن هذا الشيء أبدا، ما يقدر. يقول متى قلت إنه ليس المراد اليدين الحقيقيتين، فأنت لا بد أن تصف ربك إما تابعون إما بالجهل أو الكذب أو العين أو سوء الإرادة والقصد، أو سوء الإرادة والقصد. وإذا أدى كلامك إلى أحد هذه الأمور الأربعة أو كلها فالعياذ بالله. نعم، فالأمر شديد وخطير. ولهذا المؤلف رحمه الله أتى بهذه الأمور الثلاثة، ونحن نزيد الأمر الرابع وهو الإرادة، إرادة البيان للخلق، إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم. وهذا موجود في القرآن ولا لا؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. نعم، لا ما له دخل في هذا. طيب إذن بقينا، هذا ما أخبر الله به عن نفسه، ما أخبر الله به عن نفسه جامع للكمالات الأربع في الكلام. أعيد مرة ثانية: العلم والصدق والحسن والإرادة. نعم، الإرادة الكاملة التامة. طيب بقي علينا ما أخبرت به الرسل، ما أخبرت به الرسل، استمع إليه: ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، وبينهما خلاف. صادقون، من الصادق؟ المخبر بما طابق الواقع. الرسل كلهم صادقون، كل الرسل صادقون، ولكن هنا مسألة لا بد أن يثبت السند إلى الرسل، لا بد أن يثبت السند إلى الرسل. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة سند إلى موسى. إذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. إذا قال قائل قال محمد رسول الله كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة السند، أليس كذلك؟ لكن إذا وصل إلى الرسول انتهى الأمر، فرسله صادقون فيما يقولون. فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون، لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب، لا يكذبون على الله أبدا. طيب مصدوقون أو مصدقون؟ نعم، نقول أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، هذا المصدوق، المصدوق هو الذي أخبر بالصدق، والمصدق الذي جاء بالصدق. فرق واضح؟ ها؟ المصدوق الذي أخبر بالصدق، والمصدق الذي جاء الصادق الذي جاء بالصدق. طيب، الصادق من جاء بالصدق، والمصدوق من أخبر بالصدق. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وش قال له؟ صدقك، ولا صدقك؟ صدقك، وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل المصدوقون، كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم، ولا كذبهم الذي أرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسل مصدوقون، كل ما أخبروا به فهو صدق. عرفتم؟ مصدقون، مصدقون يعني أنه يجب تصديقهم على أممهم، يجب على أممهم تصديقهم. هذا معنى لكلمة مصدقون. وعلى هذا يكون مصدقون شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا، فمن كذب بالرسل فهو كافر. ويجوز أن يكون معنى مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم، صدقهم وصدقهم. ومعلوم أن الله صدق الرسل، نعم صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. شف، الله أكبر، الله يشهد بما أنزل إلى رسول عليه الصلاة والسلام. وقال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. هذا تصديق ولا لا؟ تصديق. فالله تعالى قد صدق رسوله بالقول، صدقه بالفعل بماذا؟ بالتمكين له وإظهار الآيات، بالتمكين له في الأرض. هو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض، حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها. هذا التصديق من الله ولا لا؟ لماذا؟ بالفعل. كذلك أيضا ما يجيه الله على يديه من الآيات تصديق، تصديق الله، سواء كانت الآيات شرعية أو كونية. الشرعية دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
2: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن هذا تصديق بأنه رسول، لو كان غير رسول كان ما يجيب ولا يخبر بها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الفتوى: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا. هذا تصديق من الله عز وجل. والآيات الكونية ظاهرة جدا، ما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله، سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة. إذن فهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق، أي يجب أن يصدقوا. وهنا نقول يجب أن يصدقوا، لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. أما مصدوقون فالأمر فيها احتمال واحد فقط، أنهم أخبروا بالصدق. طيب نعم، وكذلك عدم الإقرار خطأ من الشهادة الشرعية. نعم، يقول بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون. الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هؤلاء مصدقون؟ ها؟ وش؟ كاذبون. نعم، هؤلاء كاذبون. أو على الأقل نقول هؤلاء ضالون، لأنهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون. قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاب ما لا يعلمون. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي. طيب وش يدريكم؟ ما الذي أعلمكم؟ فقد قالوا على الله ما لا يعلمون بماذا؟ بالسلب. قالوا لا، لا يريد هذا. ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. فقالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: سلبا وإيجابا. هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، هل يكونون صادقين مصدوقين؟ أبدا، ليسوا صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. نعم، على كل حال المؤلف يشير إلى أهل التحريف. طيب، يقول ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان سبق قريبا معنى التسبيح، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. طيب، ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة، ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. ربك، أي رب محمد، أين رب مضاف والكاف. طيب، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. طيب، رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. انتبه لهذه، وهذه قد تكون مشكلة على بعض الناس، لأن من المعروف أن كل مربوب مخلوق، كل مربوب مخلوق، وهنا رب العزة عزة الله غير مخلوقة لأنها من صفاته، فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب هنا ليس معناها معنى رب في قول ربك، بل معنى رب صاحب، صاحب، صاحب العزة، كما يقال رب الدار، وهذا تشبيه، يعني صاحب الدار، صاحب الدار. نعم، لكن رب العزة لا نقول هذا من باب إضافة الرب إلى مخلوق، إلى المخلوق كما في ربك، لا، فرب من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وهي بمعنى صاحب. وقول عما يصفون يعني عن بدل، بدل، بدل، بدل. طيب، وقال عما يصفون يعني عما يصفون المشركون كما سيأتي المؤلف. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين يعني على الرسل. وبين المؤلف معنى الآية، ثم قال والحمد لله رب العالمين، حمد ربه عز وجل بعد أن نزهها، بعد أن نزه نفسه حمده، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع هنا في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بماذا؟ بالحمد. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. بقي وحمد نفسه لكمال صفاته، لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لرسله، فإنه سبحانه وتعالى محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق، والله أعلم. الدرس الجديد: وهو سبحانه
4: يقول عبد الرحمن رفق
2: قد جمع فيما وصل وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
4: إن ترى الألزاب ما فيكم
2: قوله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أن صفات الله عز وجل قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية. صفات مثبتة وصفات منفية. وعليه فنستفيد من كلام المؤلف أن الصفات قسمان: صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي. ولا حرج في أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل صفات كمال، أو كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفات كمال، كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفات كمال ليس فيه نقص، سواء كانت الصفات معنوية أو خبرية أو فعلية على ما سبق لنا فيما تقدم. فكل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. ومن ذلك أنه لا يمكن أن يكون دالا على التمثيل، لأن التمثيل أو لأن المماثلة للمخلوق نقص. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن إثبات أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. مثاله: قالوا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ ننكره، يعني نحرف معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم:

فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، إلا بما وصف به نفسه، لا تصف أبدا بما لم يصف به نفسه. وحينئذ نقول الصفات تنقسم ثلاثة أقسام، تنقسم ثلاثة أقسام: صفة كمال على الإطلاق، وصفة كمال بقيد، وصفة نقص. صفات ثلاثة أقسام: صفة كمال على الإطلاق، وصفة كمال بقيد، وصفة نقص. نعم. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل، كالمتكلم والفعال ما يريد، ونعم والبارئ والخالق. لا، دعونا من الأسماء اللي دل الصفة اللي دل عليها الأسماء نخليها بعدين. وكذلك أيضا الصانع وغير ذلك كثير في القرآن. وصفات كمال بقيد، هذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذه صفات كمال بقيد، متى؟ إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الكائد أو الخادع، لا يصح هذا ولا يجوز، بل تقيد فتقول ماكر بمن؟ بالكافرين أو بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، تقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، إلا مقيدة. الثالث محمد، ما دل على نقص فهذا لا يوصف الله به مطلقا بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن وما أشبهه، والأعمى والأصم نسأل الله العافية وما أشبه ذلك، هذا لا يوصف الله به مطلقا. ليش؟ لأنه نقص على الإطلاق، نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله به على الإطلاق. شيخ قال تأمل شيخ الفرق بين خادع وخائن. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لكن قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، نقص، وليس فيه مدح بأي وجه من الوجوه. ائتمنك رجل فتخونه في موضع أمانته ما يصلح، لكن رجل يخادعك فتخادعه وتكون أشد منه خداعا، كمال ولا نقص؟ كمال. ولهذا يقال الحرب خدعة، الحرب خدعة. وذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه، خرج إلى علي بن أبي طالب ليبارزه، صاح به علي قال: ما خرجت لأبارز شخصين، ما خرجت لأبارز شخصين، أو قال رجلين. عمرو بن ود ظن أن أحد من الناس لحقه فالتفت، ولما التفت ضربه، ضربه بالسيف حتى نزل رأسه. هذا خداع ولا لا؟ لكن في مقام، في مقام الخداع، هو جاينا بيقتلني، ما أتمن، حتى أؤمنه. نعم. فإذا الصفات، صفات النقص منفية عن الله مطلقة. طيب، تتبين بذلك الآن أن الصفات، ثلاثة أقسام: ما دل على الكمال بلا قيد، وما دل على الكمال بقيد،

0: ما كان دالا على النقص، فالدال على النقص حكمه بالنسبة لله منفي مطلقة، والدال على الكمال مثبت مطلقة. الدال على الكمال مثبت مطلقة، وما كان كمالا في حال دون حال يكون مقيدا، لا يثبت مطلقا ولا ينفي مطلقا. فلو سألك سائل هل الله عز وجل متكلم؟ طيب نعم، ما تقول شيء، تقول نعم على طول. هل الله خائن؟ لا. هل الله خادع؟ نعم. المنافقين تقيد كما جاء. طيب بقينا الصفة التي دل عليه الاسم. الصفات التي دلت عليها الأسماء كلها صفات كمال بدون استثناء، لأن كلامنا الآن الأول التقسيم على إيش؟ على الصفات التي لم تؤخذ من الأسماء. الصفات التي لم تؤخذ من الأسماء، الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد تسمى بها أو قد تسمى بمدلولها. مثلا السمع، نعم السمع كلام، إيه قصدي إيه نعم لا السمع، السمع صفة كمال مأخوذة منين؟ من السميع، دل عليها السميع، دل عليها السميع. فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، مثبتة لله على سبيل الإطلاق. نعم، وهذه نجعلها قسما برأسها. لماذا؟ لأنه ما فيها تفصيل، فنجعلها نقول الصفة الأولى ما دلت عليه الأسماء، ما دلت عليه الأسماء هذه كلها صفات كمال، وغيرها تنقسم إلى الثلاث الأقسام التي سمعتم. ولهذا شف لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم. نعم ليش؟ لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا، ولا لا؟ نعم، قد يكون خير وشر، ولا شر خير ولا خير. فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب. ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصف الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، اسم تفضيل ما فيها أي شيء من النقص، أي شيء من النقص. ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. تأمل هذه الفائدة، وهذه أظن أن الشيخ الإسلام تكلم عليها أو قريبا منها في الفتاوى. على كل حال هي واضحة، ها؟ ما هو واضح. طيب قلت كل صفة دلت عليها الأسماء.
1: الآن قلت أنه متكلم.
0: ها؟
1: الآن قلت أن الله متكلم.
0: نعم، لكن لا يسمى بالمتكلم. الاسم غير الصفة. الاسم غير الصفة. شوف كل صفة دلت عليها الأسماء فهي كمال، ولهذا ما نقسمها. الصفات التي لم تثبت عن طريق الأسماء هي التي تنقسم، هي التي تنقسم. عرفتم؟ صفة ننفيها عن الله مطلقا، وصفة ثابتة لله مطلقا، وصفة ثابتة بقيد. نعم، يعني الثابتة بقيد يصح أن تنفى من وجه وأن تثبت من وجه، أليس كذلك؟ طيب هذا ما وصف الله نفسه، هذا عن طريق الإثبات. فالصفات التي أثبتها الله قلنا الصفة الأولى ما دل عليه الاسم، وهذه كلها ثابتة لأنها كمال. من أخذ أن كمال على الإطلاق؟ من قوله ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى ما تدل إلا على ما هو أحسن. طيب ما لم تدل عليه الأسماء من الصفات ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ما يوصف الله به على الإطلاق، وما لا يوصف به على الإطلاق، وما يوصف به بقيد. وأنا أردت عليكم أسئلة ثلاثة. قلت هل نقول إن الله متكلم؟ نعم. بدون قيد. نعم بدون قيد، إن الله متكلم. طيب هل نقول إن الله عاجز؟ لا بدون قيد ولا لا؟ هل نقول الله ماكر؟ إن قلت نعم على الإطلاق لا. ماكر نعم بالماكرين بالمنافقين بالذين يكذبون رسله وما أشبه ذلك. نعم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل فهمنا الآن الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية؟ ما هو الطريق لإثبات الصفة؟ الطريق لإثبات الصفة نقول الطريق لإثبات الصفة عدة طرق. الطريق الأول من الأسماء، من خلال الأسماء، لأن كل اسم فهو دال على متضمن للصفة، كل اسم فهو متضمن لصفة. ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها، أليس كذلك؟ طيب ثانيا النص عليها، أن ينص على الصفة نصا، مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، هذه نص عليها الله عز وجل. ومثل الانتقام، الانتقام قال إن الله عزيز ذو انتقام. نعم ولهذا ليس من أسماء الله المنتقم، خلافا لما يوجد في بعض الكتب، يعني ليس من أسماء الله المنتقم أبدا، لأن الانتقام ما جاءت إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، إنا من المجرمين منتقمون. نعم طيب الوجه الثالث أو الطريقة الثالث أن تؤخذ من الفعل، أن تؤخذ من الفعل، فعل من أفعال الله. نعم مثل المتكلم، من أخذه؟ من كلم الله موسى تكليما. لو قرأت القرآن من أول إلى آخر ما وجدت المتكلم، ما تجدها، لكن مأخوذة من الفعل، مأخوذة من الفعل. هذه طرق، الطرق التي تثبت بها الصفة. أولا نعيد مرة ثانية، من الأسماء. ثانيا النص عليها. ثالثا الفعل، الفعل وهذا كثير الفعل. وبناء على ذلك نقول هل الأوصاف أعم أو الأسماء أعم؟ الأوصاف أعم، الأوصاف أعم، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة ليش؟ لاسم، ليس كل صفة متضمنة لاسم. طيب يقول إنه جمع في ما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات المنفية عن الله عز وجل، الصفات المنفية عن الله كثيرة، ولكن الإثبات أكثر. يعني لو سئلنا أيما أكثر، صفات الإثبات أو صفات النفي، قلنا صفات الإثبات أكثر. التعليل لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، فكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر ولا لا؟ والله ما أدري عنكم فهمي ولا لا. ها؟ السؤال هل صفات الإثبات أكثر، يعني هل الصفات الثبوتية أكثر أم السلبية؟ الثبوتية. علل. لأن صفات الإثبات صفات كمال، فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر ولا لا؟ عندما نعرف أن الله سميع عرفناه سميع، لكن تأتي بصير زادنا علما بالله عز وجل. فلذلك كانت صفات الإثبات في الكتاب والسنة أكثر. طيب صفات النفي قليلة، صفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي أحيانا عامة، تأتي عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا في إحدى حالين: إما تكذيب المدعين لاتصاف الله بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، وإما توهم هذه الصفة فيدفع الوهم، فيدفع الوهم. نعم. طيب الأول قلت صفات النفي لا تأتي إلا عامة، ما تأتي مفصلة. نعم ما تأتي مفصلة ولا تأتي مفصلة إلا في إحدى حالين: إما إيش؟ إنكار ما وصفه به الملحدون الكافرون من هذه الصفة المعينة، وإما نفي توهم هذه الصفة، يكون الذهن قد يتوهمها فينفي الله عز وجل. طيب ننظر للأول، القسم الأول الذي جاء فيه النفي على سبيل العموم: ليس كمثله شيء. قال ليس كمثله شيء في قدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته. لا ما فصل، ليس كمثله شيء عام. وهذا النفي المجمل يدل على كمال مطلق، يدل على كمال مطلق، ليس كمثله شيء في كل كمال، ليس كمثله شيء في كل كمال. وهذا واضح أنه صفة كمال، لأنه يدل على الكمال المطلق حيث لا يماثله أحد. أما إذا كان مفصلا فلا تكاد تجده إلا في حالين: أن يكون ردا وإنكارا لما ادعاه الكافرون الملحدون، كقوله ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، ردا لقول من قال إن لله ولدا ولم يلد ولم يولد كذلك. أما دفع التوهم فمثل قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا إيش؟ دفع توهم، لأنه قد يقول الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره، قد يقول هذه السماوات العظيمة والأراضين والأراضون العظيمة، هذه السماوات العظيمة والأراضون العظيمة أيضا إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب، فقال وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، من تعب وإعياء. فعليه نقول إن هذا التفصيل في النفي لئلا يتوهم واهم، لأن الله سبحانه وتعالى تعب وأعيا فنفى الله عز وجل ذلك. وحضرني الآن معنى ثالث وهو تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. نعم وما أشبه ذلك. فهذا أيضا يكون نفي توهم، تهديد هؤلاء الذين يظنون أنهم لما أمالهم الله صار الله تعالى غافلا عنهم. فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، وهنا إذا قلنا لسبب يكون أعم، أو على سبيل الخصوص لسبب. نعم السبب إما إنكار دعوة الكاذبين أو دفع توهم أو التهديد. نعم أو التهديد. لماذا؟ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لمدح لإثبات، قصدي إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. انتبه، أقول صفات النفي التي نسميها صفات السلب لا تتضمن مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا، لا تتضمن مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا. وش الإثبات؟ إثبات ضد ذلك الشيء، إثبات ضد ذلك الشيء. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفى الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، كمال ضدها. ما مثل من لغوب ليش؟ لكمال القوة والقدرة. لا يظلم ربك أحدا لكمال العدل. وما الله بغافل عما تعملون لكمال العلم والإحاطة. وهلم جرة. فلا بد أن تكون متضمنة لكمال لثبوت ذلك الثبوت، هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا. لأن النفي إن تضمن إثبات كمال الضد صار مدحا، وإن تضمن العجز عن هذا المنفي صار ذما، وإن لم يتضمن هذا ولا هذا صار لهوا، صار لهوا. وأضرب لكم مثلا الآن، قال رجل إن الله لا يظلم أحداً،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: رجل قتل أمه بحجة أنها ساحرة، فما حكمه؟
3: حكم عبد. الله يقول: بالوالدين إحسانا. نبي الله عز وجل أثنى على إبراهيم في خطابه لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ومن ضمن ما قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال: من أبر؟ قال: ثم أباك. حكمه عاق وحكمه قاتل نفسه.

0: بعدها وإن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر. وإنما حد الأمة وكذلك العبد النصف، ما عليها رجم. وفي الحديث المذكور الذي حديث علي: أحصن أو لم يحصن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومنهم من يقول أيضا حتى العبد أمره إلى أولياء الأمور، لا ليس قامت الحد عليه، إنما السيد يجلده، فيبقى على ما دل عليه الحديث. ثم جاء أقيم الحدود عليهم، الحدود التي ليس فيها مثل القتل وقطع يد السارق. جاء عن ابن عمر أنه قطع يد سارق، أن بعض ما يعني ماذا من يلي قطع يد يده في السرقة، وهذا اجتهاد منه. الأصل أنها الإجماع قائم على أن الذي يقيم الحدود هم أولياء الأمور، إلا ما استثني في قضية العبد في حيث الجلد في الزنا وما كان من ذلك، أما القتل فلا. حتى لو كانت ساحرة هذا ما هو إليه، هذا قاطع رحم وقطيعة يعني في الذروة من الدرجة العليا، قطيعة نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا يشتريه يعتقه. وابن عمر يطوف بأمه يقول عن الرجل ذلك، يسأل ابن عمر: تراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة ولا بزفرة. ويحملها ويطوفها، يحملها ويطوف بها. ثم سأل ابن عمر: تراني جزيتها يا ابن عمر؟ تراني جزيتها؟ قال: لا. فإن كان كما يقول أنها ساحرة فهو عاق والأمر ليس إليه، وإن لم يكن كذلك فهو أيضا باب أولى، عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. إذا كان ولي الأمر هو الولد، يعني هل يقيم الحد على أبيه، يقيم الحد على أبيه وعلى أمه، يكل ذلك للقاضي، ما قضى به القاضي أمضى. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والذين الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فبعد تحقق وتيقن أهل العلم ومن لهم خبرة في أنها يستحق الحد، يكل ذلك إلى القاضي، إلى حكم القاضي. إن كان هو القاضي يكل ذلك إلى قاض غيره، إلى قاض غيره. نعم. فإنه إذا قتله هو لا يرثه، بلا خلاف أن القاتل لا يرث من قتل، لا يرث مرثه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وهذا لا خلاف فيه كما سمعت. وأيضا ابتعد عن العقوق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل يكثر بالحلف في الطلاق، وإذا سألناه قال: أنا أقصد التهديد فقط، وقد حلف مرتين، والآن المرأة تسأل هل تعود له، وماذا يشترط والدها على الرجل، علما إنه مقصر في أمر الصلاة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب أنه يحلف، إن قال إنه يريد التهديد وعلم أنه يعني عرف من حالها أنه قليل الدين يحلف. إذا حلف القول قوله أنه يريد التهديد، الحديث إنما الأعمال بالنيات. وإذا كان يقصر في الصلاة بمعنى يتركها فقوله لا يقبل، لأنه فاجر، والواجب عليها أن تتخلص منه إلا أن يؤدي الصلاة ويحافظ عليها.

0: يقول السائل: هل يستحب الوضوء لكل صلاة وإن لم يحدث؟ وتبويب البخاري: باب الوضوء من غير حدث، وساق حديث أنس وحديث سويد بن النعمان.
1: الوضوء من حيث الوجوب لا يجب إلا لحدث، وأما من حيث الاستحباب فلا يستحب للإطلاق أنه يتوضأ عقب وضوئه، فيتوضأ يفرغ بدون أن يصلي به أي صلاة وبدون أن يطول أمده، توضأ. هذا شأن الموسوسين، أنه يتوضأ ويظن أنه لم يصح وضوءه ويرجع يتوضأ، وهكذا ويرجع يتوضأ، وربما ينتهي الوقت وما زال يتوضأ. كلما فرغ من الوضوء جاءه الشيطان أنه ما صح وضوءه، فإنما يستحب لمن أراد ذلك إذا كان قد صلى به بعض الصلوات، أو إذا كان قد طال أمده، فله أن يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. فإن توضأ لهذه الصلاة ولهذا الصلاة، جاءت الصلاة وهو على وضوء فتوضأ، لا ينكر عليه باعتبار أنه يريد فضل الوضوء، يريد تساقط السيئات كما دل عليه الحديث، ورد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله للجواز، وإلا فكان يتوضأ. لا بأس بالوضوء لكل صلاة ولو كان على وضوء يسمونه يعني وضوءا خفيفا، أو ما يسمى بالتجديد، تجديد الوضوء لطلب الأجر وتساقط السيئات، وله أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من فرض ونفل حتى ينتقض وضوءه.
0: يقول السائل: رجل سائق سيارة، وذات يوم ركب معه شخص في شبك السيارة من دون علم السائق، وسقط ذلك الشخص وتوفي، فماذا على السائق؟ علما إنه كان لا يسرع، وإن كان عليه صيام هل يقدم الإطعام على الصيام؟
1: الجواب: إن كان له عرف أنه معه على السيارة، إن عرف أنه معه على السيارة ثم أهمل فيه أو قصر فيه أو حصل له تسبب، فعليه الكفارة. وإن لم يعرف البتة أنه على السيارة ولا تسبب له في موته فليس عليه شيء. أما الصيام فلا يحتاج إلى الصيام، مثل الإطعام، إنما عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد صام. والإطعام إنما هو قياس ليس في الآية ذكره.
0: يقول السائل: في كثير من السيارات تكون سماعة المسجلة عند الأقدام أو قريبة من الأقدام، فهل إذا شغل القرآن يكون فيه امتهان للقرآن؟ وهل يصلح أن يستدل بالجواز بحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجري؟
1: لا بأس، الحديث فيه دلالة، أي يقرأه بعيدا عن النجاسة، وإن كان يعني ما ليس المكان فيقرأه. فمثل هذا إذا كان حصل منه ريبة يجتنب الريبة، تجتنب وتوضع في مكان آخر. إن كان عبارة عن مستورة، شيء مستور وهو عبارة عن صوت وليس هو المصحف، إنه عبارة عن صوت صدى يخرج من ذلك المكان، فلا يظهر منه الامتهان إذا كان عبارة عن صوت في موضع من المواضع وليس عبارة عن مصحف في ذلك الموضع، لا يظهر منه الامتهان، وإذا ارتاب من ذلك تجنب هذا ووضعها في ضع السماعة في مكان آخر.
0: يقول السائل: إذا أدركت الإمام راكعا ثم صليت وقرأت الفاتحة ثم ركعت والإمام ما زال راكعا هل تعتبر ركعة؟
1: تعتبر ركعة مع المخالفة، مخالفة الإمام، ومخالفة الإمام لا تجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه حتى وإن اعتبرت ركعة، لكنه آثم على المخالفة.
0: يقول السائل: هل يجوز السجود للشكر عند لعب الكرة إذا سجل هدف؟
1: سجود الشكر مشروع عند النعم، إذا حصلت للإنسان نعمة ومسرة يسجد للشكر، وبعضهم ربما يموت له قريب فيخبر أن ولدك مات، أن قريبك مات، فيسجد شكرا، وهذا خلاف السنة. ما شرع سجود الشكر للحزن، الحزن يشرع فيه الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، والصبر والاحتساب وتذكر حتى يثبت، لأنه في وقت الصدمة يحصل ارتجاج للإنسان حتى يثبت قلبه، يثبت جنانه، يثبت فيثبت نفسه، التذكير لأن كل من عليها فان، وأمثال ذلك، سواء كان بموت أو باحتراق بيته أو احتراق كذا أو حادث مؤلم، فإن سجود الشكر في ذلك الحال خلاف السنة، إنما يشرع سجود الشكر على النعم، هذا الذي عليه أهل العلم أنه يكون عند حصول نعمة وتجدد نعمة، سواء كانت النعمة يعني كبيرة أو صغيرة، إذا كان حس أنها نعمة من الله عز وجل سجد، ما هناك مانع، أمر طيب. فمثلا لو بشر بولد فسجد للشكر، هذا الولد نعمة. لو كان له مريض يظن أنه لن يشفى، سرطان كذا، فبشر بشفائه فسجد، هذه نعمة، حصل له توبة عليه أو على قريب محبوب له فبشر بذلك فسجد، نعم كلها تكون على النعم. أما سجود الشكر على المعاصي فلا يجوز، يعني لو أن إنسانا حصلت له معصية خالفة تشبه بالكفار، حصل له مخالفة من ضياع الأوقات، حصل مخالفة فيه أو في آخرين من أقاربه أو كذا، مقابل تلك المعصية يسجد شكرا لله عز وجل، يقابل المعاصي لله سبحانه وتعالى بالشكران، يعني كان يقول: يا ربي أشكرك على أن وفقت لي هذه المعصية، أن قدرت علي هذه المعصية، ما كان من ذلك، ويشكر الله على السر والضر، لكن هذا الفعل ليس له أساس، شكر على الطاعة، شكر على النعم، ولعب الكرة ما هو نعم ولا هو طاعة، لعب الكرة ضياع أوقات، لعب الكرة ضياع أموال، لعب الكرة تشبه بالكفار على الحال الموجود، هو نحن نتكلم على لعب الكرة على الحال هذا الموجود، لعب الكرة ضياع صلوات، لعب الكرة عصبية مقيتة، النبي قد قال: دعوها فإنها منتنة، لعب الكرة تخوض في مال الله بغير حق. انظروا مثلا من عمل بصيرة، إذا حصل مثلا أن اللعابين من أهل أولئك أن اللعابين الذين يلعبون كرة من اليمنيين يسمونهم فازوا مثلا في بعض النوادي في بعض الدول، والله لو تأتي في رتبة الإمام أحمد ما نقول انك تحفظ القران وتكتب ست، يعني في رتبه الامام احمد تخرج ان ما حصلت ذلك الهيلمان من الشعب كما يحصل ذلك الفارغ اللعاب، واحد لعب لعاب الهيلمان والاكرام والحفاوه والتبجيل، والتاجر يتبرع والمسؤول يتبرع وماذا وتمتلئ الدنيا بالزجله على مستوى انهم يطلقون الرصاص، يطلقون الرصاص فيحصل حوادث ربما يقتل منها اعداد الناس دون مبالاه، ولا علاج حتى لاولئك الجرحى، اذا حصل جرحى ما يدري من اصابه ولا احد يعالج، من لا من تجار ولا من مسؤولين. امر مفتعل، مفتعل امر مدبر لصرف المسلمين وابناء المسلمين عن غير جادتهم، امر مدبر امر مقصود لصرفهم عن استقامتهم، لتضييع اوقاتهم، لتبليد اذهانهم، بليد ما في اللي يجري هل ولك من مكان لمكان من اجل الكره حتى يصير ولاؤه للكافر. فاذا كان هناك كافر في بلاد الكفار يهدف يكثر من التهديفات يحبونه، وتجد اللاعبين يعلقون يجعلون صوره في ظهورهم، والخارب اللص يحب الخاربه، هكذا الطيور على اشكالها تقع، فيعلق صوره ذلك اللعاب على عنده وملابس وهيلمان كثير، حتى ربما يستأجر ذلك اللعاب بمبالغ على مستوى الدقيقه، له في الدقيقة ميزانية كذا، في الدقيقتين، في الثالثة، في يعني الساعة تمر وهو بالدقيقة مستأجر بالدقيقة. أقول لكم مفراغة، والله مفراغة، كل مفراغة ضياع أوقات، أمر مقصود لصرف المسلمين، لكن نقول إن الأمر كله لله، الواجب على المسلمين أن ينصحوا، الواجب على المسلمين أن يحذروا، الواجب المسلمين أن يعلموا أبناء المسلمين. وإذا جاء طالب يعني يأتي الطالب سيطلب العلم يعبد الله يحفظ القرآن يصير مثلا صالحا مستقيما هادئا ساكنا مقبلا على ربه كما قال شاب نشأ في عبادة الله، ما أحد يلتفت إليه، بل ربما نبزوه بالألقاب متطوع مزمت متطرف. كان واحد ذهب دعوة معه ولده صغير، قال علي جبة وعليه جبة، ابني فصلت له جبة أشجعه، فنظر إليه اللعابون الذين فيه، مر نظر إليه قال يعني ماذا، داعشي كبير وداعشي صغير. نعم، فعندهم قد جعلوا في أذهانهم أن الذي يلبس لباس إسلامي وأن الذي كذا يفزي أنه خلاص هذا إرهابي، هذا داعشي، هذا أمر مقصود لضرب الإسلام والمسلمين فاشل. لا تزال طائفة للحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم حضور المحاكم التي لا تحكم بالشرع، وماذا أفعل إذا دعيت إلى تلك المحاكم للتحاكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، الذهاب إلى تلك المحاكم التي لا تحكم بشرع الله لا يجوز إلا في حال ألجي إليه الإنسان فدعيه، ولا لا يرغب أن يذهب ولا يريد ذلك، ولكن ألجي فليذهب كارها، من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع الحديث. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالذي يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت مثل هذه مثل تلك المحاكم التي هي لا تحكم شرع الله، هذا يتجارى مع الشيطان في إضلاله، أن يضله الشيطان ضلالا بعيدا. هذا الفعل ضلال، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يؤمن بالله، من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت لا يجوز الرضا به ويجب الكفران به، وهو داخل في توحيد الله سبحانه وتعالى، الكفر بالطاغوت وعدم التحاكم إليه. وسواء كانت تلك المحاكم مثل محاكم الكفار أو محاكم للمسلمين لا تحكم لبعض المسلمين لا تحكم شرع الله، إنما الحكم فيها بالقوانين والدساتير، وكلها لا يجوز التحاكم إليها إلا إذا ألجأ إليها الإنسان فعل ذلك كارها. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
0: يقول السائل: ما حال حديث المؤمن هين لين؟
1: الحديث فيه ضعف، هين لين سهل، لكن تأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الذلة ليست عن جبن، هذه الذلة يفسرها بمعنى التواضع، كما قال الله: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه التواضع ورحمة تبعث في الإنسان اللين مع أخيه، والرحمة كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. الشاهد منه التراحم والتعاطف، فتجد المؤمن مع المؤمن هينا لينا سهلا. ولينوا بأيدي إخوانكم. وقال ذلك الصحابي: وجدته والله سهلا. فشأن المؤمن السهولة والرفق، ما كان في شيء لا زانه وما نزل من شيء لا شانه. الحديث مع ضعفه وفي رياض الصالحين، لأنه يتحرى أن لا يدخل في رياض الصالحين لما كان ثابتا عنده، ومع ضعفه يندرج تحت جملة من الأصول لا بأس بالاحتجاج به: المؤمن هين لين سهل.
0: يقول السائل: هل ثبت صلاة 4 ركعات قبل صلاة الجمعة؟
1: ثبت أنه يدخل، إذا دخل الإنسان يصلي ما كتب له، لها أن يتنفل فصلى ما كتب له ثم استمع وأنصت إلى آخر الحديث، إن كان الوقت ضيقا ركع ركعة لما يتسمى بتحية المسجد وجلس، وإن كان فيه سعة وأطال في الضحى صلى من الضحى ما فتح الله عليه، أمر طيب. أما ما يسمى براتبة الجمعة بعد قبل الظهر كما ترى في الحرم وبعض الناس في مساجد، كثير المساجد إذا أذن المؤذن الأول الأذان الأول قاموا يصلون ما يسمونها بالسنة، هذا ما عليه دليل. الأذان الأول كما تعرفون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك السنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل الجمعة يصلون راتبة الجمعة أو سنة الجمعة. نعم.
0: يقول السائل: امرأة متزوجة ولديها 5 أبناء، وزوجها هدانا الله وإياه غارق بعشق بعض الشابات، زوجته تنصحه وتنهاه عن فعله هذا وهو مصر على فعله، وإخوته وإخوة الزوجة هذه ينصحونه لكن لم يستجب لأحد، وزوجته صابرة عليه وتحب أن تخالعه لكن تخشى على أبنائها الضياع بعدها، ماذا تفعل هذه المرأة؟
1: من حيث الحكم الشرعي لها أن تفارقه، لا أن تخالعه، فاسق، إنسان فاسق. هي لو كانت على هذا الحال ربما ما رضي بقاءها معه، أن تكون معه وهي تعشق غيره ما سيرضى بهذا الحال ويفارقها، واجب عليها أن يفارقها، وهي كذلك أيضا لها أن تفارقه على هذا الحال، والله المستعان، ولعل الله يخلف عليها بخير إذا فارقته ما دام مصرا على المصاحبة والمخادنة والعشق. العشق تزوج، إذا كان كذلك يبحث يتزوج، سواء هذه التي أرادها أو غيرها، أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. أما أن يجاهر بالمعصية وأمام زوجته مع شدة غيرتها وأمام إخوانه وهو يعشق ما يسمى بالعشق الفسق ما كان من ذلك، هذا محرم، هذا فعل محرم، وهذا فسق، وهذا انحراف، وسبب زيغ القلب، وسبب فساد الحال، ولها أن تفارقه. نعم.
0: السؤال الأخير يقول: رجل من أهل البيت حصل بينه وبين آخر ليس من أهل البيت مشكلة، ودخل أناس مصلحين ورأوا أن يرفع هذا الذي من أهل البيت مبلغ 2 مليون ريالا يمنيا مقابل أن يسحب الآخر القضية من المحكمة وتنتهي القضية بهذا الصلح. السؤال: هل يجوز دفع هذا الغرم من الزكاة لذلك الذي ليس من أهل البيت نيابة عن الغارم الذي هو من أهل البيت ليكتمل الصلح، أم أنه لا بد أن يسدد ذلك الشخص الذي هو من أهل البيت من ماله إن استطاع، أو يقترض، أو تبقى القضية حتى يفتح الله عليه؟ وهل هناك فرق إن كان دافع الزكاة من أهل البيت أو من غيرهم؟ وإذا كانت جائزة هل يجوز أن تعطى لهذا الذي من أهل البيت ليعطيها الطرف الآخر كاملة ليشعره أنها من عنده لتطيب نفسه، أو لا بد أن تدفع الزكاة من صاحبها، أقصد الذي سيخرجها من زكاة ماله مباشرة لصاحب القضية ولا تمر بواسطة أحد من أهل البيت، علما أن هذا الغارم فقير معدم؟
1: الجواب: الزكاة محرمة على أهل البيت بأدلة كثيرة واتفاق أهل العلم، ولكن إذا كان هذا مصلحا معروف أنه يصلح بين الناس ويغرم في هذه القضايا، كان الغارم غير المزكي، فله أن يأخذ من الزكاة مقابل غرامته. الغارمين كما ذكر الله سبحانه الغارمين في سبيل من مصارف الزكاة. أما أن تصرف الزكاة لواحد من أهل البيت سواء كان يستنفقها مأكلا أو مشربا أو غرامة أو بناء أو سفرا أو حضرا أو ما إلى ذلك فلا تصلح لعمومة الأدلة. فإذا عبر بالأكل في مال اليتيم ليس معناه أنه يصلح أن يؤخذ مال اليتيم ويلبس، يؤخذ مال اليتيم يركب، يؤخذ مال اليتيم يسكن منه ما كان، لا، إنما ذلك لأمر الأغلب. إن لا نأكل الزكاة، إن لا المقصود أنه لا يستنفقها فلا يعطى إن كان غارما واحد يعني يصلح فغارم ودفع من ماله يعوضه فاعل الزكاة ودافع الزكاة مقابل غرمه يعوضه مقابل غرمه للدليل المذكور. أما أن تعطى الزكاة لذلك الشخص ولو كان فقيرا لتخليصه من القضية التي لزمته فلا يصلح هذا.
0: يقول السائل: ما هي الأسس التي ترونها من خلال مرئيتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض؟
1: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. قد لخص ذلك عمر رضي الله عنه في تلك المقولة الثابتة عنه أنه قال: إن أمة أعزنا الله بالإسلام مهما تخلينا عنها أذلنا الله. فتلك الأمة التي نهضت النبي صلى الله عليه وسلم ربى الأمة على النهضة بالإسلام، تلك الأمة التي نهضت نهضة تاريخية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، لم يبقى بيت مدر إلا دخل بيت وبر ولا مدر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو ذليل. نهضة الإسلام فأعظم نهضة ينهضها المسلمون لاستعادة عزهم ومجدهم تمسك بالإسلام، لأن الله عز وجل وعد بذلك: الذي يريد ينهض يسلك أوامر الله ويمتثل طاعته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نهضة عظيمة هذه والله، نهضة تتضمن استخلافهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ونهضوا، نهضة تتضمن أنهم يمكنون، مكن لهم دينهم كتاب ربهم وسنة نبيهم، نهضة تتضمن أمنهم وزوال الخوف عنهم، نهضة تتضمن أنهم يعبدون الله بتوحيده آمنين. الآن الذي يعبد الله على التوحيد والسنة مستضعف، فإذا حصل في المسلمين نهضة سيصيرون يعبدون الله عز وجل آمنين مطمئنين، ما أحد يسول له نفسه أن يشمت بهم أو يسخر منهم أو كذلك يستذلهم ويستضعفهم. الله عز وجل يقول: إن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فإذا أراد أن ينهض حتى يصير عزيزا المسلم فردا أو جماعة، إذا أرادوا أن ينهضوا باب النهضة هذا العزة، عزهم الله سبحانه وتعالى، يطلبها من الله. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لما قال ابن سلول الكذاب: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لكن المنافقين لا يفقهون. يعني إذا أرادوا أن ينهضوا انظر هذه الدلالة الإلهية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة الكافرين. الآية هذه نهضة عظيمة، أن الله يحبك وتحبه، ومن سيضرك بعد ذلك؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعادي الله من يعاديك ويوالي من يواليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا إذا أرادوا أن ينهضوا المسلمون إذا أرادوا أن ينهضوا يجمعون كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله حتى يصير لديهم قوة. أما الآن متفالتون، مزقون، مشتتون، متكايدون، متقاطعون، كل أحد يبتغي العزة من الكفار ضد إخوانه المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا أعداء متمزقين فألف الله به بالنبي، جمعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، صاروا قوة أعزة، نهضوا بدين الله. وأهل العلم يقولون القائد المحنك إذا قدم إلى عدوه لا ينبغي أن يقدم وجيشه متفرق حتى يجمع جيشه، فإذا اجتمعوا قويت شوكتهم هرمت آلفين. ولهذا ألف الله بين قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا قوة نهضة، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا صاروا كما في حديث النعمان، المؤمن للمؤمن كالبنيان، أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، هذه قوة عظيمة، قوة عظيمة مهابة. ولكن العكس من ذلك الآن، الآن هم شذر مذر، لا اعتصام بحبل الله ولا اجتماع كلمة ولا رحمة بعضهم لبعض إلا من رحم الله، ولا عطف من بعضهم لبعض، بل الجيد منهم الذي يريد أن يرضي الكافرين بالوطء على بعض إخوان المسلمين. سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عندي أصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهو مستعد مثلا أن ينفذ رغبات الكفار في بعض إخوانه المسلمين ومقاصده حتى يرضيهم. كيف يكون النهضة الآن؟ انظروا إلى هؤلاء الحفنة من اليهود، يعني الآن فيهم زمجرة على المسلمين ولا واحد يستطيع يرفع رأسه أمامهم، ما هم إلا حفنة، قرية مثل بعض قرى بعض المدن، قرية بعض القرى وبعض المدن. ومع ذلك انظروا كيف فعلوا. هذا هو بارك الله فيكم أخطأ الطريق الذي يظن أنه أن نهضة المسلمين هي عبارة عن وجود فلوس، أي بلد يكدس الفلوس هذا بلد ناهض، أي بلد يوجد فيه مثلا حدائق كثير ومنتديات كثير ومناظر كثير ويعني ماذا تقدمات يسمونها وأشياء من هذه حق الغرب أنه نهض، ما هو صحيح هذا، ما هو نهض، هذا سقوط، هذه فلتة. النهضة، كل النهضة هي القيام بالإسلام، القيام بالقرآن، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فمن أقام دين الله نهض، أقامه الله، ومن ضيع دين الله ضاع. إن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي، تقرب إلي، قم إلي أمشي إليك، أمشي إلي أهرول إليك. وأما الآخر فآوى إلى الله فآواه الله، فالرزق من عنده. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذنا ما كانوا يكسبون. هذه دلالة رب العالمين الآن على أن ينهض المجتمع، يقوم ينتعش. فإذا آمنوا واتقوا فتحت عليهم البركات، بركة السماء بما في ذلك الأمطار، وبركة الأرض بما في ذلك الثمار، أشجار والثمار، بركة أعداد متعددة لا يعلمها إلا الله. لكن اذكر، انظر، نوح عليه الصلاة والسلام أتى إلى قومه بأسباب النهضة وقال لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم هود ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فانظر الآن كيف يرسم لهم ما أراده الله منهم حتى يقوموا حتى يتمكنوا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أنتم أقوياء لكن ما ستزدادون قوة كما أراد الله تمكين إلا أن تعملوا ما أراد الله الاستغفار والتوبة. ونوح كذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نهضة ولا ما هي نهضة هذه الآن؟ والله يدورون هذه النهضة في أشياء يريدون أنهار يريدون كذلك أيضا أمور أشياء بالتنازلات عن الدين ما حصلوها وهي مضمونة لمن أرادها في سبيلها اليسير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أموال هنا ما قال يمددكم بريالات يمددكم بغنم عبقر أموال الله أعلم ما مداها أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن من توفرت عنده الجنات هب أن مثلا البلد صار جنات شتى مسائل الثمار والزروع والنعمة وصارت الأنهار فيه في هذا البلد وصار كذلك الإنسان يعطيه الله من الرزق ما شاء الله وهكذا السماء تمطر والأرض تنبت. هذه غايتها هذه نعمة الدنيا على العباد الذين يريدون البهجة والزهرة والزينة والذين كذلك أيضا يريدون القوة فيها والنهضة. لا ينبغي الإنسان أن يرسم له طريق نهضة خالف ما أراده الله من الطريق الصحيح التي هي فعلا طريق القيام والنهضة الشرعية والحقيق يعني ماذا والقوة. ولا تنازعوا تفشلوا تبريحكم. ما نهى أنهم إذا أرادوا النهضة والقوة اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكموا إلى ذلك. وإذا أرادوا النهضة لا يركنون إلى عدوهم فإن ركنوا إلى عدوهم ما هم راضون عنهم أن ينهضوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هو يريد يطيحك ما يريد قومك يريد يدوس عليك حتى تدخل جهنم. ما يود لك خير. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم. ما يريد لك خير حسدا عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. الحاصل بارك الله فيكم ما هذا بباب غباء أنهم تركوا ذلك غباء تركوا باب العز والمجد هوى ما هو عن غباء. وإلا فسبل النجاة سبل الهداية سبل السلامة سبل الفلاح سبل العز والمكرمة يقرؤونها في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونها كما يعرفون أبناءهم. فكثير منهم أعموه وأغبوه وربوه تربية تبعده عن هذا المفهوم الصحيح حتى صار يظن أن النهضة غير هذا. أما نحن فنشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن النهضة عندنا والعز عندنا والمكرمة عندنا وكل خير عندنا فيما نعتقد أنه كتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. وأنه لا عز لنا ولا مجد لنا ولا نصر لنا ولا حب من ربنا لنا إلا أن نطيعه أن نعبده نقيم توحيده ودينه. وأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يتسع لها هذا المجال لكن هذا هو نموذج من أسباب النهضة الحقيقية. دعاك من النهضات المزيفة. الله قد وصف بعض النهضات المزيفة التي يسمونها نهضة قال إنما مثل الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإن راحت هذه اللي يسمونها نهضة ونعشة زالت كلها، ثم إن نهضة تتركك بعد أن ما أنت ترى الموت إلا وهي قد ولت عنك ولا تستفيد منها في الآخرة شيء، هل هذه نهضة ولا هذا عبارة عن خطوات شيطان وساوس الشيطان؟ إن النهضة الإسلامية تصحبك في حياتك وعند مماتك وبعد مماتك وإلى الجنة، هذه النهضة الإسلامية التي أرادها الله أن يقوم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك بيأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير المؤمن القوي. فكلما كان الإنسان في دين الله أقوى، المعروف والنهي عن المنكر والعلم والعمل، كان عند الله أحب. لهذا الحديث الذي تراه قال المؤمن القوي خير وأحب، أحب أفضل تفضيل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالناهض حقا هو الذي مكنه الله وأورثه الله أرضه الجنة. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والساقط حقا وتحت أقدام القوم يوم القيامة هو الذي ضيع النهضة، ضيع العزة والمكرمة. فربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. غولطوا كثير من المجتمع، غولط صار مسكين مغلوط، فهمه مغلوط، غولطوا وما لجأوا إلى الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لو أن واحدا غالطه في أتفه شيء من أمور الدنيا لصار ذلك من أعدائه، لكن يغالط في دينه، غالط في دينه يعرض لعذاب الله وما ينتبه. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن إن يصاب في ماله وإذا أصيب في دينه لم يشعر. يحتاج إلى تعديلها من الانزحاف الكلمة الأولى. وهذا ما هو مأخوذ من قول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، الكفار. فالكفار ما يشعر صاف في دينه ولا هداه، والمنافقون وما كان من ذلك العب عليهم الشيطان. هم كانوا يقولون هؤلاء متخلفون، هؤلاء يعني ماذا المتدينون، يسمونهم المتدينون، الإعلام يسمون متمسك بدينهم متدين، لأن عندهم رجال دين ورجال غير دين. قال هذا رجال الدين، يعني معناه أنهم هم ما هم رجال دين. طيب يقول هؤلاء متخلفون. كلنا موضوع عنوان التخلف، يعني ما هو التخلف؟ هو هذا التخلف الذي أنتم فيه. وذكرنا منها أن التخلف على الصراط، والتخلف عند الميزان، والتخلف في الدنيا أيضا كذلك، أيضا التخلف عن الكرامة، والتخلف عن العزة، والتخلف، هذا هو التخلف، أنتم متخلفون. أما الذي يقيم دين الله هذا معتدل على صراط مستقيم، ما هو متخلف، مضبوط، هذا مضبوط. هذا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كيس فطن. من أكيس الناس يا رسول الله؟ قال أكثرهم ذكرى للموت. هذا الذي هو أكثر ذكرى للموت عند أصحاب الدنيا يعتبر متخلف، يعتبر متبلد، ويعتبر إلى آخره.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: حسبنا اقدر تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعلم وأخبر أن من شكر منا أنه يزيده، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الجماعة، وأن من كفر عذبه وتوعده بالعذاب الشديد. وإن من دواعي شكر الله سبحانه وتعالى كل النعم، فنحن لسنا بشيء إلا بفضل الله عز وجل وبرحمته سبحانه وبهداه، فكل نعمة علينا هي منه، كبرت أو صغرت، دقت أو جلت.
5: لا حول ولا قوة لنا إلا به، ولا حياة لنا إلا منه، ولا عدد ولا عدد، ولا قوة ولا مدد إلا من الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وإننا والله في مثل هذه اللقاءات لنغتبط بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه وهداه. قل بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وغالبا نحضر لا لنفيد إخواننا، فعندهم خير وهم طلاب علم ودعاة إلى الله، وكثير منهم حفاظ قرآن، ولكن نحضر لنفرح. وفعلا والله أننا نحضر ونفرح حين نرى هذا الخير وهذا الفضل وهذه النعمة التي يجب علينا شكرها بلسان الحال والمقال، والتي وما من أحد يراها إلا ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. مساجد عامرة، سنة ظاهرة، علوم نافعة، دعوة مباركة، حياة طيبة والله على أي حال، ولكنها على حال حسن، حياة طيبة كما وعد الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، طيبة المظهر، طيبة المخبر، آثار الطيب فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قد طيب أهلها بالعمل الصالح، وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمثل هذا رؤيته لا شك أنها فيها قرة عين في مثل هذه المساجد وهذه الدور وهذه الدعوات وهذه اللقاءات. قال بعضهم حين كان مريضاً وعاده بعض أحبته فأنشد بعض الأبيات يقول: مرض الحبيب فعدته فشفيت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فشفيت من نظري إليه. فالنظر إلى الأحبة به راحة نفس، ربما إذا كان فيه شيء من الإرهاق أو الحميات أو شيء من ذلك، براحة النفس ربما يتلاشى ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: هذه الدعوة السلفية ليست فضل الله على فرد بعينه، هي فضل الله على الأمة، رجالا نساء جنا إنسا فضل الله، فإنها دعوة الله سبحانه وتعالى، دعوة الحق، دعوة مكرمة من رب العالمين. الفتن ما تضرها، اي والله تأتي الفتن تعصف وتموج كما تموج البحار، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر من قد اقترب. فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، أي فتحا يسيرا. قالوا: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، يحصل شيء من ملاطيم الفتن، لكن ما تضرها، لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. يحصل الضرر، يحصل شيء من الأذى، وهي ما تزال قائمة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من لا يخل لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها إلى قيام الساعة. وهذا خبر الصادق المصدوق. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. أي والمؤمن ما زال في خير. ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه أي هذه المهلكة أشد، فتنكشف. هذه بشارة لنا معشر المسلمين المسلمين أن الفتن وإن حصلت ما ضرت. وإن مذاكرتنا في هذا الموضع وفي هذه الليلة هي مشاركة مع أحبتنا المشايخ والسامعين، ومشاركة معهم بكلمة مختصرة إن شاء الله، هي حول التحدث حول نعمة السنة التي يتمتع بها أهل السنة، ونعمة الاستقامة والاستجابة لها والسير عليها. إننا عباد الله في أزمنة نحتاج إلى المزيد والله من الحفاظ على ديننا بهذه السنة، والحفاظ على ديننا بهذا التوحيد، والحفاظ على ديننا بهذه النعمة. فإن هذا الدين صار يروج لبيعه، يباع. وأنت ترى حين تستحضر الأدلة شيئا عجيبا مما دل عليه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفعلا فتن تحصل كقطع الليل المظلم، وما من حين إلى آخر إلا وهي تزداد. وقد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فمن ذلك حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فواها، أي فوا عجبا له، أي لمن زحزح عن تلك الفتن. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تحصل له تلك الفتن ويجنب منها ولا تعصف به. وأخبر أنها تكون فتن كل ما كان الإنسان فيها مسرعا كل ما كانت به أعصف وكل ما كان عنها متواريا كل ما كان رب العالمين به ألطف. قال تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعوذ به، أي مكانا يفر فيه من الفتن، يحافظ على دينه وعلى استقامته وعلى توحيده وسنته، حافظ على دينه فيبقى يعبد الله عز وجل ويعلم ويتعلم، يأخذ العلم من أهله حتى يسلم له دينه، يأخذ العلم من أهله، فهذا العلم هو الدين، الدين العلم والعلم الدين، ارتباط بعضها ببعض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، دين، فهذا العلم ما يؤخذ فقط للتزين والتجمل، ولا يؤخذ للتباهي والمفاخرة، ولا يؤخذ كذلك أيضا للتأكل به، لا، ما هكذا أنزل الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا جاءنا وأكرمنا به، لكن أكرمنا لنتدين للدين. إن هذا العلم دين، فانظروا أمن تأخذوا دينكم. فأفتانا هذا الإمام أن نأخذ ديننا ممن نتحرى منه الدين، نتعلم منه العلم والدين، وهم من يحملونه حملا على مستوى المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. ولا يصلح هذا الوصف إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولخير القرون ولمن سار على هذا المنوال بلسان الحال والمقال، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هكذا يقول الله عز وجل، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فصار كل هذا الفوج العظيم من أنبياء الله ورسله والسلف رضوان الله عليهم على هذا الصراط وعلى هذا المنوال لا عوج له، وقد أبانه الله عز وجل بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنحن على وصية من ربنا أننا نسير على هذا الصراط بكل قناعة بكل يقين، نحن على شريعة من الأمر، نحن على بينة من أمرنا، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بينة من ربي، هكذا قال الله لنبيه ولنا فيه أسوة، على بينة من أمرنا نسير على طريق على كتاب ربنا وسنة نبينا وطريق سلفنا، ومن خالف ذلك سبب لنفسه الانشقاق والفرقة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فأصحاب التنازع والنزاع في هذا الدين والسنة هم الذين شقوا ويسببون لأنفسهم الفرقة ويسببون لأنفسهم الشقاق. ولا تنازعوا فتفرق فتفشلوا، هذا هو الفشل، ففشل الأمة بعدم السير على صراط المستقيم والهدي القويم يحصل فيهم الفشل، يحصل فيهم عدم العصمة، يحصل فيهم عدم القوة، تضعف قوة المسلمين، تضعف يضعف همتهم ومعنويتهم ويبقون يتخرشون، هذا يخرش هذا وهذا يخرش هذا، هذا يمكر بهذا وهذا يكيد لهذا، لعدم الاعتصام. أنت السبب، نحن السبب في أنفسنا، لأنه ضعف اعتصامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، فالاعتصام هو سبب القوة، عدم السير على هذا الدين هو سبب القوة. قال الله عز وجل: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بالقوة بالدين حتى تقوى مجتمعاتكم ودعوتكم، هكذا أراد الله عز وجل، فهي سنة وهي جماعة وهي قوة إيمانية. ولهذا في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ما دام مؤمنا في خير بقدر إيمانه، لكن أن تطلب الأقوى فهذه الحياة يعني كما يقال: من عز فيها من عز فيها بز، من عز بز. فالأقوى هو الذي يعني ما يكون فيه الميزة في الدنيا والآخرة حتى في درجات الجنة، ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وانت وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فانظر الذي هو الأقوى والأكثر والأعلم. ولهذا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن الأعلم عنده قوة إيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما يعقلها إلا العالمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول إلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذن هذا ثبات الإنسان في دينه وفي استقامته على قدر تمكنه من قوة الإيمان بما عنده من الخير، وبما عنده من العلم، وبما عنده من مجالسات الخير وأهله، ومحبة الخير وأهله. فيا معشر المسلمين، نحن على شريعة قيمة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. موعود بولاية الله، فنحن موعودون بولاية الله، وهم لن يغنوا عنا من الله شيئا. نحن على صراط مستقيم معشر المسلمين، وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الشرك على طرق متفرقة متشعبة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكذا من تشبه بهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. مواعيد ربنا للإنسان مؤمن في الدنيا والآخرة، فهذه الحياة أبرك ما يكون فيها الإنسان أن يستغلها بالطريقة الصحيحة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم له حياته إلا بذلك والله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي على كل سور منها داع يدعو: يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. إن لم يدخلوا الصراط كلهم يحصل التفرق، ودعاة الله عز وجل دعاة الحق من ملائكة الله وداعي الحق وكتاب الله ورسل الله وورثة أنبياء الله، كلهم يدعون إلى أن استقامة، والله يدعو إلى دار السلام، ربنا قبل ذلك يدعو إلى هذا: ادخلوا الصراط جميعا، وإن لم يدخلوا الصراط جميعا تحصل الفرقة، يحصل الشتات، يحصل الضعف. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تتشتتوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن ننادي أنفسنا وسائر المسلمين أن نسير جميعا على هذا الصراط الذي به قوتنا، به نصرنا، به عزنا، به حياتنا. ما لنا حياة إلا بذلك. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، يهدي يدعو، ما التوفيق من الله سبحانه. ليس عليك هداهم أي توفيقهم، ولكنه تهدي أي تدعو. وسائر الأنبياء يدعون، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دلدل لهم أنبياءهم على الصراط المستقيم فاستحبوا العمى، تشتتوا تفرقوا. فلنحذر عباد الله من مجانبة هذا الصراط، جانبة السنة، جانبة الحق، جانبة التوحيد. هذا يضرنا معشر المسلمين، والله يضرنا. يحصل بيننا الفرقة، يحصل فينا الفتنة، يحصل فينا الضعف، ضعف. كما قال الله عز وجل: وتذهب ريحكم تفشلوا. ألا ترون فشل المسلمين الآن؟ والله فشل، والله فشل مزري، فشل أضحك عليهم أعداءه، فشل. هذا السبب. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، ما فوق ظهرها محمول ما تشرب وتهلك عطشا. كتاب الله بين أيدينا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، ننهل منها ليل نهار، ثم يعرضون عنها. وراك وراك يا غرب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال اليهود والنصارى، قالوا نعم، فمن إذن؟ تشتت، إما بشركيات أو بدع أو خرافات. دين يقوم على الصراط المستقيم، يقوم في المجتمع، يقوم في الفرد، يقوم في الجماعة. أنت نفسك، أنت أيها الشخص، إن لم تستقم ما قام دينك ولا قمت، تبقى مغمورا في خضم الشياطين والجهال وما إلى ذلك، حتى تلقى الله عز وجل منكرا لعمرك. ما لبثوا غير ساعة قال كذلك كانوا يؤفكون. يقسموا بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة، ضياع، والله ضياع، ضياع. الذي ما يعتني بعمره بالاستقامة على دين الله ضياع، حتى إنه يرى أن جوارح هذا الجوارح ما استفاد منها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، وين راحت؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ما اتبعوا الحق، ما أخذوا الصراط المستقيم، ما استفادوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كل هذه الجوارح عطلوها، ما استفادوا منها كما يستفيد منها من استغلها بالقيام بهذه الحياة بما أوجب الله عليه عز وجل من تاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السير على هذا الصراط القوي الذي بانه الله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر كيف الإنسان يخسر في هذه الحياة الدنيا أعمال كم سيعملها. أنت تعمل غيرك يعمل، أنت تعمل والكافر يعمل، أنت تعمل والمبتدع يعمل، أنت تعمل، لكن أنت رابح. أعمالك في ميزان حسناتك بإخلاص متابعة، وذاك كل أعماله مردودة. وهل مردودة وهو يسلم إثم؟ لا، مردودة وعليه إثم أيضا، إثم البدع التي أحدثها في دين الله. لو كانت مردودة فقط، بل كل بدعة ضلالة، فهو ضال، يعتبر المبتدع في دين الله الذي لا يسلك صراط المستقيم ضال. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والبدعة دعوة إلى الباطل، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. فإذا استحضرت مثل هذه الأدلة والعناية بها وتمحيص ما كان من مدلولاتها، ترى أن والله ما من نعمة عليك أعظم من نعمة التوحيد والسنة، وما من نقمة على الضال أشد عليه من نقمة الشرك والبدعة. فإنه يهدر جهوده كلها، أعماله كلها، إما بشرك وإما ببدعة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته، حديث قدسي أبي هريرة في مسلم، تركته وشركه متروك. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، أين ذهب عمله؟ بالمشاقة بعدم سلوك هذا الصراط يحصل عليه جهود مهدرة كلها، نوله ما تولى. ويمكر الله به كما مكر في هذه الدنيا، ثم نوله ما تولى، نتركه أينما اتجه لا يكون الله معه ولا يعينه، ونصله جهنم وساءت مصيره. لماذا؟ شاق الرسول، سر في شق وهو في شق، ما سلك الصراط المستقيم. إن من أجل نعمة علينا هو هذا الصراط المستقيم الذي هدينا له، الذي هدانا الله سبحانه ودعا إليه رب العالمين والأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين. هذا والله أجل نعمة علينا معشر المسلمين، فإيانا والتنكب عنه. وقد وصف الله وإنهم عن الكفار بقوله وإنهم عن الصراط لناكبون، أي ساقطون، الذين يتفلتون يتساقطون في هذه الدنيا عن صراط الحق وصراط القرآن وصراط السنة، أن هذا الصراط المستقيم. صراط المستقيم يشمل الحق، يشمل الإسلام كما في حديث النواس، يشمل القرآن، كلها صراط مستقيم. فاتبعوه، اتبعوا القرآن، اتبعوا السنة. وقال رسول وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوهم إلى هذا، فهو داعي إلى الكتاب والسنة، وربنا يدعو إلى ذلك. كل هذا يدل أن هذا كلها صراط مستقيم، كلها تصب فيه. أما قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل، أما قول الله سبحانه وتعالى بل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهذه كلها السبل ليست يعني متشعبة، وإنما هي سبل إلى الصراط المستقيم، هي طرق الخير. فلا تعارض بين أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وبين قول سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه سبل سلام، سبل سلامة، طرق خيرات. كل عمل صالح، كل سجدة، كل تسبيحة، صلة رحم، حسن جوار، بر والدين، حسن خلق، هذه كلها شعب الإيمان، سبل سلام، كلها تؤدي إلى الصراط المستقيم. وتلك السبل التي هي تفرق بكم عن سبيله، فطرق الخيرات مؤدية إلى الصراط المستقيم، موصلة إليه، إلى دار، إلى جنات النعيم. وطرق التشعبات والأهواء تخرجك من الصراط المستقيم، وتخرجك وتشتتك وتبعدك، تبعدك عنها إلى الأهواء والأفكار وبلبلة الذهن والتشتت بك بالأهواء وضيق الصدر. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالصراط المستقيم هدى الله، هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من اتبع رضوانه، هدى الله هكذا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فأنت في أمان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، تضمن الله، تكفل الله لمن اتبع هداه أن لا يضل في الدنيا، ما زال متبع لهدى الله ولصراطه المستقيم الكتاب والسنة، أنت في ضمان من رب العالمين، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا، ومن تلك المعيشة الضنك ضيق الصدر، شتت الأهواء، تشتت أيضا، حتى في كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال فرق الله عليه شملة، فرق الله عليه شملة، جعل الآخرة نيته، جمع الله عليه شملة، جعل غناه في قلبه، أتت الدنيا هي راغمة، ومن جعل الدنيا همة فرق الله عليه شملة، جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. تفرق الشمل، مهموم، مشتت، ضياع وقت، والنتيجة صفر. في آخر المطاف كلها أعمال مهدرة، بغير صراط مستقيم مهدرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا إذا أراد أن يتوب وقد عمل حدثا في الدين ربما يضيق عليه حاله، ما أشبهه بقاتل النفس، بمريق الدم غير حق، لأن من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه، دينه فسيح، شرح صدر، ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما جاء في حديث أبي الدرد بلح سائرا معنقا صالحا معنقا، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال ابن الأثير في النهاية انقطع، بلح أي انقطع، هذا من أسباب الانقطاع. وهكذا أيضا البدعة من أسباب الانقطاع، ولعلكم ترون أن من أراد الله زيغ قلبه جانب هذا الصراط فيبلح عن السير المعنق، وربما انقطع وتنكب لما كان يعرف من قبل، تنكر لما كان يعرف من قبل، وجانب الجلساء الصالحين إلى جلساء السوء. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة، صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أتظن أنه يتوب وما يقبل الله توبته؟ لا، الله يقبل توبة الكفار والمشركين وسائر من تاب إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يقبل. إنه كان توابا ودعاهم إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي سبيل الفلاح، هو التواب الرحيم موصوف بهذا، لكن لا يوفق لها، هذا معنى الحديث. فانظر على حرمان، قل أن تجد صاحب بدعة يوفق للتوبة، قد تجد صاحب معاصي، قد تجد كذا من المدخنين، من هؤلاء، من أصلهم عندك معاصي بشتى أنواعها، وإذا بك تنصح نعم يندم وربما يأسف وربما يقول إن شاء الله، وإن فعلها باستحياء وغير ذلك. لكن أصحاب البدع والمجاهرة بها والبعد عن الصراط المستقيم، صراط الله القويم الذي هو الكتاب والسنة، بقدر بعده عنها يحرم التوبة إلى البدع والمخالفات، هذا حرمان. قال الإمام أحمد وغيره وجماعة من أهل العلم لا يوفق لها، لا يوفق للتوبة. فمن وفقه الله للخروج من البدعة فإنه قد وفقه الله لشيء عظيم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه، بيع دينه، إما يعني يبيعها من سنة إلى بدعة، انتقل والله باع من دينه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه،

كلها لا يعادل دينك عندك شيء. والله لو كنت في شعفة جبل أو كنت في وادي من الوديان ترعى غنيمات وقد سلم لك دينك فأنت أربح ما يكون في هذه الحياة الدنيا ما دام معك دينك، ولو قد ملكت الدنيا كلها وقد فات من دينك شيء، ما نقول فاتك دينك كله، أنك خسرت. مجلس واحد من مجالس الذكر لا تذكر الله فيه كن عليك حسرة يوم القيامة، فما بالك بمجالس تفوتك أو مجالس تخسرها في غير ذكر الله وغير طاعة الله وغير علم وغير دعوة وغير استقامة وغير عمل يعود عليك يوم القيامة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وذكر الله شامل للعلم، شامل للسنة، شامل لما كان من طاعة الله ومن ذكر الله. ما دمت في طاعة الله فأنت في ذكر الله، وأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الموعودين بالجنات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فنعم عباد الله، هذه خسارة عظيمة من يبيع من دينه، يبيع دينه أو يبيع بعضا منه بثمن بخس، يبيع دينه بعرض من الدنيا وببعد عنه وببعد عن جلسائه. حافظ على دينك بجلساء الخير، حافظ على دينك بارك الله فيك وعلى تمسكك وعلى استقامتك وعلى هذا الصراط المستقيم الذي كنت عليه هديت له. حرمه كثير من الناس، والله حرمه كفار، حرمه مشركون، حرمه كثير من الضلال الذين قد أعمى الله بصائرهم عنه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بصائرهم عميت عنه. وهكذا يعني خذلوا عنه، ووفقك الله وهداك الله واجتباك الله وأنعم الله عليك وأتم عليك النعمة، هي نعمة كاملة، نعمة شاملة، نعمة دائمة، الله قد أثنى عليها. فالحفاظ على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا الدين بتذكر نعمة الدين، أن الله قد اصطفى لنا ديننا. ولهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أنتم على دين مصطفى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موتوا ثابتين عليه. هذه دعوة إلى الثبات على الدين والبقاء عليه والاستقامة عليه والحفاظ عليه. ودينك يقوى بإخوانك يا أيها السني. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يا أيها المسلم، دينك يقوى بإخوانك المسلمين وبالصراط المستقيم بالاعتصام به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله عز وجل: ما يقوى بالتشبه بالأعداء، لا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نحن منهيون أن نكون مثلهم حتى لا يضعف ديننا، فإنهم لما كانوا على ذلك تفرقوا. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما يضرونك وأيضا لا تباليهم بالا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا تحقير لشأنهم، لست منهم في شيء. فمن فرق دينه أبشر أنه ما يضرك، حتى وإن حصل منه شيء من الأذى، لكن الضرر أنت في حفظ الله عز وجل. إذا حفظت دين الله بسبيل الله القويم هذا الذي أنت عليه، والله أنك محفوظ. وقد دل على ذلك حديث الأب بن عباس رضي الله عنه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وهو غلام خلفه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا درس في العقيدة، درس يعطيك قوة والله إيمانية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير، حرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ما زلت منشرح الصدر، أحزان تمر بك تعالجها بما أنت عليه من الصراط المستقيم، من التوكل على الله، الإيمان بأقدار الله، والثبات على دين الله، والتأسي بالسلف الصالح، وإذا بك مرتاح مطمئن البال بذكر الله عز وجل بهذا الصراط المستقيم الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر

0: ذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. أعداء السنة ما ضروهم، هل السنة أعداءهم ما ضروهم، مهما فعلوا لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، هذا وعد ربي ما يخلف. لا تغالطوا أنفسكم، والله ما يخلف، لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم. هذا سيحصل، هذا حاصل، ولكن ما سلم منه من هو خير منا، من نكون نحن أكرم الخلق على الله، كانوا هم أشد ابتلاء. ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه. أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الأنبياء المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا قويا محس أكثر ومحس للخير له. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن الله كما قال الله سبحانه: يرفع نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بعد أن ذكر ما حصل من البلوى لنبي الله يوسف، ابتلى الله أيوب بأمراض حتى يعني ذكر الله عز وجل ما وصفه به في كتابه وفي السنة وفي تفسير المفسرين، وشيء مما وصفه الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قد كان أهله بعيدين عنه وقلاه الناس، كل ذلك باسم ابتلاء، ما كان هينا على ربه ومعاذ الله، بل هو كريم على الله، ولكن على قدر دينه ابتلي. وذنون ابتلي على قدر دينه، والبحر ينغمس في البحر، يسقط في البحر ويبتلعه الحوت وغير ذلك من البلوى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، له ثقة بربه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بلوى عظيمة، هذا كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله بصير، ليس بغافل، فأنت موعود من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، هذه كلمات الله لا تبدل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أنهم ابتلوا وأوذوا ومع ذلك والعاقبة كانت لهم، ما من نبي إلا وكانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا كذبوا وعوذوا حتى أتى على ما كذبوا وعوذوا فصبروا على ما كذبوا. يأتي النبي المبلغ لرسالة ربه ويكذبها أحقر الناس المشركين والجاهلين، وعوذوا حتى يرجمون بالحجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قوم فأدموه ويمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. كل هذا من الأذى، في الأذى بالأقوال والأذى بالأفعال. ففريقا كذبتم وفريقا أفكلما جاءكم رسول منكم فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. فالأنبياء منهم من قتل منهم من كذب، على هذا ساروا، ما من أحد منهم نجا من ذلك، حتى إن منهم من لا يأتي معه واحد يوم القيامة، معه النفر الواحد سبب التكذيب. يأتي الرجل معه الرهط ومعه الرجل والرجلان والرجل معه الرهط والرجل ليس معه أحد، كل هذا من الأذى الذي حصل لهم، ليس بهوان على الله، إنما هي كرامة ورفع درجات لهم، هذا هو الذي أكرمهم به. إنما أذكركم هذا إخواني في الله مذاكرة معكم حتى لا تستوحشوا الطريق، فأنتم والله في هذه الحياة الدنيا أسعد الناس على وجه الأرض، أهل السنة أسعد الناس على وجه الأرض، أهل الحق أهل الاستقامة أسعد الناس، والله بهم ألطف بهم من غيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما مانا الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. قال بعض المفسرين: أي أن اللطف على قدر العبودية، فكلما كان الإنسان لله أعبد أكثر تمسكا بالكتاب والسنة كان الله به ألطف، وهذا ملحوظ مرئي رأي العين مشاهد أن لطف الله بأهل السنة أكثر وأعظم على قلتهم وضعف حالهم، ومع ذلك اللطف بهم من الله أعظم. ولا يضرهم، لن يضروكم إلا أذى، هذا دين الله وعد الله سبحانه وتعالى. فهذا حاصل بسبب التمسك بهذا الصراط المستقيم والعض عليه بالنواجذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ أصحابه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جلت منها القلوب ذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وصينا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو سبب الانفكاكات، وسبب يعني التفرق عن الدين وعدم العصمة. افرح بأخيك افرح به، أنا لك ناصح والله، افرح به، افرح بأخيك، شد عضد أخاك، شد عضد أخيك، تعاونوا على البر والتقوى معشر المسلمين، ولن يجمعنا والله إلا هذا الصراط المستقيم. ما احنا مستعدين أن نتنازل في ديننا عنه، ولا الصالحون من قبلنا استعدوا أن يتنازلوا عنه. هذه مغامرة، هذه عذاب شقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل أهل الجنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، تنكب عنه هلكة. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، سبيل هلكة. من كانت فترته، قال: لكل عمل شرة وكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فظن بإخوانك هذا، وقوم إخوانك على هذا. معشر المسلم، معشر السني، نقوم أنفسنا ومجتمعاتنا على هذا، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على هذا الاعتصام. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا نقلد أعداءنا الذين تفرقوا واختلفوا وتمزقوا ولسنا منهم في شيء، قد حذرنا الله منهم. هذا هو سبب نجاح هذه الدعوة، سبب سلامتها من العطب، سبب عافيتها، سبب مكانتها بوعد الله الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والله ما استخلف من قبلنا من الصالحين من أنبياء الله ورسله إلا من أقام هذا الدين بالصراط المستقيم والسير عليه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شاهد الله أننا ارتضينا كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلفنا الصالح، ارتضينا ذلك وأحببناه من قلوبنا وصار حبه في لحمنا ودمنا. فنسأل الله أن يمكن لنا ولديننا في الأرض، وأن يمكن لهذا الدين، دين الإسلام الذي لا يبتغي غيره إلا سفيه، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا الدين الذي هو الدين الله، دين ملائكته ودين أنبيائه، دين سائر من خلقهم الله منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وإنما تختلف الشرعة فقط، وإلا فدين الإسلام دين الله الحق. إن الدين عند الله الإسلام، عند الله الإسلام هذا الدين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تفرق وتمزق، فسيكفيكهم الله. وقد رأينا هذا والله، أن الله يكفي المؤمنين، أليس الله بكاف عبده؟ ما دمت على دينه وكتابه سنة رسوله على هذا الصراط المستقيم ترى المتفالتين وأنت في خير وأمان. احترز بهذا الدين، احترز به، احترز بذكر الله، دين الله ذكر الله، احترز به. كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: وآمركم بذكر الله. وذكر الله لا تظن أنه التسبيح والتحميد فقط، بل هو شامل للكتاب والسنة وللتسبيح ولسائر ما كان من ذكر الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، قال: فتحصن منه في حصن، وجد حصن تحصن منه، ترز ولا يحترز أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله، من عدوه إلا بذكر الله. فما لنا حرز من أعدائنا، أعدائنا الظاهرين، أعدائنا الباطنين، أعدائنا يعني سواء كان من الداخل أو الخارج، إلا بذكر الله، بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما أدري أبقيت لإخواني شركائي في المحاضرة شيء، ولا قد يعني ضيعت أوقاتهم بمثل ما فرحت به مع إخواني، فإني والله ما أردت أن أسترسل هكذا، لكن لما رأيت إخواني واجتماعهم ومحبتهم، وكثير منهم يعني بالانشراح صدر، انطلقت بالتذكير معهم على هذا الصراط المستقيم، وما بقي من الوقت ولا يسامحوني. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.

نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة. السائلة من الباحة رمزت لاسمها بسين ألف ألف، تقول: من الله علينا وأدينا فريضة الحج العام الماضي، ويوم العيد ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة، وقد تأخرنا بها إلى بعد منتصف الليل، حيث أننا فقدنا الوالد لفترة تصل إلى 5 ساعات في الزحام، وعندما وجدناه ركبنا إلى منى لندرك المبيت بمنى، ولكن لشدة الزحام تأخر بنا الباص ودخل حدود منى قبل الفجر بقليل، قرب تقريبا ثلث أو ربع ساعة، فهل نكون أدركنا المبيت أم ماذا يجب علينا مأجورين؟
4: نرجو أن لا يكون عليهم شيء، لأنكم معذورون بالزحام وبفقد الوالد، نرجو أن لا حرج عليكم وهذا يكون عليكم شيء، لأن هذا عذر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة في عدن المبيت ليالي منى، ورخص للرعاة في عدن المبيت لمشقة، فأنتم بهذه الأحداث عليكم مشقة كبيرة أخرتكم عن منى. نعم، فأنتم معذورون إن شاء الله. نعم.
3: تقول هذه السائلة: رأيت الكثير من النساء هداهن الله داخل مكان زمزم في الحرم يصلين على الدرج المقابل لمواسير التبريد على ما يبدو لي، ويقولن بأن ذلك سنة، سنة زمزم، وعندما نهيتهن عن ذلك لم يستجبن، وربما تطاولنا في الكلام، فهل ذلك صحيح فضيلة الشيخ؟
4: ليس بصحيح، وليس لزمزم سنة، ليس لها سنة، والواجب أن يصلينا خلف الرجال في أي مكان من المسجد الحرام، يتمس مكان خلف الرجال ويصلينا فيه، ولا يصلينا في زمزم، ولا يضايقنا الناس، وليس لزمزم صلاة معينة، كل هذا باطل لا أصل.
3: بارك الله فيكم. السائلة تقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تحدثونا عن الربا وما هو، فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر، وأيضا المخرج لبيع وشراء الذهب، حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب، لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح للاستعمال، مأجوري؟
4: الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك، فلا بد من شرطين: التماثل والتقابل، وزنا بوزن، مثلا مثل، يدا بيد في الذهب والفضة، وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لا بد كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق، فإن فعل خلاف ذلك فهو الربا، فإذا باع ذهبا بذهب أرجح منه ربا، أو فضة بفضة أرجح ربا، أو باع صاع من التمر بصاع ود أو صاعين من التمر ربا، أو صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة ربا، أو صاع من الشعير بصاعين من الشعير ربا، أو صاع من الملح بصاعين من الملح ربا، لا بد التماثل إذا كان نوع واحد، صاع بصاع، صاعين بصاع، إذا كان نوع واحد، تمر تمر، حنطة حنطة، شعير شعير، ملح ملح، ذرة ذرة، أرز، لا بد من التماثل والتقابض، صاع من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا بأس، صاع من التمر بصاع من التمر ولا اختلف النوع، صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد، يعني يتقابض في المجلس لا بأس، هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكة والعملة، إذا كان وزنهما واحد فلا بأس، لكن وزنهما واحدا يدا بيد تقابل في المجلس فلا بأس، أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابل في المجلس فلا بأس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل، لا لكن يدا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم بأربعمائة درهم مائة درهم يدا بيد لا بأس. في مجلس قبض مثل صاع تمر، صاعين شعير، أو صاعين حنطة، أو صاعين ملح، أو صاعين ذرة يدا بيد لا بأس، ولو كان هذا أكثر من هذا لأن الجنس مختلف. لكن لا بد يقبض صاع تمر بصاعين من الرز يدا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدا بيد لا بأس. هكذا العمل الموجودة لما ترك الناس الذهب والفضة وعملوا بالعمل الموجودة الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة. إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثل مثل يدا بيد، مثل 500 قطعة واحدة ب500 من دوات العشرة أو دوات المئة يدا بيد فلا بأس يدا بيد. قطعة من دوات المئة ريال سعودي ب100 من دوات الريال أو من دوات الخمسة أو من دوات العشرة يدا بيد فلا بأس لأنها متماثلة ويد بيد. أو $100 ب$100 وإذا اختلفت الأحجام $100 ب$100 يدا بيد لا بأس. هكذا $100 أردني ب$100 أردني أو $100 مصري ب$100 مصري يدا بيد لا بأس. فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثل 100 ريال سعودي $50 أمريكي يدا بيد لأن عملة مختلفة، أو $100 أمريكي ب$200 مصري يدا بيد لا بأس. المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدا بيد. أما إذا كانت العملة واحدة سعودي ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين، التماثل والتقابض في المجلس. نعم.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع كل فرد منها مبلغ يقبضه الآخر مرة واحدة وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟
4: الصواب لا بأس به، قد صدر قرار من المجلسات كبار العلماء لأنه لا حرج في ذلك. إذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد يأخذ 2000 إذا جاء الدور، أو كل واحد يأخذ 3 أو 10 لا بأس، سواء رجال أو نساء، لأن قرض ما فيه زيادة ما فيه تفاضل، المثل بالمثل. نعم.
5: تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: المرأة التي تصطحب زوجها كمحرم لها وهي تعمل مثلا في بلد وهو معها، وغالبا هو لا يعمل لعدم وجود فرصة له في العمل، هل يكون في ذلك قلب للقوامة، قوامة الرجال على النساء، وهل يجوز ذلك أم لا؟
4: لا حرج في ذلك، هي معها محرما لها وهي العاملة وهو لا يعمل، كالعكس لو ذهبت معه يعمل هو ما تعمل، الله باح العمل للجميع. فإذا تيسر لها عمل كهندسة أو طب وليس وهو لم يتيسر لها ذلك فلا بأس أن يسافر معها محرما لها ومعينا لها على هذا العمل، والمصلحة لهما جميعا.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل الصيام بعد 15 من شعبان حرام أو مكروه؟ نرجو منكم الإفادة.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هو حديث صحيح، فالذي ما صام أول الشهر ليس له يصوم بعد النصف لهذا الحديث الصحيح. وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك، من باب أولى، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، الذي له عادة لا بأس، إذا كان عادة يصوم الاثنين والخميس فلا بأس يصوم. أو عاد يصوم يوم يفطر يوم لا بأس. أما يبتدي الصيام بعد النصف من أجل شعبان هذا لا يجوز. أما لو صام بدءا من 14 أو من 15 أو من 13 أو من نحو السمر فلا بأس، لأن أكثر إذا صام كلها أو أكثر فلا بأس. أما يكون يفطر النصف الأول ثم يبتدي هذا هو المنهي عنه.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات حرام أو مكروه أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
4: على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل أنها ترضع وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع. فالمقصود أن إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقدير الأطباء الثقات فلا حرج في ذلك. أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يجوز، أو لخوف أن ألا يقوم بالخدمة أو النفقة هذا سوء ظن لا يصلح.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يعرف الميت أخبارنا وكيف ذلك إذا كان يعرفها؟ وهل يسمع يسمعنا إذا ذهبنا إلى مكان القبر وكلمناه؟
4: هذا فيه تفصيل، أما كون يسمع أخبارهم على الإطلاق فلا. يقول الله جل وعلا، يقول الله سبحانه: إنك لا تسمع الموتى، ويقول سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن ذلك السمع انقطع إلا ما جاء به النص، هو مستثنى، مثل قول صلى الله عليه وسلم إن في الميت إذا انصرفوا عنه إنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا جاء به النص. كن السمع وكن يسمع في قبره الملك إذا سأله: من ربك ما دينك؟ هذا جاء به النص. أما كن يسمع أخبارهم في بيوتهم لا، لا دليل على، ولا يسمع ولا يعلم أخبارهم ولا يسمعوها. أما من جاء يسلم عليه هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه أخبار جاءت فيها ضعف، أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، هذا قول له قوة. ومن هذا الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام، هذا قول قوي. إذا سلم عليه من يعرفه في الدنيا كونه ترد عليه الروح حتى يرد السلام قول قوي، ولكن الأحاديث في صحتها نظر، فيها ضعف، فيقال يمكن هذا، الله أعلم، يمكن إن صحت الأخبار لأن الأخبار فيها ضعف. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في هذا السؤال: سمعت بأن الإنسان لا يصله ثواب قراءة القرآن إلا إذا كان من ابنه أو ابنته، وهل هذا يعني بأننا إذا قرأنا القرآن أو آية منه ووهبت ثواب ذلك إلى إنسان ميت أم حي لا يصل هذا الثواب، وهل أؤجر على ذلك؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
4: الصواب أن القراءة لا تصل إلى الأموات. ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام

0: بدليل، والأصل أنه لا يتفق بذلك إلا بدليل، وهذا هو الأرجح، أنه لا يشرع لأحد أن يقرأ لأحد من الموتى أو يصلي له أو يصوم له إلا إذا مات وعليه دين الصوم، فإنه ينفع قضاء الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات وعليه صوم رمضان ما قضاه أو كفارة وقضى عن غيره ينفعه، أما يصلي تطوع أو يصوم لتطوع هذا لا دليل عليه، أو يقرأ هذا لا دليل عليه، إنما ينتفع الميت بما جاءت من النصوص بالدعاء بالصدقة عنه بالحج عنه بالعمرة عنه بقضاء دينه، هذا كله جاءت به السنة يلحق الميت. أما الإنسان يقرأ له ولده وغيره يثوب له هذا ما عليه دليل، والذي ينبغي تركه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: المعروف أن سورة التوبة لا يقرأ في أولها لا الاستعاذة ولا البسملة، هل هذا يعني أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الآية الأولى أم لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: لما جمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان المصحف لم يكتبوا سطر بسم الله بين الأنفال وبين البراءة، لأن عثمان وجماعة شكوا هل هي منها أو منفصلة، هل الأنفال وبراءة سورة واحدة أو سورتان، فلهذا لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. فإذا بدأ الإنسان التوبة يتعوذ بالله من الشيطان فقط، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي في أولها قبل أن يقول براءة من الله، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان متصل قرأ الأنفال ثم بدأ بالبراءة ما يحتاج أن يتعود ولا يقول شيء، لأنه متصل في القراءة، فرغ من الأنفال ثم شرع في توبة، ليس هناك حاجة إلى بسملة ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها لم تشرع فيها التسمية، وهو الآن مستمر في القراءة ليس بمبتدئ. لكن إذا بدأ بالتوبة بدأ ابتلاءه بالتوبة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
1: سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: الذي ينام وهو جنب دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ، فما الحكم في ذلك؟
0: مكروه، السنة يتوضأ، أقل شيء يتوضأ، السنة يتوضأ ثم ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل قبل ذلك، فإن اغتسل فهو أكمل، وإن نام واغتسل آخر الليل فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينام بدون وضوء وبدون غسل هذا مكروه. قد سأل النبي عمر عن ذلك، وقد سأل عمر رضي الله عنه النبي عن ذلك فقال: توضأ ثم نم. قال: ينام أحدهم جنب؟ قال: إذا توضأ هل يرقد؟ فالأخذ أن توضأ ثم أرقد. المقصود أنه يشرع للمؤمن إذا فرغ من حاجته أن يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام، وإن اغتسل كان ذلك أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما توضأ ونام ثم اغتسل آخر الليل عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل عين ألف ألف الرياض يقول: هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ وجهونا بهذا السؤال.
0: كان الإسراء بالجسد والروح جميعا عليه الصلاة والسلام، وسجد بجسده وروحه مكة إلى الشام سوريا، ومنها إلى السماء، ونزل به إلى السماء حتى جاوز السبع الطباقات، حتى جاوز السماء السابعة، وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة والخمس سبحانه وتعالى. المقصود أنه أسر بروحه وجسده من مكة إلى الشام، ثم عرج به من مكة من الشام إلى السماء بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب عليه عامة أهل العلم، والقول بأنه بالروح أو الإنشاذ مخالف للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الرياض أبو محمد ألف ألف يقول: إذا خطب مني الشخص ابنتي وقيل لي بأن هذا الخاطب محافظ على الصلوات تماما في جميع أوقاتها، فهل أكتفي بهذا في قبوله زوجا أم أن هناك أمورا

0: أخرى أسأل عنها مثل شرب الدخان، سفره لأصحابه وغير ذلك؟
1: الاحتياط سؤال كامل عن سيرته وأعماله وجلسائه حتى تكون على بينة، وإلا فالمحافظة الصلوات علامة خير، لكن قد يكون هناك عندها أشياء أخرى، فإذا سألت عنه سؤالا تاما كان ذلك أكمل وأفضل، احتياطا للأمانة التي عنده لهذه البنت أو أخت ونحوها، لأنها أمانة فواجب عليك أن تحتاط لها، ولا شيء في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، واختلط فيه المسلم بالكفار والعصاة بالأبرار، فالواجب على الولي يحتاط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة البر وفساد كبير. كيف يمكنك أن ترضى دينه وخلقه وأنت ما سألت عنه الأخيار الطيبين؟ مجرد حضوره للصلاة ما يكفي، وإن كان ذلك علامة خير وعلامة هدى، ولكن الاحتياط أن تسأل عن سيرته أيضا أهل خبرة منه.
0: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، السائل يقول: من السودان صاد ألف ياء، يقول: لقد وجدت في كتاب أسماء الأسماء والصفات أو أسماء الله الحسنى، وجدت فيه حكاية أو قصة عن سيدنا موسى عليه السلام، وكان النص كالآتي: كان موسى عليه السلام يرعى غنما له في واد به ذئاب كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام مرهق شديد التعب، فتحير من أمرين: إن أراد النوم أكلت الذئاب غنمه، ولا يستطيع أن يرعى بالغنم لأن النعاس ملك عينيه، وعندما استيقظ وجد ذئبا من الذئاب واضعا عصاه على عاتقه ويرعى الغنم، فتعجب موسى عليه السلام وحمد الله وأثنى عليه، فأوحى الله إليه: يا موسى كلي كما أريد أكل لك كما تريد. سماحة الشيخ، هل هذه القصة صحيحة ويمكن للإنسان أن يقولها للناس أم لا، جزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه قصة لا أعرف لها أصلا، وأخبار بني إسرائيل مثل ما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيها الطيب والخبيث، فيها الصدق والكذب، فلا يصدق منها إلا ما جاء في القرآن الكريم أو صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن المعنى صحيح، فإن من حفظ الله واستقام على دينه حفظه الله. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، فمن حفظ الله واستقام على دينه يسر الله أمره وحفظ عليه شأنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه ويصونهم ويكفيهم شر الأعداء. يقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن حفظ الله حفظه الله. فأنت يا عبد الله عليك أن تستقيم على دين الله، وأن تؤدي حق الله، وأن تبتعد عن محارم الله، وأن تأخذ بالأسباب، عليك أن تأخذ بالأسباب والله يعينك وينفع بأسبابك. فالذي عنده الغنم يجب أن يعتني بالأسباب، يرعاها ويلاحظها، أو يجعل فيها الراعي الذي يراعي يلاحظها، ولا مانع يتخذ فيها كلبا يعين على حفظها بنباحه إذا رأى المستنكر. فقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكلب للصيد وللماشية يعني الغنم وللزرع. ولعل هذه الحكاية إن صحت يكون هذا الذئب جني مؤمن في صورة ذئب ليحرسه هذه الغنم، فإن الجن يتصورون بالذئاب، يتصورون بالكلاب، يتصورون بغير ذلك، يتصورون بالسنداور الهر، ويتصورون بغير هذا. فإن صحت الحكاية فقد يكون ذئبا وهو جني، لكن تصور بصورة الذئب أن يحفظ الغنم ويصونها عن الذئاب الأخر. وبكل حال فالله جل وعلا يتولى أولياءه بالنصر، فإذا غلب ولي الله بالنوم أو بشيء آخر قد يصون الله غنمه ويبعد عنها الذئاب ويكلأها سبحانه وتعالى. نعم.
2: السائل من السودان يقول: عندنا حلقة لتحفيظ القرآن بعد صلاة الصبح يوميا، وكنا نقرأ جزءا في كل يوم، وبعد نهاية القراءة نقول الفاتحة، وجميعنا نرفع أيدينا، والشيخ يدعو بأدعية لا بأس بها، مثل اللهم ارحمنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا في الدين، ونحن نقول آمين آمين، ثم ننصرف بعد ذلك. وهناك أحد القراء يقول لنا: مثل هذا العمل جميل جدا، والدعاء هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أجملوا في الطلب. السؤال: هل ما نفعل مثل هذا العمل مشروع بعد التلاوة أم لا؟ وما صحة حديث أجملوا في الطلب جزاكم الله خيرا؟
1: هذا ليس مشروع، بعد النهاية قراءة الفاتحة ورفع الأيدي بالدعاء الجماعي ما لها أصل، إنما إذا انتهوا من الدرس دعا لهم المدرس: الله تقبل منا، أو اللهم ارحمنا، شيء عارض، شيء لا يكون منظم، لا بأس بذلك. أما ينظم بقراءة الفاتحة ورفع الأيدي هذا لا أصل له. هذه أجمل الطلب، هذا جاءت به الحديث الصحيح: اتقوا الله وأجمل في الطلب. فالمؤمن يجتهد في الطلب ويحرص على طلب الخير ويجمل في ذلك: اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الاستقامة، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم وفقني ما يرضيك، إلى غير ذلك من الدعوات الجامعة. نعم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في آخر أسئلته: الحديث الذي يوضح بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عندما يكون ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، هذا النزول سماحة الشيخ هل هو بالذات؟ وجهونا حول هذا.
1: الواجب أن يقول ينزل بلا كيف، مثل ما نقول في السوى: الرحمن وعلى العرش استوى بلا كيف. فنقول ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا يعلم كيفية النزول إلا هو سبحانه، لأنه لم يبين لنا، والرسول لم يبين لنا هذا النزول كيفيته، هل هو بذاته أو بمعنى آخر. فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. هو صحيح، جاءت به الأحاديث الصحيحة المتواترة، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل الله فأعطيه. فنحن نؤمن بهذا ونقول له حق وصدق، ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا نعلم كيفيته، بل نقول انه نزول حقيقي يليق بالله، وهو الذي يتكلم سبحانه يقول: من يدعوني، هو الذي يقول هذا الكلام سبحانه وتعالى: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يسال حتى ينفجر الفجر. وهكذا قال العلماء: استوى بلا كيف، نقول استوى العرش بلا كيف نعلمه، وهو بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان مع عباده بعلمه وهو فوق العرش جل وعلا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: هل يجوز السلام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
1: وهكذا الزاني إذا عرف زناه يقام عليه الحد، هكذا سائر المعاصي إذا أظهرها صاحبها يقام عليه حدها أو تعزيرها ولا يترك إذا أعلنها وأظهرها. نعم.
0: يقول هذا السائل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، يقول أرجو أن توضحوا لنا كيف نعبد الله كأننا نراه مأجورين.
1: هذا حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال له النبي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشاهده، يعني حتى تجتهد في العمل، حتى تخلص في العمل، حتى تؤدي العمل على خير وجه وأكمل وجه. فإن المؤمن عمل كأنه شاهد الله وأن الله سبحانه وتعالى أمامه فإنه يجتهد في العمل ويحرص على إكماله وإتمامه كأنه شاهد الله، كأنه بين يدي الله يشاهد الله. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك ويطلع عليك ويشاهدك سبحانه وتعالى، فاجتهد في إصلاح العمل وإحسان العمل. فأنت بين أمرين، إما أن تعمل كأنك ترى الله وهذه أرفع وأعلى وهي درجة المشاهدة، والثاني أن تعمل تؤمن بأن الله يراك وتعلم أن الله يراك، فأنت تعمل بمرأة من الله ومسمع فتجتهد في أداء العمل على خير وجه لأن الله يشاهدك، يعني تستحضر أن الله يشاهدك ويعلم مكانك سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين. إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل صالح أحمد من اليمن، يقول سماحة الشيخ نسأل عن أولئك الناس عندما يتوجهون إلى الصلاة، وعندما يتوجهون ينتظر حوالي 5 دقائق حتى يكبر تكبيرة الإحرام، فهل هذا صحيح عندما يتوجه يكبر تكبيرة الإحرام حالا، أم يبدأ يقرأ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام؟ نرجو منكم التوجيه.
1: المشروع أنه يعمد الصفوف بالاستواء، يعني أمرهم يلتفت إليهم يمينا وشمالا يقول لهم استووا تراصوا أقيموا الصفوف حتى يعتدلوا، فإذا اعتدلوا واستقاموا كبر، هذا هو السنة. وليس أمام التكبير ذكر مشروع بعد الإقامة، ولكن يلاحظ المصلين ويأمرهم بالاستواء وإقامة الصفوف وعدم تقدم بعضهم على بعض، تكمين الصف الأول فالأول ثم يكبر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.
0: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في هذا السؤال، كيف يستطيع الإنسان إزالة الحقد والكراهية لبعض الناس من قلبه، علما بأنني أشعر أحيانا بأنه يبتعد عني هذا الحقد والكراهية ويرجع أحيانا أخرى، فهل هذا من الشيطان؟ أفيدونا مأجورين.
1: يمكن استبعاد الحقد والحسد بالنظر في أعمال الشخص الطيبة، وأن الله سبحانه هو الذي يتفضل عليه بالتوفيق، وأن هذا من الله، فيتوب الإنسان من حقده وحسده ويعلم أن هذا من فضل الله وجوده وكرمه، حتى يزوم في قلبه يتأمل يتبصر، وأن هذه الأشياء التي رزقها الله العبد من صحة واستقامة أو جاه طيب أو أعمال صالحة أو ما أشبه هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله مقسم الأرزاق وهو الذي بيده كل شيء، فيسأله جل وعلا يسأله سبحانه التوفيق والهداية، وأن يزيل ما في قلبه من الكراهة لأخيه أو الحسد لأخيه، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسأل الله أن يعينك على الخير وأن يصلح قلبك وأن يعينك من شر الحسد والبغضة والحقد على إخوانك، كل هذا بيد الله سبحانه هو الذي يصرف الأمور جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تذكر بأنها فتاة تصلي وتصوم وتحفظ من كتاب الله 13 جزءا، تقول وأنا أتابع لكي أحفظه إن شاء الله، ولكن أشعر بأنني أنسى، ولكنني إن شاء الله سأعيد الحفظ والمراجعة مرة ثانية بعد حفظه لأول مرة، فهل
2: إذا مت قبل المراجعة أو قبل مراجعة القرآن مرة ثانية هل أتذكره يوم القيامة يوم يقول الله عز وجل للعبد اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهل أجازى على حفظ إياه لأول مرة إن نسيته، علما بأنني مواظبة على تلاوة القرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟
1: إذا حرصت على الحفظ واجتهدت في ذلك وبذلت الوسع فالأرجو لك التوفيق في الآخرة، أما إذا حصل التساهل وعدم المبالاة فهذا خطر عظيم، لكن إذا بذل المؤمن والمؤمنة الوسع في حفظ كتاب الله واجتهد كل منهما في ذلك فالله سبحانه هو الجواد الكريم الذي يعين عبده ويوفق عبده ويجازي على عمله الطيب سبحانه وتعالى. فالوصية جد في ذلك والحرص على ذلك، والله سبحانه هو الموفق الهادي جل وعلا.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في آخر أسئلتها: كيف يستطيع الإنسان ضبط لسانه عن الكلام، وهل الكلام عن الناس السيئين الذين يؤذوننا بكلامهم وأفعالهم وصنائعهم هل يعتبر ذلك غيبة؟ أفيدونا بذلك.
1: الواجب على المؤمن أن يجتهد في حفظ لسانه مما حرم الله من الغيبة والنميمة والفحش والسب ونحو ذلك والكذب ونحو ذلك، ويجتهد في حفظ وقته بطاعة الله وذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك أو السكوت حتى لا يقع في المهالك والمعاطف. يجتهد في حفظ جوارحه ومن أهمها اللسان من كل ما يغضب الله، ويجتهد في إشغالها بطاعة الله بما أوجب الله وبما شرع الله من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك مما ينفعه، ويحذر شغل لسانه بما يضره من غيبة أو نميمة أو سب لأحد أو غير هذا مما حرمه الله. فعليه يتقي الله ويجاهد نفسه في ذلك حتى يستقيم على الحق وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة، ويسأل ربه التوفيق والإعانة، والله سبحانه هو الموفق والمعين جل وعلا، وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوني أستجب لكم. فالمؤمن يسأل ربه ويستعين به ويتوجه إليه بقلبه وقالبه في أن يعينها على الخير وعلى حفظ جوارحها مما حرم الله، وأن يعينها على استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: الأخي له مجموعة من الطيور يهتم بها ويقضي معها معظم الأوقات ويقوم بتربية الحمام، فهل في ذلك حرج؟
1: لا حرج في ذلك إذا لم تسأله عن طاعة الله ولم يؤذي بها جيرانه، فلا حرج. كونه رب الحمام أو الدجاج أو غيرها من الطيور الطيبة مباحة لا بأس، بشرط لا تسأله عما أوجب الله عليه وبشرط لا يؤذي بها عباد الله. فإذا كانت لا تسأله عما أوجب الله ولا يؤذي بها عباد الله فلا حرج عليه في ذلك.
2: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة مريم ميم ألف جمهورية مصر العربية كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: سماحة الشيخ، لي مشكلة ألا وهي بأنها تبلغ من العمر 27. تقول السائلة: قبل 10 سنوات أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي وقد كنت لا أرغب به، ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه ولم أجلس في بيته سوى 5 أيام، ورجعت إلى بيت أهلي وبعد 3 سنوات أجبروني رجوع إليه مرة أخرى ولم أبقى معه إلا 3 أيام، بعدها تزوج هذا الرجل وأهلي يعاندونني ولم يطلقوني منه منذ 10 سنوات، وهو في حياته لم يصلي لله ركعة، وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين وملتزمة بالفرائض ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان، أفتونا ووجهونا في هذا السؤال جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1: ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج لا ترضينه، هذا ما يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البر حتى تستأذن. قال يا رسول كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيك أن يتقي الله وأن لا يجبرك على أحد أبدا، لا يزوجك إلا بإذنك. وإذا كان لا يصلي هذا الرجل فالنكاح باطل أيضا من جهتين، من جهة كونه لا يصلي ومن جهة كونك مجبرة، فالنكاح باطل غير صحيح. وليس له حق عليك لأنك لم ترضي بالنكاح ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة، فالنكاح باطل. ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد، على أبيك يرفع أمر المحكمة حتى يفسخ العقد وحتى تخلصي من هذا الرجل. أما إن هداه الله وطلق فالحمد لله، لكن إذا أبى يرفع الأمر للمحكمة. النكاح غير صحيح، لكن الطلاق لقطع التعلقات والخروج من الخلاف. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. السائلة جيم عين عين، المدينة المنورة، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص المطول، تذكر سماحة الشيخ وتقول: عندي مشكلة بسبب إحدى قريباتي التي جاءت من إحدى القرى لتعيش معنا في منزل واحد في بيتنا من أجل إكمال الدراسة بالكلية، فمنذ حضورها زادت من همومي، وذلك لإهمالها الكثير من أوامر الإسلام وخاصة الصلاة، وقد حاولت معها بشتى الوسائل ببيان خطر ذلك، تارة بالنصح وتارة بالكتب وتارة بالأشرطة الإسلامية، فهي قد تصلي فرض وتترك أياما عدة، وعندما أذكرها بالصلاة تغضب مني وتقول: أنا التي سوف أدخل النار لست أنت، وإنك بريئة من ذنبي، اتركيني لوحدي، مع العلم بأنها تعرف عقاب ذلك في الدنيا والآخرة. هل أستمر معها في ذلك النصح؟ واستمريت معها أكثر من سنتين دون فائدة، فهي لم تلتزم بذلك ثم تعود لما كانت عليه، وبعد تلك المحاولات تركتها، فهل علي إثم في تركها لها؟ وجهوني سماحة الشيخ.
1: الواجب إبعادها منكم وأن لا تبقى عندكم، هذه تستحق الإبعاد ويتستحق ويرفع أمرها إلى ولي الأمر إلى المحكمة، فإن تابت وإلا قتلت. ترك الصلاة يوجب القتل وردها عن الإسلام نعوذ بالله، فالواجب عدم تركها لديكم وإبعادها ورفع أمرها إلى ولي الأمر حتى يستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت. لا يجوز التساهل في هذا الأمر، فالصلاة عمود الإسلام، من ضيعها فقد ضيع الإسلام، ومن حفظها حفظ الإسلام. وهذه امرأة خبيثة، يجب أن تجاهد، فإن استقامت وصلت والحمد فالحمد لله، وإلا وجب أن يقام عليها حد الشرع بالقتل حتى يستراح منها ومن أمثالها. وقد أحسنت في نصيحتها ولك الأجر العظيم، ولكن يجب أن تستمري في نصيحتها والسعي في إبعادها عنك وعن بيتك ورفع أمرها إلى ولي الأمر.
0: جزاكم الله خيرا. السائلة عين نون من الرياض تقول: قضيتي الأولى ما يلي، تذكر بأنها شابة ومتزوجة وعندها طفلين، تحمد الله على ذلك. تقول: المشكلة سماحة الشيخ هو أنني عندما كنت في الأيام الأولى من زواجي لم أكن أغتسل من الجنابة بسبب الجهل في ذلك، لأنني كنت أظن بأن الاغتسال خاص بالرجال فقط دون النساء، وعندما علمت بأن المرأة يجب عليها الاغتسال ندمت ندما كثيرا على ما كان من جهلي، وأنا الآن لا أدري ما عدد الصلوات التي كنت أصليها وأنا علي الجنابة، وقد جلست على تلك الفترة ما يقارب من شهرين تقريبا، ماذا علي سماحة الشيخ تجاه تلك الصلوات؟
1: ليس عليك إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبله، والحمد لله. وإن قضيت الصلوات بالظن فهو طيب وحسن خروجا من الخلاف، إن قضيت ما تظنين أنك صليتها وعليك الجنابة فهذا حسن في باب الخروج منها، وإلا فأنت تنفعك التوبة ويكفيك التوبة والحمد لله، أجل جهلك وعدم عنايتك بالسؤال، فأنت قد فرطت وأسأت، فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر، والكافر توبة تكفي، إذا تاب الكافر ما عليه قضاء، نسأل الله السلامة.
0: جزاكم الله خيرا.
1: والذي يصلي وعليه جنابه حكم لما يصلي، نسأل الله العافية.
2: تقول هذه السائلة: هل يجوز الكشف عن أبو الزوج من الرضاعة وهل هو من المحارم؟
1: نعم، أبو الزوج من الرضاعة محرم كأبي من النسب، وهكذا ابنه من الرضاعة محرم. نعم.
2: تذكر في هذا السؤال هذه السائلة وتقول: هل يجوز تسمية الابن المولود على اسم أخيه المتوفى أم يجب أن نختار له اسم آخر؟
1: لا حرج أن يسمى المولود باسم أخيه المتوفى، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم.
2: في فقرة لها تقول سماحة الشيخ: هناك بعض الأدعية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، هل يجوز أن أدعو بها في الصلاة وخصوصا في السجود؟
1: نعم، لا بأس أن تدعي بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود وفي آخر التحيات، مثل: ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يدعو الإنسان بقصد الدعاء مو بقصد القراءة، يقصد الدعاء. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل سعد محمد من الرياض، يقول: سماحة الشيخ، امرأة أرملة توفي زوجها ومعها 6 أطفال قصر، وأيضا لها ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف ومتزوج ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى ولكن في عمارة واحدة. السؤال: هل تجزي عنهم أضحية واحدة؟
1: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة، هي سنة ما هي واجبة، مع القدرة كل واحد يضحي نفسه وأولاده ومن تحت يده، والحمد لله. سنة عن الرجل وأهل بيته والمرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته، وأنتم وحدكم. نعم، السنة كل واحد يضحي لأنكم في بيتين مستقلين.
2: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامس

حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً

كتاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

فادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير